برشا أحاسيس لي نحيتي حليت دعيت وحدي في السر ما تكونش يميت ما صدقتش اش عطيت عشت معاك تريب ما سارش عشنا حاجة تيرش كل من اللي عرفنا ما غارش نحكي غدوة بعيدة تقول لي هذا ما

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز السابعة صباحا. ديوان افهم صباح الخير. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصدق على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 2026-2030 برمته بموافقة 56 نائبا ورفض 6 نواب واحتفاظ 5 نواب. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يعتبر أن الرهان الأساسي لمخطط التنمية 2026-2030 يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات أثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، مؤكدا أن المخطط يستهدف بلوغ نسبة نمو تقارب 4% والارتقاء بالدخل الفردي والتقليص من نسبة الفقر وتحسين المقدرة الشرائية وتدعيم التوازنات المالية للدولة وتطوير مواردها الذاتية، بالإضافة للارتقاء بمردودية المؤسسات الوطنية والتقدم في نسبة الرقمنة وتحقيق نسبة إدماج 50% للقطاع غير المنظم. وأفاد الوزير بأن العمل يتوصل لتسريع إنجاز المشاريع العمومية عبر منظومات متابعة وتقييم، مبرزا أن المخطط يقوم على 5 توجهات كبرى تتمثل في ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة وتحقيق تنمية مجالية متوازنة، فضلا عن تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، وكذلك تحقيق الأمن المائي والغذائي والطاقي والحفاظ على البيئة، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام. تدخل إطارات وأعوان فرق الحماية المدنية بعين درهم إثر اندلاع حريق بغابة بالتراب الجزائري على مستوى منطقة المنكورة ببابوش، وذلك بمعية إطارات وأعوان الحماية المدنية الجزائرية وأعوان الغابات بكل من دائرة الغابات بعين درهم ونظرائهم من الجزائر وأفراد من حرس الحدود الجزائري، وتمت محاصرة النيران ومنع انتشارها إلى الأماكن المجاورة، خاصة منعها من الوصول إلى التراب التونسي وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية بيندوبة. وفي أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالوقود في ميناء الأحمدي بالكويت ومركز استقرار الطائرات الحربية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين وتدمير مركز بيانات استخباراتية تابعة للعدو في البحرين. الهيئة التركية لإدارة الكوارث والطوارئ تفيد بأن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب محافظة ملاطيا الواقعة جنوب شرقي تركيا فجر اليوم، ووفقا للوكالة فقد شعر سكان المحافظات المجاورة بالهزة الأرضية، مؤكدة عدم ورود أي تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بملقيزم، والمشوار ينطلق الآن مع برنامج ويكاند على الكيف في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام.

0: سنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجات ديوان اف ام وين ما كنتوا. نسلم عليكم برشا سواء في تونس او خارج تونس. ان شاء الله تكونوا بخير انتوما والناس اللي عزيز عليكم في ظل الظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها. قص عليكم الضوء سيغمون في الليل، قص عليكم في النهار، قاعد يقص علينا في الاوقات الكل، وقاعدين نحاولوا نتعايشوا. ان شاء الله يا ربي يقدر الخير، وان شاء الله يا ربي اللي جاي خير من اللي تعدى. ان شاء الله ربي يرحم ان شاء الله ربي يجيرنا من حر جهنم. الدعاء هذية اللي مهم ديما ان نقولوه باش ربي سبحانه نهار اخر يجيرنا من حر النار. ربي يحميكم الكل كيف العاده. ويكاند على كيف من توا حتى النصف النهار. ايمان سكوحي كنت ميكرو، فاروق سويسي في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي، مريم امتراوي استجير معنا في الاعداد. الجروب الكل موجود على ذمتكم. نسلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا موسيقى بنينه، تسمعوا اخر الاخبار. ايش عنا اليوم في ويكاند على كيف؟ برمي الحاجات اللي داروا برشا البارح العشية هي حكاية الشمس الحمراء ولا قرص الشمس الأحمر اللي الناس الكل قاعدة تحكي عليه. شنو حكايته؟ التفسير العلمي للظاهرة هذية بعيد على الحكايات اللي قاعدنا نقرأ فيهم ونسمعوا فيهم من عند الناس اللي ما همش مختصين. كل التفاصيل تلقاها معنا في ويكاند على الكيف. أيضا توين توك باش يكونوا بحذينا زوز بنوتيت هيفا وهلولة العوني اللي باش نكتشفوا حياتهم كتوامة، تفاصيلهم، المقالب اللي عملوها وهما صغيرات، والأهم من هذا زيدة شنو الطموح متاحهم. تفاصيل الكل تلقاها في فقرة توين توك. ساعات بشتي الفقرة اللي يجتمع فيها الذكريات، يجتمع فيها الأصحاب اللي ممكن عندهم سنوات ما تقابلوش، جمعتهم مقاعد الدراسة، فرقتهم الدنيا، وبش تعاود تلمهم من جديد ديوان فهم في فقرة ساعات بشتي. أيضا بالنسبة للتوينسا اللي متواجدين بالخارج عنا فقرة خاصة لهم اللي هي تونتون دو بلايد، باش نحكيو على تحفيزات التونسيين بالخارج عند شراء العقارات. يكون حاضر معنا الخبير الجبائي أنيس بن سعيد. هذوما أهم الحاجات اللي موجودين معنا بطبيعة. باش يلتحق بينا كوتش بشير العياري. نحيو أيضا أحمد ومحمد رمضاني اليوم للأسف مش باش يكونوا معنا التوامة، نتمنى لهم كل الخير. خلينا توا ننطلقوا بموزيكتنا ونرجع بعد شوية نشوفوا أحوال الطقس لليوم كيفاش باش تكون. خليكم معنا على ديوان اف ام، صوتكم.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: السبعة وتسعتاشن دقيقة رجعنا لكم من جديد. نهاركم فل الناس الكل وين ما كنتوا، توكلتوا على ربي للخدمة، طريق سليمة لكم الكل، الناس اللي ما زالت في ديارها، للناس اللي تخمم كيفاش باش تعدي الويكاند. أهم حاجة نردوا بالنا على رواحنا وإن شاء الله ربي يحميكم الكل. كيفاش باش يكون طقس اليوم؟ توتسويت في الميتيو.
0: ميتيو
1: سجل درجات الحرارة اليوم السبت 18 جويلية 2026 انخفاض طفيف بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتبقى مرتفعة ببقية الجهات، تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. يشهد الطقس بعض السحب على كامل البلاد، تتكاثف بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجهات الغربية للوسط والجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر يكون متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أيضا صنف المعهد الوطني للرصد الجوي البارح الجمعة 17 جويلية واليوم السبت 18 جويلية 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبير، استثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين. وحسب خريطة اليقظة اللي انشرها المعهد، يكون الطقس حار إلى حار جدا مع ظهور شهيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. أيضا أذكر المعهد أنه الخطر بش يكون أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة واضطرابات عقلية، وكيف كيف الناس اللي تستعمل الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص اللي يعيشوا بمفردهم. بالنسبة للرياضيين والأشخاص اللي يخدموا في الهواء الطلق، حذر المعهد من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس، وأشار أن أعراض ضربة الشمس تتمثل في ارتفاع حرارة الجسم فوق 40 درجة مع احمرار وجفاف البشرة وألام في الرأس، غثيان، عطش شديد، وغياب عن الوعي. أيضا أوصى أيضا المعهد الوطني للرصد الجوي بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام، وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية بين الساعة بين نصف النهار والأربعة متاع العشية. وأيضا دعا لاستعمال واقي الرأس من أشعة الشمس وقت الخروج. هذه بعض التوصيات. وقال أنه في حال وجود اضطرابات صحية، شدد على ضرورة الاتصال بالطبيب أو بالصلة المعنية بالنجدة على الرقم 198. هذه توصيات المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع مضي 3:27 دقيقة، الظهر نصف نهار و23 دقيقة، صلاة العصر مع 4:16 دقيقة، صلاة المغرب مع 7:39 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9:24 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم.
0: ميتيو
1: بالمتيو نمشيو للاستوس متاعنا لليوم، وباش نحكيو على العزل الحراري للديار. وتحسين العزل الحراري للديار هو اليوم من أهم الحلول اللي تنجم تعاوننا باش نقصوا من استهلاك الطاقة ونحافظوا على البيئة. الدار اللي ما فيهاش عزل به ممكن تدخلها سخانة بسهولة في الصيف وتضيع منها الحرارة في الشتاء، وهذا ما يخلي العائلة تعتمد أكثر على المكيفات أو وسائل تدفئة، وبالتالي ترتفع فاتورة الكهرباء وتزيد الانبعاثات اللي تساهم في تغير المناخ. العزل الحراري يكون خاصة عبر تحسين حماية الحيوت متاعنا، السقف، الشبابك، البيبان، خطر هذوما أكثر نقاط تدخل منهم السخانة أو تخرج منهم الحرارة. استعمال مواد عازلة كما الصوف الصخري، الصوف الزجاجي، الفلين أو بعض المواد البيئية الحديثة ينجم يعاون على المحافظة على درجة حرارة مستقرة داخل المنزل طوال العام في فصل الصيف، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر. الدار المعزولة بالجديد تمنع دخول سخانة من الخارج وتقلل الحاجة لاستعمال المكيف بشكل متواصل، وهذا مش كان يوفر في استهلاك الكهرباء ولكن يزيد يخفف الضغط على شبكة الطاقة وقت الذروة ويحافظ على راحة السكان. فما عديد الحلول البسيطة لنجم أي شخص يطبقها بتكاليف محدودة، كما تركيب الستائر السميكة، استعمال الستائر الخارجية، سد الفراغات حول شبابك والبيبان، طلاء الأسطح بألوان فاتحة تعكس أشعة الشمس في بقعة تمتصها، زراعة الأشجار قرب المنزل أو إنشاء مساحات خضراء تعاون زيادة على توفير الظل والتخفيف من الحرارة. اليوم الاستثمار في العزل الحراري هو استثمار طويل المدى، يخفف المصاريف، يحسن جودة الحياة، ويخلينا زيادة نساهموا في حماية البيئة ومواجهة تأثيرات التغير المناخي. ممكن السخانة متاع الدار لاحظناها في الفترات متاع الانقطاع المتكرر متاع الكهرباء، دونك المنازل اللي فيهم العزل الحراري هذية يحسوا بالحرارة أقل ممكن من الناس اللي العزل متاعهم أقل. وكانت هذه لاستوس انفيرونمون متاعنا لليوم. نواصلوا بالموزيكا في ويكاند على الكيف، نرجع بعد شوية، ما تبعتوش
2: بنت الويكاند.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: Publicité.
3: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 0005. Softang, le soleil paye votre électricité.

0: هذا ماجد المهندس رجعيني هوا. توصلنا ل 47 دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا مكملين معاكم بالمشوار في ويكاند على كيف. نسلموا برشا على أصدقائنا كيف العادة اللي موجودين على الشين يوتيوب ديوان أف أم أم عبيد الله, أيضا صديقتنا فدوى الديدي, فارس العياري, سامية الهواري, معز منوبي, لكلكم إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. تولوز باغي أيضا, أمونة البجاوي, خليكم معنا في الاستماع حتى النصف النهار. عديد الفقرات اللي تستنى فيكم من بينها فقرة جيمينج تيبس. جيمينج تيبس, حكايات الجيمر وحكايات الجيمينج, هذه الفقرة اللي نعطيو فيها نصايح, نحكيو فيها على تجارب الجيمر, وأهم حاجة نوجه فيها النصايح للبارون خاصة باش يعرفوا كيفاش يأطروا صغيراتهم عالم الجيمينج, عالم كبير, عالم ساحر, ويخلي الكبار والصغار يغطسوا فيه من غير ما يفيقوا برواحهم. اليوم مش نحكيو حكاية محمد كريم الزين اللي حاضر بحضينا هوني. صباح الخيرات كريم.
1: صباح الخير, لبس عليك.
0: الحمد لله, مرحبا بيك, أنستني بحضورك اليوم. نتعرف عليك شوية كريم, شنية تعمل في الدنيا, قدش عندك في الموندو متاع الجيمينج.
1: محمد كريم الزين, 20 سنين نخدم توا حاليا في شركة بتاع انفورماتيك الكترونيك, عندي 3 سنين في دومين الجيمينج وزادة نستريم يوم امتان.
0: هذه حياتك بين الخدمة وبين
1: والقراية
0: والقراية أو ميمتون. كريم, أنت قلت عندي 3 سنين بارابور لعمرك, معناه في الادوليسانس, بداية الادوليسانس اكتشفت العالم هذي. كيفاش اكتشفته؟ أحكي لي على أول لعبة لعبتها, كيفاش هكا سحرك العالم هذا؟
1: والله أنا مليانة صغير, معناه مغروم باللي جي فيديو, معناه في تليفون, في البيسي, في البلاي. وكان عندي طفل صاحبي مشيت قعدت بعدي عنده بي سي, لعب جو اسمه ذي فالورنت فالو, عجبتني خديت بي سي من هارتها وانا حرفيا سبح وليل. معناها سبح
0: وليل قديش تعدي وقت؟
1: وصلت نعدي حتى بلا 12 ساعة.
0: 12 ساعة
1: على فرد جنب,
0: على فرد جنب وانت قاعد تلعب. ديما نسألين كيفاش يتعاملوا معاك العائلة اذا كان انت الوقت ذي الكل تعدي قدام البي سي؟ نتخيل برشا عارك وبرشا مشاكل.
1: والله برشا عارك وبرشا مشاكل بالطبيعة. أما فرد وقت معناه يفدوا مرة اثنين مش كلموك ثلاثة بعد أيسو.
0: يعني أنت من الناس اللي وصلت للمرحلة متاع إدمان كريم؟
1: لا مش إدمان. أما أنا مثال كإنسان, ما كان ناس كان نرقى راحتي في حاجة راني ما نسايبهاش, مش حتى بظروف الجيمينج. معناه كيما صليت مثال واحد كيفش يصلي مش ألقى راحته ولا مش مش معناه يدخل على صليته. نفس الحاجة معناه أنا كإنسان مثال كي نلقى راحتي في حاجة راني مكبش نوع المنقى, نبقى غادي ونبدأ مرتاح عامل جو. هذيك الحاجة لقيتها في الجيمينج. معناه
0: شنية الراحة اللي تنجم توفرها لك؟
1: هي راي مش ديما راحة, راه ساعة جو فيديو فيهم عصب وفيهم راحة وفيهم جو فرد وقت, خاصة جو نرى فيها جو كومبتيتيف, معناه فيها ربح وخسارة كها, فيها أما ربح وخسارة. معناها رك 12 ساعة تنش تعدي 12 ساعة وانت عامل جو, كيما تعدي 12 ساعة وانت على الصاب قاعد تخس,
0: ومع هذية تقعد
1: ومع هذية ذيك القوة وين رك تقعد تلعب وتدخل في كونكيرونس, عرفت؟ بينك وبين روحك وبينك وبين العبيد اللي ضدك واللي معاك, تلقى روحك تعمل في طرح ورا بعض وطرح ورا بعض وطرح ورا بعض وما تشلقش.
0: دونك خليني نقول الاحساس اللي تحس ولا الادرينالين اللي يطلع وقت اللعب, هذاك اللي يخليك ديما تحب تواصل وديما تحب ترجع تلعب.
1: اكيد. وزيد ريتك تبقى قاعد على بي سي وتلعب تحس اللي العالم الكل انت بسيطر عليه.
0: كيفاش ترى؟
1: فما حد يتحكم فيك, معناها انت كيف تلعب فما حد يتحكم فيك, فما كاين رولز تاع الجيم هذيك اكا هاو, معناها ما مفهميش حاجه تقول لك امشي يمين امشي يسار, انت تعمل اللي تحب. معناها هذاك علاش خليك الجيمينج عالم افتراضي, تشيخ تعمل اللي تحب, معناها ما يتحكم فيك حد.
0: يعني فكره انك تعيش من غير قيود هي الاكثر الافكار اللي تحسها ممتعه وتحس انه العالم الافتراضي يوفرها لك. البرا فما قيود, سواء قيود العائله قيود المجتمع, كل شيء متاح في اللي جو
1: في اللي جو وفي الجيمينج بصفة عامة وفي البي سي زادة بصفة عامة. معنا انك تكون قاعد على بي سي تلعب مش تلعب راك تحس روحك انسان اخر. معنا
0: ساعات نتسائل كريم, نقول توا فما دي جو كيما تلقاهم يجبدوا صغير عمره 10 سنين كيما تلقى راجل كبير في العمر والا ان جون في الكارونتين في زيكونتين الكل تلقاهم عندهم نفس الادمان ونفس الانفي. شنو هي اللي يجمع بين هذوما
1: والله يا ريت مثال باش تحكي حتى برشا رجال كبار نساء كبار يلعبوا. اما نحكي ذي راه باش تلقاه في تونس، نحكيو في عمر كبير راه باش تلقاه في تونس. حسب ما نتفكر فما واحد جندي امريكي يظهر لي متقاعد معناه كبير يلعب في لعبه اسمه كول اوف ديوتي، هذه بيستريمي فيها على التيك توك زاده وعامل جو كي تراره، ومعناها حرفيا تقول كيف نجم يركز في الاكران يبقى اربع خمس سوايع على الاكران ويلعبوا نورمال وعامل جو. انسان صغير بالطبيعه، انسان صغير اي حاجه باش تعطيه له باش تشده راه وتخليه معناه يلعب عادي جدا معناه.
0: أثر عليك الجيمينج في مرحلة من مراحل حياتك كريم؟ كيفاش؟ بالخايب بالباهي؟ قل
1: هو في باهي وفي خايب، انت تحب نحكيه على الباهي ولا على الخايب؟
0: نبدأ باش نبدأ بالباهي وبعد نسكروا بالخايب.
1: والله الجيمينج ريت فما دي جي فيديو، هو فما دي كاتيجوري معناه. فما معناه تلعب حاجة ستوري مود معناه، تلعب لعبة معناها فيها قصة وتشيخ معاها، تنجم معناها قادر انك اصلا ما ترقدش مركز، ما تنجم تحط التكة وتلعب وتاكل وانت ما متسحقش برشا التركيز. فما معناها اورور جيم معناها حاجة معناها متاع رعب معناها حاجة اخرى. فما انا مثال التيب اللي نلعب فيه FPS game يتسم جو معناها كومبيتيتيف، معناها تعامل على التركيز والرفليكس وذكيك برسم الجيمينج. والله يعلمك برشا حاجات، يعلمك تركيز، يعلمك الرفليكس، خليك فايق شوي فرد وقت كما ينجم يقتل لك مخك جملة. مي بالرسمي راي علمك برشا رفليكس، وما علمني ياسر حتى الرفليكس بالرسمي تحس
0: في حياتك معناه في الحياة
1: في حياتك في كل شيء حتى كتبة تسوق مثل تحس عندك رفليكس منين جاي؟ نجي من الجيمينج،
0: من الجيمينج. هذا الجانب الإيجابي.
1: في إيجابي شنية زي خليك من عارف شديد أنك تبدأ فيد ما تنجم معناه. أما خير أنا أفضل أنه إنسان يكون عنده بي سي بلاي يقعد في الدار، يقعد في الدار يلعب، يعرف عبيد جدد معناها أونلاين، ولا يمشي للشارع ويبعد. أما خير يمشي للشارع وقاوي ويتعلم برش حاجات. أما خير أنا نفضل أنه يقعد مثال يلعب ويعرف عبيد جدد خير ويبدأ بعيد على الشارع كده يتوى الشارع كفية ولا معناها. ذلك علش قلت لك الجيمينج مش خايب معناها، على قدمي وبي على قدمي وخايب.
0: ولكن في المقابل ألعاب زادة كلها مش حياة وردية، برشا عنف، برشا مشاهد نجم يكون وصلنا، برشا حاجات اللي بالحق مهم جدا أنه سيرتو نحكي على صغار الكبار تواسبون.
1: فما برشا أصلا دي جي فيديو يخلي الإنسان توكسيك من غير ما ينشر معنا. أقول لهم أنا رام نكذبش عليك را مثل جيم نعرفه تخليك كسر وقت يشيك عبيد تعرفهم السب ودنيا وعيات، تخليك أصلا من غير ما تشعر تولي كيك اجريسيف معناها. حتى في اي جيم معناها بتلعبها حتى ديش يرابح تولي اجريسيف غير ما تشعر. مش الكل رفع عم بيد راهو دمها بارد مخك يقفر، عم بيد دمها بارد اي جيم تلعبها لا على بالك جوست تلعب اكهاو دمه بارد معناها يلعب بهمه شخص يربح. انا واحد من الناس نعرف حب كان نربح
0: دونك ما تقبلش الخساره.
1: صحيح تولي توكسيك من غير ما تشعر، تولي بالرسمي انسان اجريسيف على الاخر.
0: والاجريسيفيتي هذه اثرت على علاقاتك
1: ولا لا؟ جمله جست في الجيمينج ليت تسكر البي سي تعمل شت داون ترجع بداخل بالرسم.
0: ما معناها الحاجات الخايبه اللي قلت عليهم انت توكسيك
1: وقتاش تولي اجريسيف داني مثل انت ديجا في تروح يكلمك شكون تهز علي يكبش تكلم تهز علي نورمال معناها
0: وانت متغشش يعني كي تبدا في اطار اللعبه نتاعك وقتها تكون
1: انا مثال نحب الماكله تقول نبدا نلعب ولا نتلفت لها الماكل الا ما نكملها كالطروح والدنيا كنا ما نتلفت لهاش الماكل
0: يعني تقف في الدنيا وقت اللي انت تبدا
1: يعني نرجع ناكل ونشرب ونعيش نورمال على الاخر.
0: حكيت على الاجريسيفيتي ولا هكا ردود الفعل الحاده بسبب الجيمينج، شنو الحاجات الاخرى الخايبه اللي اثرت عليك ولا بصفه عامه تعرف حتى اصحابك سيرمون الكوميونيتي فما ريت تجارب والا اشخاص اللي اثر عليهم العالم هذايا بسر؟
1: باه شو انا الجيمينج انا قلت لك انا كانسان معني مجوش نحكيه على ديما انجينير على خاطر مش العبيد كل كيف كيف. انا مثال واحد من الناس كما قلت لك كان نرقى حاجة معناها تشدني وتخليني عامل جو حتى معناها كما الجيمينج تشدني راني نكبش معناها مش ندمن اما شبه ادمان معناها ادمان
0: حتى حاجة في الدنيا تهمك غير العالم هذا.
1: صحيح تكيك بالضبط معناها را تخيل معناها اي نشوف البحر ماشي تبدا كومفور داني مثير في الصيف نحكي لك عملي وتوا اللي راه تعب داخل نحكي واحنا تو نجي مثير ما معينيش اليوم خلي غد انا نفضل كنت نقعد على البي سي ونلعب والدنيا راهي سخونه والدنيا ونلعب نحب كان نلعب. يضرك فيه انا مثال ضرني مش كلك ذرني ما معناها بعدني على برش حاجات معناها
0: كيمشني
1: كنت نترينا قبل
0: ايه
1: كنت نترينا كنت معناها قرأت يمكن اللي هي بأخير شوي كهو معناها صحتك يظهرها لك شوي كأنك معناها كما قلت انت كما قلت لك انا توصل 12 ساعة معناها 10 8 بقي برشة دوما معناها ظهرك يوجعك عينيك توجعك برش حاجات معناها كنت خليه هو يتحكم فيك راهو خسرت البارتيت تسمن
0: اثر على قرايتك كريم
1: اثر شوي
0: معناها نوتاتك تراجعوا ولا ما عادش تحب برشا القرايه ما عادش تقرا في الدار كيفاش اثر عليك
1: نوتي تراجع ما عادش نقرا في الدار جمله انا سنيباك
0: اي
1: سنيباك ما خديتوش معناها مش قلك جرت الجيمينج لا انا شعملت كلي من الاول بديت معناها بقيت نستريمي ونلعب وكل شيء
0: في وسط العام
1: في وسط العام وقتي بديت معناها بعد في الجيمينج في شهر الاخر شهرين الاخرانيين معناها خرجت انا خاسر ريت تو مثال المده هذه وقفت على كل شيء تو جا قلت لك نخدم مش كامل نخدم معناها باش نعاود الباك وريت معناها كونت الفالو اللعبه نحكي فيها بعته بعت اشتر الماتيريال خليت كل ماتيريال برانسيبال تعبت عليه ذاك باش خذيته باش كي نخزر ما نلقى حتى ملجا اني باش نلعب نكمل باكي بعد ربي يعمل لي باش نعاود خاطر الباك ان شاء الله وكهو معناه يعني خليك كيفي خليك فرد وقت متنجمش اما واحد هكا يزمو يعصى
0: يعني
1: على قلبه
0: يعني خليني نقول كيف ما نجحتش بديت تفيق اللي انت يلزمك تحاول انك صحيح توازن
1: صحيح يلزم يلزم ياخذ باك ليانا لامي وبابا خاصه زاد يحبوني على الاخر نقدم لهم تحيه ويلزم معناه باك في وقتنا هذا انت تعرف الناس كل تعرف يلزم يكون موجود معناه في حياتك
0: اليوم الاتحاد التونسي للرياضات الإلكترونية ولا شريك رسمي مع لايت سبورتس هل تحس أنه اليوم الجيمينج بدأ يخرج من مجرد هواية لرياضة معترف بها تنجم توفر موارد شغل للناس
1: أكيد هو سبور تحب ولا تقرأ سبور معناه أما طبعا بش أنك تكون تلعب معناه في الإي سبورت كما تقول أنت أول حاجة حسب معناها الجو فيديو اللي موجودين تاو يزمك تكون برو بلاير في الجيم هذيك يزم تكون عندك تيم انت معاها ولا عامل تيم تيم معناه مثل في الجيم نلعب فيها تكون تخصم خمس عباد معناها يكون فما كوتش كوتش ويوصل حتى معناها فما شكون يحضر معناها اكل كيش نقول لك يحضرك ذهنيا معناها ما سهله معناها ما سهله جمله باش توصل لبعيد ما سهله جمله
0: فيها
1: في الجيم نلعب فيها انا الفالو جي معناها حسب في بالي توب 3 معناها كانوا نجموا يمشيوا اللي صاير طاف في باريس ان سي كان سمعت به كانوا نجموا يخلطوا مخساره ليه مثال
0: دونك انت ترى انه الرياضات الالكترونيه محتاجه برشا

0: 92.2 تونس 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
2: موجز 8 صباحا. ديوانفام صباح الخير. نستهل والموجزة بطقس اليوم الذي يكون حارا مع سحب قليلة على كامل البلاد تتكثف بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. الريح ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب، والبحر متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض طفيف بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة، وتتواصل مرتفعة ببقية الجهات حيث تتراوح القصوى بين 42 و 47 درجة وتصل إلى 48 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. وزير الداخلية خالد النوري يؤكد حرص الوزارة على تجسيد رؤيتها الاستراتيجية في بناء منظومة أمنية عصرية وفعالة عبر مواصلة العمل على تحديث مناهجها وتطوير أساليبها، وذلك لدى إشرافه أمس على تخرج دفعات جديدة من مختلف أسلاك الحرس الوطني بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببير بوركبة.
3: إن وزارة الداخلية تواصل العمل على تحديث مناهجها وتطوير أساليبها، وأن هذا التلاحم بين الكفاءة الميدانية والقيم الإنسانية هو الضامن الحقيقي لإنفاذ القانون بكل حياد وصون أمن المواطنين وحرمة ممتلكاتهم، ترسيخا لجسور الثقة بين المواطن بين المجتمع ومؤسسته الأمنية العتيدة.
2: الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يقول أن تخرج دفعات جديدة من مختلف أسلاك الحرس الوطني يعد مناسبة وطنية تبين استمرارية الدولة في إعداد القيادات والكوادر الأمنية وتحضيرها للحياة المهنية، حسب ما صرح به لديوان فم.
4: هي مناسبة وطنية متميزة بتخرج دورات تكوينية، دورة 76 لعرفاء الحرس الوطني اللي أطلق عليها دورة الشهيد نجيب الله الشيرني، الدورة 38 للتطبيقية الضباط، وانتهاء السنة التكوينية الأولى للدورة 13 الانتداب مباشر. هذه مناسبة تبين استمرارية الدولة خاصة في إعداد القيادات والكوادر الأمنية وكذلك حتى الأعوان وتحضيرهم للحياة والمسيرة المهنية من خلال العديد من البرامج التكوينية المتكاملة، سواء كانت الجانب المهني، الجانب العلمي، الجانب التقني، الجانب كذلك المعنوي.
2: الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس بالمحرس تطلق حملة تبرع لجمع تمويلات بقيمة 500,000 دينار بهدف اقتناء معدات طبية لدعم مؤسسات الصحة العمومية وتحديدا أقسام الإنعاش الطبي للأطفال. وأوضحت الجمعية في بلاغ أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير أحدث التجهيزات الضرورية للرفع من جودة الخدمات الصحية والرعاية الوقائية والعلاجية الموجهة للأطفال. وبينت الجمعية أنها تمكنت من توفير مبلغ مالي يناهز 80,000 دينار خصص لاقتناء دفعة أولى من المعدات الطبية، مشيرة إلى أن العمل متواصل لتوفير بقية التمويلات المقدرة بحوالي 420,000 دينار لاستكمال المبادرة. وفي أخبار العالم، مصادر طبية في غزة تفيد باستشهاد ما لا يقل عن 14 فلسطينيا نتيجة عملية القصف والاستهداف لجيش الاحتلال أمس الجمعة. وقالت المصادر إن غارة في منطقة النصيرات أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين على الأقل وإصابة 20 آخرين كانوا يشاركون في تشييع جنازة شخص آخر استشهد في غارة سابقة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد إيران لتختتم بذلك الليلة السابعة على التوالي من العمليات، مؤكدة استمرار الضغط العسكري والحصار البحري على طهران. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع كريم مقني. فلاش سبور في أمان الله.

0: ديوان FM فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. صباح النور. مهاجم الترجي الرياضي التونسي بوبكر دياكيتي تلقى زوز عروض في الساعات الأخيرة. العرض الأول من نادي الحزمة للسعودي بصيغة الإعارة 300,000 دولار، وعرض آخر رسمي من نادي المقاولون العرب المصري بصيغة البيع على النهائي. نذكر أنه البلعبي كان خرج من حسابات المدرب الروماني لاورينزيو ريكي كامب، وإدارة الترجي لحد الآن لم تقرر بعد مصير اللعبة. مواصلين في الترجي، نادي المولدية الجزائر تقدم عرض رسمي من أجل التعاقد مع الياس موكوانا. قيمة العرض 800,000 يورو بحسب مصادر جزائرية. في أن الترجي مش رافض أنه يبيع موكوانا، ولكن في صورة وصول عرض بقيمة 1.5 مليون يورو. آخر أخبار الميركاتو، البارح تأكدنا أنه فراس شاوات مهاجم النادي الإفريقي كان قرر مغادرة الفريق نحو أهلي بنغازي الليبي. من المنتظر أنه باش يمضي نهار الاثنين الجاي زوز مواسم. نصيب الإفريقي من الانتقال هذا هو الكلوز ليبراتوار متاعو 600,000 دولار، تقريبا 1,800,000 تونسي. بالنسبة لفراس شاوات، 1,000,000 دولار راتب سنوي في زوز مواسم، مع 500,000 دولار كمنحة إمضاء مقسمة على زوز مواسم. شاوات كما قلنا من المنتظر نهار الاثنين يسافر إلى بنغازي من أجل الإمضاء الرسمية. نلقى في ليبيا، نادي اتحاد طرابلس الليبي مستعد لتقديم عرض بقيمة 2 مليون دولار من أجل التعاقد مع المهاجم محمد علي بن حمودة لاعب نادي شباب الوزداد الجزائري. حاليا بن حمودة مازال يرفض فكرة مغادرة الفريق الجزائري بعد موسم ممتاز كان قضاه الموسم الماضي، ولكن الموضوع يبقى للمتابعة. كيف نفس الفريق نادي اتحاد طرابلس الليبي بعد مغادرة المدرب الجنوب أفريقي موكوانا اتفق رسميا مع بيراميدز. دونك اتحاد طرابلس يتقدم في الساعات الأخيرة بعرض رسمي لمدرب النادي الإفريقي فوزي البنزرتي. الختام بكأس العالم الليلة، مباراة الترتيبية ومباراة التعرف على صاحب المركز الثالث، مباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي انطلاقا من 10 متاع الليلة. بلاس بروفيت أما سبور بقي متواصل على ديوان FM. أكثر تفاصيل ديوان FM.net.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: سألوا لي الناس عنك يا حبيبي. هذا ألفة بن رمضان، توصلنا ل 8:18 دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا، تحياتنا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على شان يوتيوب، وأيضا اللي تفاعلوا معنا على الباج فيسبوك ديوانا فاهم. نهاركم أسعد الأيامات، مما تحذيرات من مركز سلامة المرور اللي يدعو السائقين لتوخي أقصى درجات الحذر. التفاصيل نعطيوها بعد شوية، أما قبل هذايا نمشيو لفقرة طونطون دو بلاد.
1: Tonton du bled, tonton du bled.
2: Tonton du bled.
0: تنتو دي بلاد، الفقرة اللي تهم مشاغل التوانسة اللي بالخارج، اللي كل أسبوع نتناولوا موضوع كيف نقولوا التوانسة المقيمين بالخارج، نقولوا قوة اقتصادية مهمة لتونس، سواء من خلال تحويلاتهم المالية، سواء من خلال استثماراتهم في السوق المحلية. ومن بين أبرز الخيارات اللي يقبلوا عليها أفراد الجالية هي اقتناء العقارات باعتباره استثمار يضمن لهم ارتباط بالوطن، وأيضا مصدر للادخار ومشروع مستقبلي. في الإطار هذية وضعت الدولة التونسية جملة من التحفيزات والتسهيلات لفائدة التونسيين بالخارج الراغبين في شراء العقارات، ولكن يبقى السؤال مطروح حول مدى جاذبية الإجراءات هذه والصعوبات اللي ما زالت تواجهها. الموضوع هذية نطرحه مع المستشار الجبائي أنيس بن سعيد اللي حاضر معنا بالهاتف. صباح الأنوار أستاذ أنيس، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
3: أخير أختي مان، تحية ليك والكافة العاملين بالإذاعة وكافة المستمعين، وإن شاء الله ربي يحفظ تونس وشعبها في الظروف صعبة شوي.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، إن شاء الله ربي يحفظ التونس الكل. خلينا ننطلقوا أستاذ أنيس ونحكيه على أبرز التحفيزات اللي توفرها تونس لتونس المقيمين بالخارج عند اقتناء العقارات.
3: شكرا. هو القانون الجبائي التونسي يعطي امتيازات للتونسيين المقيمين بالخارج وقت اللي يقتنيوا عقارات معدة للسكن ولا معدة لأغراض مهنية، انهم اذا يمولوا الاقتناء بالعملة الصعبة، معناها يكون كافة مبلغ الاقتناء يكون يثبتوا اللي هما خلصوه بالعملة الصعبة، معناها يا اما وردوا عملة داخلين ولا عملوا تحويلات بنكية من برا للحساب نتاعهم، انهم يسجلوا بالمعلوم القار اللي هو 30 دينار على كل صفحة، في بلس انهم يخلصوا 6% والا 8% ولا 10% في حالات معينة، معناها اذا كان العقار يتجاوز القيمة نتاعه مليار، معناها بالمليمات التونسية. بالطبيعة الامتياز هذايا في شوية تعقيدات إدارية كما قلت سيادتك، معناها ماذا بينا نلقاو حلول لهالتعقيدات الإدارية، على خاطر يلزم مطلب للأمانة المال الجهوية مرجع نظر، معناها وين باش يسجل العقار هذايا اللي هو شراه، ويثبت اللي هو مقيم بالخارج في العامين اللي فاتوا، معناها ما تجاوز اللي قام نتاعه في تونس 183 نهار في كل سنة، معناها على معنى قانون الصرف، ويثبت زادة كيفاش تحويلات نتاع المبالغ نتاعه ومشروع العقد اللي عمله مع البايع، ويصب المطلب نتاعه في أمانة المال الجهوية هي اللي تعطيه الموافقة باش من بعد ينجم يسجل كما قلنا بالمعلوم القار اللي هو 30 دينار على كل صفحة. وفما معلوم 1% ذاك لإدارة الملكية العقارية ديما لازم يخلص معناه المبلغ هذاك، وهو مهم كإجراء معناه خاطر ينقص من الأعباء بتاع التسجيل للمواطنين بالخارج، يعاونهم على الاستثمار اللي باش يعملوه في تونس. ومعناه فما توت عملت الضريبة على الثروة اللي تنجم تخلق إشكال معناه الناس هذوما، على خاطر احنا نعطيهم امتياز باش انهم يستثمروا في تونس ويجيبوا الاموال بتاعهم ويعاونوا عائلاتهم على شباب، ومن شراء اخرى معناها نعملوا ضرائب كما ضريبة على الثروة اللي نجم في مرحلة معينة يولي عنده عقارات في تونس تتجاوز قيمة معينة اللي هي 3 مليارات، يولي مطالب انه يخلص عليهم ضريبة على الثروة بتاعه كل عام.
0: هل انه الضريبة على الثروة اثرت على شراء العقارات من قبل التونس اللي بالخارج؟ شنية الحجم متاع الاقبال خلال السنوات الاخيرة؟ فما تطور والا رجعت النسب؟
3: والله هو راهو معناها حتى نشوفوا التحويلات بالعمله الصعبه بتاع التونسيين المقيمين بالخارج قاعده ترتفع من عام لعام، بالرغم انه ديما نادينا انه البنوك تراجع العمولات نتاعها، نادينا انه سعر الصرف زاد يقع مراجعته في التحويلات اللي يقوموا بهم هذوما على خاطر التحويلات بتاعهم تتجاوز حتى السياحة. في الاستثمارات راهو التونسيين المقيمين بالخارج قاعدين يستثمروا ضريبة على الثروة ما عندهاش مدة طويلة. ما نعرف برشا حالات اللي وقع إخزاحهم للضريبة هذه على الثروة وهو يقول لك أنا متشبث بالبلاد وباش نقعد نستثمر. ما نحن دعوة للمسؤولين متاعنا أنهم معناها نعملوا تقييمات في وقتها وهذا رايب اللي قاعدة تدفع جدا نعملوا استثمارات باش نحسن من القدرة متاع إنتاج الطاقة معناها كشوف نقصوا في الضوء طويكة في فترات معناها كبيرة. راي الضرائب عندها تفسير أنه تكون فما خدمات محترمة للمواطن راو معناها مش معقول طويكة هو يجي باش يعدي العطلة متاعه في تونس يلقى روحه في قصان الضوء قصان الماء. معناها يلزم الحق مراجعة الأمور هذه وعليش ليه الإدارات متاع الدولة في عوض الخارج وقرار نقول يقصوا الكليماتيزور ردوهم يخدموا بالفوتوفولتايك. معناها علاش ما تقوليش في إدارات متاع الدولة كلها تمشي للفوتوفولتايك وتستثمر الدولة في هذا. معناها نحن تولموا على ستيج راي ستيج معناها مرجع نظر متاع وزارة أين وزارة الصناعة والطاقة وين هذا كله معناها
0: وهي مربوطة باستراتيجية واضحة أستاذ أنيس خاطر المسائل هذية عارفينهم إذا كان عندنا خطة واضحة واستشراف للمسائل اللي باش تصير سواء متعلقة بالتغيرات المناخية سواء متعلقة بالضغط اللي قاعد يصير على الطاقة في تونس إذا كان فما استشراف نورمالمون الحلول هذية كنا حضرنا لها أرضية. اليوم مهم جدا أنه نلقاو الحلول الجذرية للمسائل هذية كما قلت أنت وإحنا نحكيو على التوانسة المقيمين بالخارج العطلة متاحهم للأسف البعض منهم نقرأوا بعض التدوينات اللي تحولت في جزء منها للجحيم سواء في علاقة بالسياحة سواء في علاقة في ديارهم دونك وتوانسة بصفة عامة معناها الموضوع هذية اللي أرقنا وأصبح معناها مقلق جدا خاصة في الأيام الأخيرة واللي زيد يتعب أنه ما فماش فيزيبيليتي مانيش عارفين الى متى باش تتواصل هالامور هذه. خليني نرجع للموضوع نتاعنا استاذ انيس ونحكيوا على اكثر انواع العقارات اللي فضلوا تونس بالخارج انهم يستثمروا فيها نحكيوا سكن والعقارات السياحيه اراضي مشاريع استثماريه حسب متابعتك معناها للموضوع هذا.
3: هو اكثر عقارات هم المعده للسكن واللي هم معناها يخول لهم انه يولي عندهم مدخول ويكريهم معناها هذا مما لا شك فيه ودعوة أنه راو زادة فما يمكن ما عندهمش الوعي بأنه إذا كان عنده مدخول في تونس راو لازم يصرح به ويخلص عليه في تونس الضرائب معناه يعني هو راو يقعد غير خاضع للضريبة على معناه إذا كانوا مقيم جبائين في البلاد اللي هو فيها على المداخيل متاعه في البلاد اللي قام متاعه. أما إذا عنده في تونس معناها مداخيل من الكراء وإلا عنده فلوس حاطهم في بنك ويجيبوله في فوائد معناها هم إليه راو مطالب أنه يعمل تصريح في تونس ويخلص عليهم الضرائب في تونس معناها خاطر برشا يجهلوا المسألة هذه معناها الاستثمارات واضحة خاطر توا حتى البروموتور الموبيلي معناها عندهم عزوف كبير في الاقتناء من عند المواطنين المقيمين في تونس على خاطر المقدرة الشرائية تهرب دونك قاعده معناها شكونهم ما عندهم القدره باش يشريوهم المواطنين المقيمين بالخارج نظرا لانه مداخيلهم بالعمله الصعبه كيحولوها بالدينار التونسي تولي عندهم مقدره باش يشريو خاصه عقارات كي نحكيو على مناطق معناها الاثمان نتاعها مرتفعه معناها دونك قاعده القدره الشرائيه عند المواطنين هذوما وخاصه في المناطق زاد القريبه للبحر دونك فما
0: اقبال
3: كبير في هذا.
0: نختم معك أستاذ أنيس وأهم النصايح اللي نختموا بها تنجم تقدمها للتوانسة اللي بالخارج قبل ما يخموا باش أنهم يشريوا عقار باش يتجنبوا المشاكل القانونية وحتى زيد عمليات التحايل اللي ممكن تصير.
3: هو بالنسبة للامتياز اللي حكينا عليه نتاع التسجيل بالمعلومة القارة يثبت أنه كافة مبلغ اقتناء العقار وقع تمويلها بالعملة الصعبة معناها يلزم إذا كان هو عقار بشتريه 500 مليون 600 مليون مهما كان المبلغ لازم تكون عنده ما يثبت اللي هو حول مبالغ ولا مبالغ صرحها مش معناها نسبة معناها حتى كان حتى خلص مبلغ صغير بالدينار راهو ما ينجمش يتمتع بالامتياز يلزم الانتباه لهذا يعني يلزم مبلغ كامل نتاع الاقتناء يكون وقع توريده بالعمرة الصعبة. بالنسبة للنصائح بخصوص الاقتناء العقارات بالطبيعة قبل ما يشري عقار ماذا بيه يستشير أهل الاختصاص لأن المحامي إلا عدل شهاد اللي يحرر له العقد يطلع على السجل العقاري نتاع العقار اللي باش يشري، فماشي رهون، فماشي مشاكل عقارية معناها في العقار هذا قبل ما يقتني. ودعوة للسادة محرري العقود أنهم يكتبوا العقد يذكروا معناها صفة نتاع التونسي هذايا المقيم بالخارج، ويحطوا عنوانه بالخارج، باش إذا إدارة الجباية باش تمارس حقها في مراقبة معناها طريقة الاقتناء تاع العقار هذايا، تقع المراسلة نتاعه في بلد الإقامة نتاعه، وينجم يمارس حقه في الرد والجواب على مراسلات إدارة الجباية، ويتلافى هدر مشاكل معناها جبائية وقانونية.
0: كل الشكر ليك أستاذ أنيس بن سعيد المستشار الجبائي على التفاصيل والتوضيحات اللي اعطيتها لنا اليوم في طونطون دو بلاد.
1: طونطون دو بلاد، طونطون دو بلاد،
2: طونطون دو بلاد.
0: كل الفقرات تلقاوها من بعد على الفيسبوك، انستغرام، تيك توك، ديوان اف ام. باش نعطي بعض التحذيرات اللي ادعى لها المرصد الوطني لسلامه المرور من البارح، واللي ادعى لتوخي اقصى درجات الحظر حفاظا على سلامتكم وسلامه العربيات امتاعكم في ظل الارتفاع الكبير اللي تشهده درجات الحراره. اوصى المرصد في بلاغ مروري وقائي بضروره التثبت من مستوى مياه التبريد، زيت المحرك، مراقبه ضغط الاطارات للتقليل من طب مخاطر التلف متاحها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل. حذر أيضا من مخاطر ترك بعض المواد داخل العربيات تحت أشعة الشمس المباشرة، في مقدمتها عبوات الغاز، المواد القابلة للاشتعال، الولعات، أعواد الثقاب وعبوات العطور ومزيلات الرذاذ. نبه أيضا لضرورة عدم ترك الأدوية اللي تتأثر بالحرارة، الأجهزة الإلكترونية كما الهواتف الجوالة، الحواسيب المحمولة، بنوك الطاقة لباور بانك، تجنبا للتلف متاحة أو ارتفاع حرارتها بشكل خطير، إلى جانب تفادي ترك قوارير المياه البلاستيكية لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، ودعاء لركن السيارات في الظل واستخدام الأغطية العازلة للحرارة. إن شاء الله ربي يحميكم، إن شاء الله ربي يحفظكم، خاصة الناس اللي مضطرين أنهم يمشيوا مسافات طويلة في السخانة هذية، سواء ان باش يتنقلوا يقضيوا حاجاتهم او الخدمه نتاعهم. نحكيوا على مستعملي الطريق، التاكسيستيه، للواجيست، كل النقل الجماعي، الحافلات، المترو، الناس اللي مضطره انها تخرج في الحر هذيا. ربي يعينكم، ربي يحفظكم، قد ما تحميوا ارواحكم قد ما تمنعوا، وان شاء الله يا ربي يحمي الجميع. نوصلوا بالموسيقى في ويكاند على كيف، نرجع بعد شويه، ما تبعدوش.
4: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
5: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
4: Je ne sais plus comment te dire.
5: Rien que des mots.
4: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais pas.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
2: بنت الويكاند

0: حياة الروح، هذه موزيكتنا على ديوان فم. فضل شكري، وصلنا 8:55 دقيقة. بعد شوية آخر الأخبار الوطنية والعالمية من عند زميلتنا سحر بن بلقاسم. أما قبل هذية فما تصريحات للخبير البيئي والمختص في المناخ حمدي حشيد، أنه قال أنه فما ذروة حرارة جديدة ممكن تشهدها تونس، وارتفاع درجات الحرارة باش تكون نهار الاثنين مع استمرار موجة الحر الحالية خلال الأيام القادمة، رغم احتمال حدوث انخفاض نسبي ومؤقت في بعض المناطق. أشار أنه الارتفاع هذا يمثل الذروة الحرارية السنوية المعتادة، لكن الأمر المقلق عمسنا أنه المدة الاستثنائية الطويلة للموجة هذه تجاوزت المعدلات الموسمية لأيام متتالية. بالنسبة للمخاطر الصحية والحرارة الليلية، أوضح حمدي حشيد أنه تجاوز عتبة 35 درجة مئوية بانتظام يشكل خطر صحي، خاصة وقت ممارسة الأنشطة الخارجية من غير وقاية. توقع أنه تسجل تونس ما بين 8 و9 أيام تتجاوز فيهم الحرارة 40 درجة، مع إمكانية ملامسة 50 درجة مئوية في بعض الجهات. حذر من ارتفاع درجات الحرارة في الليل اللي تتجاوز حتى 30 درجة، واللي هو أمر مقلق للغاية لأنه يمنع الجسم من التعافي ويزيد الإجهاد الحراري، خاصة عند الفئات الهشة. نحكي على النساء، الحوامل، الرضع، الكبار في السن، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة. اقترح أيضا ولا تطرق حشيد المفهوم العطلة الحرارية المعمول بها في عدة دول لحماية المواطنين عبر تقليص ساعات العمل أو تعليق الأنشطة الخارجية باعتبار موجات الحر كوارث طبيعية. وفي تونس تقتصر السلطات حاليا على إصدار البلاغات التحذيرية والتوصيات الوقائية من غير فرض تدابير تشريعية ملزمة. أيضا التغيرات المستقبلية، تغيرات مناخية مستقبلية حكي عليهم حمدي حشيد، وأكد أنه ظاهرة النينيو باتت مؤكدة وتأثر على الاتجاهات المناخية، مما يجعل تسجيل درجات حرارة قياسية أمر متكرر مستقبلا. حديثنا تقريبا على امتداد الحلقة في علاقة بالطقس، في علاقة بموجة الحرارة، التوصيات اللي يلزمها تكون إن شاء الله وتنجم تحميكم في الفترات هذية. إن شاء الله ربي معكم الناس الكل. نمشي وإحنا لسحر تسويت زميلتنا من قسم الأخبار، نرجع بعد شوية نواصلوا بقية فقراتنا في ويكاند على الكيف، ما تبعدوش.
1: بنة الويكاند مع ويكاند على الكيف على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
2: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا اخر اخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور اهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم.
3: Publicité. الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
4: عليك برياكتور، مش بواسون انرجيزونت اكاو. برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده،
3: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
4: الدارك باور باش تطلع البرا في البيرفورمانس،
3: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
4: برياكتور توا في تونس ب 2008.
3: رياكتور بوش يور ليميتس.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز 9 صباحا ديوان فام، صباح الخير. الوحدة المختصة للحرس الوطني تتمكن من القيام ب 400 عملية أسفرت عن القضاء على 100 إرهابي وتقديم قرابة 400 آخرين إلى العدالة منذ سنة 2011، حسب ما صرح به النطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي لديوان فهم على هامش تخرج دفعات جديدة من مختلف أسلاك الحرس الوطني.
6: الوحدة المختصة الحرس الوطني تقريبا ثم أكثر من 400 عملية قامت بها منذ سنة 2011 إلى حد الآن، تم القضاء على أكثر من 100 إرهابي وقرابة 400 إرهابي تم تقديمه للقضاء هذا بدون احتساب ملحمة بن قردين اللي هي ملحمة وطنية، إضافة إلى التدريبات اللي نها اللي هي سيناريوات في حفظ النظام اللي هي جانب في العنف في الملاعب خاصة بين المجموعات المتعصبة للفرق، ورينا كيفية التعامل الحرفي القانوني من طرف وحدات التدخل.
5: الجامعة التونسية للنسيج والملابس تفيد بأن موجة الحر الاستثنائية التي تمر بها تونس والتي تسببت في انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد تؤثر بشكل مباشر على نسق أداء قطاع النسيج والملابس. وبحسب الجامعة أدت الاضطرابات إلى تباطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية داخل العديد من الوحدات التابعة للقطاع، ووفق التوقعات الحالية قد تستمر هذه الاضطرابات التي تعتبرها الجامعة قوة قاهرة حتى 22 من جويلية الجاري.

0: الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني تسبب باندلاع حريق فيها، فيما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة معظم رحلاتها عقب الاعتداءات الإيرانية. مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مركزا لوجستيا تابعا لأكبر شركة روسية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في بلدة صغيرة غرب روسيا. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى ويكاند على الكيف في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم
2: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
3: انت صح 11 دقيقة ساعتنا الثالثة من ويكاند على الكيف. الوقت فيسع يتعدل كيف العادة معكم أحلى مستمعين مستمعينا على الكيف. مرحبا بكم الكل موصلين معكم بقية المشوار. نسلم عليكم وين ما كنتوا. التحق بيا كوتش بشير في استوديو. صباح الخيرات كوتش.
4: صباح الفل. صباح الخير إيمان. صباح الخير للناس اللي يسمعوا فينا الكل في الكوجينة في التاكسيات في على الشين يوتيوب. إن شاء الله نعديه ثلاثة سوايع اللي أنا ديما نقول لهم ثلاثة دراج نعديهم مع بعضنا نستفيدوا بالكلمة الحلوة وإن شاء الله ربي مع الناس الكل. حاجة صغرونا إيمان, تحسنا اليوم خرجنا كما كان الفلال سبومياك اللي يبيعوا فيهم مدهشرين. عرفت الناس كلهم مدهشرة وعندها حتى اللي قاعد يعمل هكا في شوية إنرجي نحسه قاعد يجبد فيها
3: بالسيف.
4: والله حاجة أخرى, قداش التونسي سحب نكتة البارح. فما منشطة ومذيعة مشهورة برشا في تونس مهبطة ستوري قتلتني بضحك. قتلك أنا حاجتي بثلاثة ولا أربعة شتويات باش نحي
3: تسعة شتويات باش نجي نجيب الناحية اللي قاعد يتعدي لي
4: الأضرار
3: النفسية متاع الصيف. حتى احنا اللي مولودين في الصيف كرهناه الصيف. ربي يحمي الجميع. كما قلت انت تلمو في الليل ما عادش الواحد تشبع بالنوم ولا يتقلق على
4: مهسس. والله بدونتها كلها تهسس.
3: المصطلحات هذه الزمنية
4: والله يعرفوها خطر الإحساس اللي نحسه فيه احنا تو الشعب التونسي. ما نجموش نعبره عنه, ما نجموش نقوله تقلصات عضلية ولا نقوله فاتيق. مهسس شو الشعب التونسي اللي عنده الكليماتيزو مهسس, واللي قاس عليه الضوء ذاك بتبيعته مشاكله أخرى.
3: هذه الأجواء احنا التونسة في الحين انه ساعات الحاجات المشاكل متانة تولي نكتة في الريزو سوسيو بالحق من ولكن نقعد ديما نقولوا ان شاء الله الضغط الكبير اللي صاير قاعدين نعيشوا فيه في الفترة هذه مع سخانة ربي مع الانقطاعات المتكررة سواء من الضوء سواء من الماء ان شاء الله تتعدى في ساعة هذه اللي نتمنوها. حبيت نحيي ايضا صديقنا احمد ومحمد رمضاني ما همش موجودين معنا التوامة اليوم. نقول لهم ربي يوفقكم ان شاء الله في المسيرة امتاعكم الجيوبوليتيك. ديما تلقاوها معهم على التيك توك. وخلينا ننطلقوا تدسويت في ترانز الويكاند.
2: ترند الويكاند.
3: باش نبدا بالترند نتاعي بشير. وفيديو اللي دار برشا البارح عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللي تحكي عليه وما شاء الله احنا التوانسه نفهموا كل شيء في الظواهر الطبيعيه, نفهموا في الظواهر الفلكيه ويكون عندنا زاده تقديراتنا حتى المواعيد نهايه العالم. والناس بدات تحكي. نحكي على قرص الشمس الاحمر اللي شفناه البارح واللي هي ظاهره خليت الناس تحير وتحب تفهمها. زعما طبيعيه زعما ليه زعما هي متأثرة بارتفاع درجات الحرارة وإلا لا. التفاصيل هذه الكل باش ناخذوها من عند المؤطر بمدينة العلوم سي هشام بن يحيى اللي ديما حاضر وموجود معنا باش يفسر لنا الظواهر من نوع هذية. صباح الخيرات سي هشام, مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
5: صباح الخير إيمان, تحية ليك وتحية لكل مستمعينك. باش نواصلوا في نفس الفكرة, هي النكت اللي تظهر على بعض المواقف وبعض المشاهد اللي راهو هي طبعا حتى الناس قال قصوا علينا شمس زاد في تاع قصرنا الضوء
3: قصوا يعني الشمس
5: اي يعني انه الناس يعني حتى في بعض الظروف تنكتوا الحاصيل ومش نحيوا شويه ستريس نتاع الدنيا. المشهد اللي شاهدوه هو انه حاجتين, هو احمرار الشمس وايضا انك تنجم ترى تحضر للشمس بالعين المجرده في ظروف نتاع سخانه كما البارح تصل الى 50 درجه. الزوز فما العديد من التفسيرات ولكن فما حاجات يعني منطقيه ترتبط بحياتنا على الارض. تعرف اللي الشمس تبعث لنا في الضوء الضوء هذاك يمكن تفكيكه الى الوان الاوليه الاخضر والاحمر الى ذبذبات والاخضر والاحمر والاصفر والازرق هذه يعني ما يسمى بالطيف. أثناء دخول يعني قدومه من الشمس يشعر بطبيعة الغلاف الجوي. دخوله يختلف حسب طول الموجة يعني حسب اللون. كل واحد كيف إيش ينتشر في الغلاف الجوي خاصة عند الغروب. أين تكون مساحة انتشار الضوء أكبر.
3: واضح.
5: ولهنا اللي يغلب يعني كي نقولوا شكون يغلب قوة بقوة بالقوة يعني نقيسوها بالقوة، أقوى واحد هو الأحمر،
3: اللون الأحمر
5: هو اللي عندما تكون زاوية زاوية الانتشار لونغل دانسيدونس مسيسنحوني في الكلمة الفرنسية لونغل دانسيدونس هي زاوية ارتفاع الشمس، الضوء يدخل ويلقى مساحة كبيرة، يقطع مساحة كبيرة في الغلاف الجوي. اللي يربح البطل مشكون هو الضوء الأحمر،
3: اللون الأحمر واللي هو اللي ريناه
5: علاش نشوفه أحمر. ولكن علاش ولهنا باش نعقب على بعض الصفحات أو علاش نجم ونخزروا لها، هو عبارة على فلتر تعمل بيننا وبين الشمس.
3: أوكي.
5: وبطبيعة كما قلت لك أنه إذا نربطوها بعض الأحداث في بلادنا ولا في العالم نلقاو اللي كانت تسمى حريقة قريبة في بابوش في على الحدود التونسية الجزائرية. والحريقة هذه تنجم يعني عملت عبارة على حاجز فلتر بينه وبين الشمس، خليت انه تنجم تخضر لها وتنجم تشوفها دورة كاملة. كما تشوفوا في بعض التصاور اللي انتشرت هي انه الشمس دورة عبارة على قرص مش كتلة يعني من الغاز منتشر كبير برشا ما تنجمش حتى تحضر لها بعينيك في العادة هي. لكن البارح الناس يعني بالتليفونات صوروها بالمصورات بالكاميرا، وهذا يعني الدليل على انه فما حاجة خليت انه الشمس تنجم تحضر لها بالعين المجردة، اللي هو عبارة يا فما الضباب تبدأ فما الضبابة وإلا فما صحابة وإلا فما غبار كربوني بيننا وبين الشمس.
3: ولهنا الأرجح يكون متاع الحريقة اللي كانت تقريبا
5: الحريقة اللي كانت تقريبا من تونس، هذاك اللي خليت يعني عبارة على غبار. وهذه يعني هنا نعيب على بعض الصفحات اللي تصور الشمس كهو يعني فما فرق بين صورها في المحيط متاعها اللي هي قريبة من الشمس من الأفق، دليل على أنها يعني هي تميل إلى الغروب أو عند الشروق، قد خطر الظهر هذه نجم نراها احمرار الشمس في الصباح ولا العشية.
3: واضح.
5: فأنت والبارح شفناها في العشية عند الغروب، مش نص النهار، مش ماضي ثلاثة، تقريبا من 7:30 تقريبا إلى 8:45 غروب الشمس. هذه يعني المشهد هذا شفناه يعني ما يجيش يعني نغلطوا الناس نصوروا الشمس كهو، هنا هي حمرت مش هي حمرت.
3: هو الموعد متاحة، التوقيت متاحة، وكل الظروف كانت
5: اللوتور متاحة، الارتفاع متاحة عن الأفق، التوقيت الشطير على الأرض سواء من ارتفاع درجة الحرارة أو من حرائق أو من ضباب، هذا الكل يدخل في يعني طريقة رؤيتنا للضوء اللي جاي من الشمس خلافا على طريقة انتشاره على سطح الأرض.
3: يعطيك صحة سي هشام بن يحيى، كل شكر ليك على التوضيحات اللي عطيتها لنا اليوم. معناها المسألة طبيعية كما فسر لكم سي هشام، كل شكر على التوضيحات، هو مشهد جميل جدا الحقيقة، وصحة للناس اللي شافته مباشرة بالعين المجردة، الصور كانت رائعة اللي دارت، ولكن التفسيرات اللي تختلف من شخص الآخر، فالمسألة طبيعية حسب ما سمعنا التفسير. نمشي للتراند متاع بشير، خادم دروسه بشير
4: بالضبط،
3: ومحضر اكستري وجايب فيديو وما شاء الله عليه.
4: مالجري اللي لاكوي متاع لي ريزو سوسيول كلهم يحكيوا على السخان وعلى قص وما قصوش، ولينا نحكيوا على السخانه كيما الشهريه، صبوا ما صبوش، قص وما قصوش، الجروبات متاع
3: شكون نوميني
4: صحيت، الجروبات متاع الفيسبوك متاع الحوم وتاع البلايس اللي نسكنوا فيهم، ما ولي قصوا غادي. وهو الحاجة الباهية انه كي قص لهنا فما 600-700 معناتها الحومة اللي بجنبك تبدا مش قاسة، مع تنجم تمشي تدبر راسك، ورانا قاعدين ندبروا في ريوسنا، ولا احنا التوينسة في الامور هذه ندبروا ريوس. اما الحقيقة وانا في خضم هالاخبار هذه الكل عرضني فيديو ياسر مؤثر واثر فيا برشا الحقيقة. علاش؟ خاطر الحاجات هذوما نعيشهم ونشوفهم قدامي والكل. هو الفيديو نتاع اللاعب مارك كوكوريلا، اللاعب الاسباني لارير جوش نتاع المنتخب الاسباني، وهو في انترفيو ويحكي على ولده اللي هو مصاب بالطيف التوحد.
3: باش نسمعوا الاكستري بشير ومن بعد انت باش ترجم لنا، انت المترجم نتاعنا، نسمعوا الاكستري
4: بالاسباني.
6: Me hace como sufrir, ¿sabes? Porque a veces pues
7: nos cambiamos de pregunta.
6: No, pero es como la primera vez que hago esto, ¿sabes? Y tipo, hablo de de esto y para mí es un tema pues
8: muy personal,
6: sí, y difícil, o sea.
7: Nosotros te vamos a ayudar, Marc, de verdad.
8: Sí,
7: te vamos a dar consejos de todo lo que podamos.
6: Me hace como sufrir, ¿sabes? Uh-huh. Porque a veces, pues, no sé cómo lo podemos ayudar, o, ¿sabes?
3: مومون صعيب برشا كي نحكي عليه اللعبه هذه
4: هو انترفيو طويل من المقطع هذا وقت يحكي على صغيره وقال له موضوع شخصي للغايه وصعيب ويؤلمني وما نعرفش كيفاش نعاون معناته ما يعرفش كيفاش يعاون صغيره يعاني برشا من معناتها من التصرفات بتاع صغيره والكل وهذا اللي هو معناتها يقول الدافع متاعه بتاع خاطر هو برمي لي ميور في البوست متاعه النجاح متاعه والموتيفاسيون اللي تخلي فيه يقدم هو انه ينجم يساعد صغيره
3: كي نقولوا صغيره لهنا صغيره اللي مصاب بطيف
4: الطيف
3: التوحد واللي الحقيقة يقول أول مرة نخرج ونحكي على الموضوع هذا وديجا نشوفوه في الفيديو الناس اللي تابع معنا على اليوتيوب يعني يبكي في اللحظة هذيك هو قاعد يحكي على ولده والحقيقة بشير اللي هو بالحق من المواضيع اللي صعيبة برشا ويعني فيها برشا أولياء أي ممكن ولي عنده طفل مختلف ينجم يفهم الأحساس بالضبط. اللي يعيش فيه اللعب هذي
4: فما حاجة أخرى زادة إيمان أنه المشاهير هذوما كما لاعبي كرة القدم كما الممثلين كما الفنانين اللي يخرجوا اللي احنا نشيخوا كي نتفرجوا فيهم ونتفرهدوا والكل راهو كل واحد عنده المقاس نتاعه وعنده ظروفه الخاصه اللي راهو التعب برشا انا نحب نقول انه الابطال الحقيقيين الحقيقه هما العائلات اللي عندهم صغارهم مختلفين وعندهم المرض هذايا نحب نقول تحيه كبيره ونحب نصفقوا عليكم انتم وراهو اي تقدم يعملوا صغيرك هذاك راهو انجاز كبير برشا نحيوكم عليه نحب نقول زادة حاجة أخرى للمجتمع راهو الصغيرات هذوما ما يستحقوش منا أن نسخفوا عليهم كهو بالعكس يستحقوا كلمة باهية يستحقوا فرصة أخرى يستحقوا أن نعطيهم حظهم في المجتمع ذي ونعرفوا كيفاش نتعاملوا معهم معناتها تحية كبيرة كبيرة لكل أسرة عندها صغير يعاني في المرض ذي رانا معاكم بقلوبنا نعرفوا اللي ما يحس بالجمرة كان اللي يعفس عليها مي احنا رانا معاكم والحقيقة ونحب نداء صغير للعبيد اللي يسمع فيه أنا راني تحت الطلب في صورة أي معناتها يستحقوني بيسير في التخصص بتاعي عندي صغيرات نتعامل معهم في
3: اللي عندهم طيف التوحد
4: مش برشا الحقيقة خاطر يستحق برشا مجهود وبرشا وقت والكل مي راني تحت الطلب ومرحبا بالناس الكل
3: هذايا في علاقة بالحق باللي بارون اللي عندهم طفل مختلف نحكيو لهنا على طيف التوحد نحكيو زايدة على الصغيرات أصحاب الهمم اللي عندهم بعض الإعاقات صغيرات اللي عندهم دي تروبل دابرونتيساج اللي يكونوا كبار صعوبات التعلم الكبار واللي وراهم بالحق خليني نقول جهد كبير ومجهود كبير من عند أولياء يحبوا يراو صغارهم يقدموا يحبوا يراو صغارهم ناجحين رفقا بهم انت تقول نحييهم ولكن المجتمعات ولا والا الناس مهم جدا انه نرفقوا بهم راه وقت اللي تلقى فما صغير مختلف في القسم نتاع ولدك مش بالضروره تمشي تعمل شوها للمعلم ولا شوها للمدير علاش تقري في هذاك مع ولدي قاعد يقلق في التلامذه ولا قاعد ياثر على سير الدروس وبرشا تجارب بالحق من عند امهات سمعتهم واللي يوجعوا يقول لك انا نلقى ولدي معناه يتعامل بطريقه خايبه لمجرد انه مختلف هونوا على بعضكم يزينا الدنيا عاملة فينا على الأقل نحاول نهزو مع بعضنا أي حاجة تصير للصغار راهي الكبيدة هذيك تخيلوا معناها ولي وعامل المجهود متاعه الكل من أجل أنه صغيره يلقى بعض التوازن فإن شاء الله يا ربي معاكم قوس صغير بشير على الموضوع جماعة في اليوتيوب الكلهم قالوا له كوكوريلا خلي البكيل بعد الماتش دموعك باش تستحقهم معناها الراجل ربي يعلم بحاله يحكي على ولده وجماعة تخمم في
4: في
3: الفينال غدو حديثنا باش يكون غدو
4: الفينال فينال كاس الحقيقه وماتش قمه عالميه بين الارجنتين واسبانيا
3: هذا اذا كان ما تفرجناش في الاعاده بعد غدو قص علينا الضوء
4: كما عام 2002 فينال برازيل والمانيا
3: قص
4: جنرال على البلاد الكل تفرجنا كان بعد في الاعاده
3: في ان شاء الله ليه يا رب ان شاء الله ليه من تو الناس تحاول تلقى
4: تشارجي تليفونات
3: التليفونات هذه كانت فقرة ترانز الويكاند لليوم
2: ترند الويكاند.
3: التسعة وخمسة وعشرين دقيقة نواصلوا بالموزيكا معكم، نرجع بعد شوية على ديونا فهم صوتكم.
2: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف. الموسيقى نون ستوب على ديونا فهم.

0: Publicité.
1: يلا جو صيف سني حافلة انترنت
2: اسني في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
4: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف
5: بنة الويكاند مع مستمعين على الكيف بنة الويكاند مع ضيافة على الكيف بنة الويكاند مع متابعين على الكيف نحييكم الناس الكل وين ما كنتوا الناس اللي تابعوا فينا على 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى تابعوا في الستريمينج متاعنا وإلا تتفرجوا في اللايف على الباج فيسبوك والشين يوتيوب تحياتنا لكم انت جبت لهم على الكورة يا بشير اللايف الكل هو اللايف ولا حديث في الكورة
6: نعم السنداج على الماتش
5: هيا باهي برا مش كملوا حكيوا في الكورة وكمل نحكي مع ضيوفي خلينا نمشي وتود سويت لتوين توك حديث الاتوامة حديث الاتوامة اليوم عنا زوز بنوتات فرحانين برشا باستقبالهم اللي باش نحكيوا على تجربتهم تجربة التوامة اللي مختلفة على التجربة متاع الأخوة العاديين يتعرضوا فيها البرشا طرايف يعيشوا فيها حياة مختلفة هذي الكل باش نكتشفوها معهم هلا وهيفا العوني صباح الخيرات
7: صباح الخير
5: مش نحويلكم
6: قالوها زوز مع بعضهم
7: الحمد لله قد
5: هلا هيفا
7: انا هلا وين هيفا
5: هيفا هلا
7: ديما هي تقول اسمها قبل خاطر انا اكبر بدرج
5: دونك انت
7: مشيت هيلا وهيفا
5: دونك هيلا بقدرك انت تسمع كلامك
7: والله كيكا وبرك كل برك كيفاش حقا نسمع كلامها اما ساعات نستعملها لصالحي كي نحب نكون اخت الصغيره نولي درج عنده قيمته سينو
5: وانت تستغل في الدرج نتاع
7: كنا صغار ساعات كي انا نحب نجيب روحي اكبر منها ولا ساعات هي تستغلها باش كوم سي نولي انا المسؤوله وهي بتحكوش المسؤوله يعني
5: دونك فما الدرج يفرق سنوي
6: والله انا كان نحكي تجربتي مع الاخوه مع فازت هذه شكون اكبر مني وشكون اصغر مني احنا ايمان خمسه انا واخواتي خمسه وانا الوسطاني
5: دونك ديما نقولوا انت لونفون ساندويتش
6: باش ساندويتش هذه كلمه تاع اذاعه
5: المضام
6: انا الوسطاني في اخواتي دونك اذا ظلموني الكبار دونك سي نورمال اكبر مني لازمني نستحملوا اذا انا نحب نظلم الصغار
5: خويتك
6: اصغر منك وانت الكبير القدوه قعدت صغري كل عديتو هكاك
5: يا ناري توا قلبه معبي جاي فرغ في قلبه بحذنا هوني خليني هكا نعرفوا اكثر هيفا وهلولة اعماركم شنو تعملوا في الدنيا
7: باول حاجه ميرسي على الانفيتاسيون فرحانين باش نحكي في تمين تولك بيسكو موضوع يهمنا برشا و فوالا دونك انا هيفا عوني
8: وانا هلا عوني عمرنا 27 سنه مازلنا كعملنا عيد ميلاد دونك مازلنا كولينا 27
7: سنه ما عنديش برشا ملي تخرجنا وتوا في وقت الفراغ نتاعنا الحقيقه باسكو مقرومين بالغناء ونكتبوا غنيات قاعدين نحضروا في غنيات نكتبوا فيهم انا وهلا
8: دونك نغنيوا ونكتبوا في غنيات
7: ونعملوا هكا شويه دي فيديو ساعات على السوشيال ميديا شويه كونتنت هكا عشاء
5: اي ما شاء الله عندكم الكوميونيتي نتاعكم على الريزو سوسيو شنو هي السبيسياليتي نتاعكم اللي قريتوها
7: زوز عملنا في القرايه زيد مش انا توي ما راه والله بزهر زوز عملنا سيكل انجينيور انفورماتيك زوز
5: عندنا زوز مهندسات معناها هوني قلت لي معناها اخترتوا زوز كيف كيف يعني كانت فما امكانيه انه كان وحده ما حبتش حاجه
7: نجموا ما نختاروش فرد حاجه دونك جيت بطبيعتها الحقيقه بطبيعتها الحقيقه يعني ما كانش هو شرطنا انه نكونوا مع بعضنا الحقيقه بس ما يحب ذي علاش ليا ما مشيت هكاك الحقيقه
8: وبالزهر حتى الموهبة والغرام جي كيف كيف كيف
6: اتأكدوا اللي الطبيعة دي باش تحطكم على بعضكم
5: ديما باش تقعدوا ديما. ولكن الحاجة اللي بتتر مختلفة على التويمة اللي جبناهم قبل انه ما عندهمش اشكال انه كل واحدة تكون في تخصص ولا
6: دايور كل واحدة لابسة مريول مش نفس المريول
5: المريول دوك لهنا تفهم تفهم كدرجة الفرق وين
6: عندنا احنا عندنا تجارب مع التويمة قال لك كي يقوموا صباح اللي يقوم لولين هذاك اللي اختار على اخوه شنو يلبس
5: يعني اذا كان هو اختار لبسه اللي بعد واحد
8: وحامد حكيت الحوايج ما قبل كنت تلبسنا كيف كيف جوست حاجه مش كيف كيف لون الشكل لون الصباط
6: باش تقمركم
8: هكا مش حاطه في المدرسه ولا حاجه ما يغلطش
0: والحقيقه راكي كنا صغار كنا متعلقين اكثر من هكا
8: كنا نشبه اكثر لبعضنا
5: قد ما تكبروا بديت هكا تتغير شويه الملامح نرشحوا سمعنا بعض الصور نتاعكم وانتم وانتم صغار وخلي بشير يطلع شكون هلا وشكون
6: هاي العرش كل هنا شكون
5: مضيح ما كنتش التصاور نتاعهم بسم الله ما شاء الله محلى زيكم
8: اما الصبات مش كيف كيف مش باين في التصوير
5: دونك كل مره بحكي يا ما بشكل يا ما بلون الصبات
6: اي معناتها ما خصهمش تطلعهم هذه شكون هنا وشكون
8: تختموني لازمك تطلعنا يا سهولي واضح وديما ما وبا في تصاورنا كانوا يكتبوا باغ اكزومبل هيلا على اليمين هيفا على اليسار شو ما يغلطوش ما بيدهم الحقيقه دونك ديما تضحك كل تصويره تلقاها تقلبها من تالي تلقى فيها
5: ربي يفضل لكم الوالد وإن شاء الله ربي يرحم الوالدة اللي هي معناها أكيد من التجربة الصعيبة اللي عشتوها. خلينا نحكيوا على صغركم أكيد كانوا فما برشا طرايف أكيد كانت حكايات اللي ممكن توا كي تتفكروها تبداو وتضحكوا عليها والصغر محلي أعطيوني أكثر لماما اللي تتفكروهم وانتم صغار كنتم مشاغبات
8: تعرف الحقيقة كنا مشاغبات كنا إيه. شوية كنا متأثروا بالأفلام اللي نتفرجوا عليهم فاكزومبل نعش فيلم في حاجة احنا مش نقلدو ونتفكر إيه. وقتها فما فيلم هكا نقول فيه برشا برانكس وقتها مقالب ونعش نوا هوم ألون وقتها إيه.
0: ومثلا مشاغب ممكن مش مشاغبات ما نعمل برشا حس الحقيقة نغني ومساكن ما باسيف كامل نغني في ثنية نغني وفي الكرهبة نغني حقيقة تحملونا
8: واختنا الكبيرة زادة
0: اختنا الكبيرة زادة تغني دونك تحملونا برشا
8: وباهور واكثر واحد
0: وعلى فاست الطفولة زادة كنا نشوف في تصاورنا توا كنا بيسكو نلبس كيف كيف وديما في حاجه صغيره تفرق دونك كنا ساعات نستغلوها نحصلوا شويه اصحابنا نخطفوا عفوا نخطفوا الدوره نبدلوا نقلبوا نحصلوا اصحابنا ساعات
8: كنت تصير ضحك من هيفا الفازه ديكا في المدرسه والا زاد فما طرفه اخرى باريكزومبل كي كنا صغار كي واحد باش يعطيني باريكزومبل شوكولاته لازم يعطيني معايا الهيفا سينو ما نخرج وهي تقول له لازم بعدين باش يعطيها بشكوت وتقول له حب زاد الهيله راه دونك فما مره ساعات تبدا هيفا مش بحذايا وانا خديت لها معايا متعبد عطاني اللي يذوب الشوكولاته في يدي
0: وهي صالحه بالحق
8: منك اللي هيش
0: ذاك اللي حبيت نقول لك كنا صغار كان تعلق يمكن اكثر من لازم خدمنا عليه الحقيقه باش نجمنا توا نوليو هكا
5: يعني انتم فركستوا انكم تلقاو التوازن وكل وحده تعطي مساحه حريه للاخرى هكا حسب
0: الحقيقه
5: علاش اخترتوا رغم اللي في العاده توا ما يقول لك لا نحبوا نكونوا متشاركين في كل شيء نكونوا علاش فركستوا على نوعيه التوازن هذه
8: الحقيقه كما انت قلت التجربه اللي عدينا بها تجربه ما الله يرحمها نحس بكل حاجه هذيك اللي علمتنا انه صحيح راك تحب العبد وتتعلق به اما تحاول ما تكونش اكثر من اللازم على خاطر كيما احنا ما حبيناها برشا وكل شيء
0: كنا متعلقين
8: معناتها برشا هي الدنيا معناتها دونك قلنا انه هيفا لازمش حبنا لبعضنا يكون عائق خلينا نتعلم نشوفوا حتى كان كي الدول الاخرى وحدها اسكو نجموا نعيشوا اسكو لي
0: تعلمنا انه ما لازمش الحقيقه حبنا لبعضنا والتعلق يكون حاجه تليميتينا في في في في حياتنا
8: وتكون بالعكس حاجه تقربنا اكثر من اللي هي حاجه
0: أو بلوس الحقيقة خاطر بس نوبش ولي تقلق على الاخر كنا كيما قلت لك هيلا ما نجموش ناكلو كان مع بعضنا ما نجموش نقعدو كان مع بعضنا وتحطينا زاد في سيتواسيون وين كان لازم نتفرقوا الحقيقه
5: يعني تجربه الفقد اللي عشتوها نتاع الوالده ربي يرحمها خليتكم نقولوا ديزون تخافوا وتقولوا على الاقل باش نحمي ورواحنا من ساعات خدمه تجي خدمه الوحدة خدمه لا ساعات نقول انا حتى حكينا مع زوز تويمه اللي جاوا المره اللي فاتت حتى على تجارب الزواج نجم واحده تعرس قبل الاخرى وتكون مضطره باش تبعد على على اختها نعرف لي المساله مش سهله
0: هي مش سهله راه الحقيقه باش تقعدي مع صعيبه اما تعلمنا نحن نتعامل معها التجربة
8: ذيك قويتنا بالعكس ما طبينا نقولوا نحبك برشا ونحبك برشا لاني هيفا أما راهو ميسيلش كان جينا فرصة باش نتفرقوا ومن حاجة ذيك باش تعاملك في حياتك برا لاني نحبك حتى مانيش معاك جسديا لما روحيا نراني ديما معاك
5: أكثر حاجة عادة غريبة عندكم وما يعرفوهاش العبيد؟
8: عادة الحقيقة وزي الضحك ولا صغار
0: تعطي صبح على خير
8: طول الحقيقة ما عادش عنا عادة غريبة أما تكون صغار عنا عادة
0: اللي ما نجموش نرقدوا إلا ما نقدر بعدها تصبح على خير ومش أي تصبح على خير لازم تكون ملحنة
8: نغني أنا طقوس نعرف
0: لازم تجي مزيانة فلازم لحن
8: واحد اثنين ثلاثة تصبح على خير أنا كيما تجيش هكا قد قد
0: عادي نقعدوا ساعة نعاودوها
8: صدقني
0: اللي فما مرة ساعة عباد يقربونا كي نبداو مانيش راقدين معناتها في دارنا كهاو يزي
8: احنا هي لقيناها زادت الطريقة باش أنا وهي كي كنا صغار نجموا نسكتوا ونرقدوا قد تسوينا قبل ما نرقدوا أنا وهي كي كنا صغار نحب نحكي لها كل شيء نحب نحكي لها كل شيء ونخاف لا يعني نحب نحكي لها في مخي كله عرفت نخاف لها حاجة دونك لقيناها هذيك طريقة باش نسكتوا بها مخنا
0: تاع سيب
8: بعدين قلنا اخت تصبح على خير ولازمك ترقد
6: حتى احنا الحقيقه كانوا عندنا طرق ياسر محضره كيفاش
5: عجبتك التكنيك
6: ايوه احنا خاطر الطرق لا لا نحكي على روحي سيلين جينيراسيون جديده انا راني مع التسعينات دونك عندنا الطرق اللي نعرفوها كيفاش نقايلوا
5: كيفاش نرقدوا كشلك البلاستيك اللي ولي طوندونس توا راجع الطوندونس كشلك البلاستيك
6: خمس ولا ست مرات في حياتي قلت تصبح على خير قبل ما نرقد
5: خاطر اغلب ترقد وانت تبكي
6: ترقد ولا مش فيه
5: بي استغليتوش مرة الشبه متاعكم عملتوا هكايا مقالب في العائلة عملتوا حاجة في المكتب في القراية في الفاكولتي
8: هو الحقيقة كما تشوفوا ما نيش يصير كوبية عرفت نوك شبيها ما نجمش نستغلوها برشا الحقيقة
0: حتى كان حابينا
8: حتى كان حابينا ما كنش مش نجمو سينو الحقيقة ديما سؤالي تسألنا الحقيقة اسكو عديتوا في بلايص بعضكم ساعات اسكو تعاونوا بعضكم في دوارات الحقيقة صعبوها علينا هما حتى كان حابين
0: علينا برشا
8: كل عام باش نعديو انا هوني وهلا هوني يفرقونا
0: من الاول ما
8: جاتناش علينا الفرصه سينو الحقيقه كان حاجه تتعدى بالعينين تتعدى
0: كي تجينا الفرصه نعاونوك بالعينين
8: كي سي حاجه خفيفه عرفت
0: بي ساعات
8: سينو الحقيقه لي ما نجمنيش
0: ما عطانيش الفرصه حتى كان حابين من الاول
5: خلي الدور كذا في علاقه بالشبه نتاعكم لان هكا نسال اسئله تيكو تاك شكون اكثر واحده نوامه
8: نويمه
6: لي زانجينيور بيرقدوش برشا
8: ما كنتش نويمه يمكن والله نحس كيف
0: تتقفل حسها تتبدل كل مره كيش ساعات انا نقوم بكري ساعات تتبدل هي تولي بكري
8: نجم نقولوا انا اقل شويه هي المثالش عندي المده
5: هلولا طلعت انت نويمه اكثر شكون الاكوله
0: اكوله اينا يمكن هيلا
5: هيلا
8: انا نحب الملح اكثر
0: وانا نحب
5: الحلو اكثر شكون الاكثر غيره
0: من بعضنا معناتها ولا
5: لا لا غير مصاحبه بيت في الحياة هكا في العلاقات نقولوا
8: الحقيقه نصور عادي كيف متوازنه عادي الحقيقه ما حسيتش اي حس اختلاف كبير
5: لو كان تقوم واحده فيكم الصباح تلقى اختها خذت التليفون وشافت لها الميساج نتاعها كيفاش باش تكون رده الفعل نتاعها
6: تقريبا عندهم تليفون واحد
8: واخذ فديك بالحق لي متبسم تاع بعضنا نعرفوهم
5: يعني هذه تحيل هل انه فما اسرار بيناتكم ولا تتقاسموا كل شيء
8: الحقيقه لي
0: الحقيقه نتقاسموا كل شيء فماش اسرار جاء باغ اكزومبل تليفوني في تليفونها محلول لي كونط نتاعي في تليفوني انا محلول لي كونط نتاعها
8: ساعات انا ما نجاوبش تقولي هي روجيك ميساج جاتها نوتيفيكاسيون في بلاصه
0: هي تجيب باش نفكرها باش تمشي تجاوب اما فوالا نحس ملي احنا صغار ما عندناش اسرار وكبرت معانا الحكايه ويكون زاد احنا ساعات نحس روحنا زاد عبد واحد دونك منستغرب جنو كي حالي لي تليفون
8: فهمت هذا حاجه غريبه شويه راهم نصور اما احنا الحقيقه عندنا كل شيء
5: اكهو ماني متخبي ما فهمش مشكل انه هي تطلع على حاجاتك الخاصه والا
8: يمكن المشكل كان بالحق باش تطلع باش عرفت باش تقرا النية مش بتعجز تحب تتجسس ولا تحب تشوف اما كان بالصدفة الحقيقة ما يقلقنيش جملة
5: ما
8: اللي باش تقرا هي ديجا باش نحكي
5: وإذا كان اكتشفت انه اختك مخبي عليك حاجة مخبي عليك سر مخبي عليك فلوس ما قلت لكش عليهم
0: صور الحقيقة يمكن نتقلق شوية نقول علاش ما قلت ليش سوقتو يمكن علاقة التويمة نحس التوأم ينتظر معناتها من الخوه التوأم ولا الأخت التوأم أكثر انتظارات أكثر من الخوه العادي خاطر أنت تحشنا مع بعضنا كل شيء ونعرف بعضنا من إحنا صغار وتولدنا فرنها مثلا نصور يمكن نتقلق أكثر كان منها هي كان جت من أختي الأخرى الكبيرة معناتها
8: أما الحقيقة باش نحاولوا نتفهموا أكيد باش نحاول نسأل علاش الساعة وكان فما سبب كان فما حاجة مثلش اما سينو الحقيقه
0: بوغ لو مومون مازلت ما صارتش
8: نجم نقول مازلت ما صارتش
5: كاين كل وحده باش توصف اختها بثلاثه كلمات شنو هي تنجم تقول خليني نبدا بهاي فاي
8: الحقيقه
0: هي نحسها حقا من أحن الناس اللي عرفتهم في حياتي بالحق الحقيقة. هي أختي الكبيرة لازم نقولها بوسة كبيرة. هي صبورة ياسر الحقيقة، تصبر برشا ياسر محليها، وهي الحقيقة قوية صدقني رغم الدرجة هذيك اللي بيناتنا برشا مرات سمديت قوتي منها الحقيقة والله.
5: دونك الحنية
0: الصبر والقوة
5: والصبر
0: هذوما عمل عليها ساعات شوية خطر
5: تحس أكسح منك
0: أكسح مني
5: أكبر منك بدرجة
0: أكسح منك.
5: هيفا ثلاثة كلمات باش توصف أختك.
8: ثلاثة كلمات باش نوصف بهم هيفا الحقيقة نقولها نحس لي هيفا شجاعة. هي يمكن هي تحسني كي قالت لك ساعات نحسها أكسح مني أو نحس في مواقف معينة اللي هي قالت لك الحنية متاعي ستخليني هكا ما نجمش دونك تقول لي هيفا تكون هي الشجاعة
0: في المواجهة شوية
8: ولا هيفا تعرف تواجه هيفا باهية في المواجهة ونحس إذا هيفا حنينة زيادة الحقيقة وقلبها طيب برشا.
5: محليكم ومحلى المحبة اللي بيناتكم. كيف تتعاركوا شكون اللي يطلب اسمح لول؟
8: هي يبقى الحاجة تضحك ما نطلبوش اسمح تير وحدها
5: بترجع تحكي وتدير
8: نرجع نحكي وطول
0: وساعات نقولوا قداش ننضحكوا تلقانا توا كنا نتعاركوا ننساو اللي احنا كنا نتعاركوا بعد نقول اه ليش باش نعملوا توا باش ناكلوا باش نعملوا باش نتفرجوا
8: بعد شد نضحكوا توا ناويك علاش كنا نتعاركوا ما تفكروش اما يمكن حتى شي يصير مع
0: تفاول الاسماح مرات نحس التويمه من كثر ما نعرفوا بعضنا على الاخر قد ما نجم ونرفزوا بعضنا في العرق قد ما نجم التسامح نتاعنا يكون سهل خاطر نعرف كيفاش نسامحوا بعضنا نعرف الكلام اللي نقولوا لبعضنا الحقيقه
8: مش
0: نجم اصحاب
5: محليكم بالحق اكتشاف هلا وهيفا روحكم مخفها علاقتكم باختكم الكبيره نتخيل في بقعه الميمه وعلاقه سبيسيال برشا شنو اسمها خليني
8: هند
5: هندوده بوسه كبيره يا هندوده انت في بقعه ماماتهم ونتخيل علاقه استثنائيه بيناتكم احكي لي عليها هندوده.
8: هند عطيت ثلاثه مواصفات لهيفا نقول هند نقولها انت راك زيد ياسر حنينه هند اطيب انسان شفته في حياتي هند قلبها ياسر كبير باش نتاثر نحبها برشا هند
0: بيخليك لينا الحقيقه واثرت الحقيقه حاب نقولها جوست بالحق بيخليك لينا وان شاء الله تعرف قديش راك انسان بالحق بحق من احن من احن من احن واطيب الناس واطيب قلوب واصفى قلوب عرفتها في حياتي هند.
8: هي ديما تقولنا احسن كادو خلته لي ما هو انتوما نقولها انت احسن كادو خلته لنا ما هي انت.
5: ربي يفضلكم لبعضكم بالحق محليها العلاقه هكية وحبيت نحيي برشا هند خاطر انتوما قاعدين تحكيوا عليها حسيت بالحق المحبه الكبيره والحضور نتاعها.
6: وابار هند اللي هي اختكم شكون اقرب وحده لكم من لافامي معناتها تي كوزين
0: نقول يعملنا مشاكل
8: هما معناتها احنا ديما معناتها بفيسك اعمارنا متقاربه نقول دره وعبير واسماء
0: يسمعوا فينا
8: يسمعوا فينا سيور توا
0: وزيدا مروه ويسرى نحبهم على
8: برشا كذا كوزينتنا اكبر منا ونحبهم الكل حقيقه
5: كوزينتنا حاضرين في المشاكل مع العائله بشير هكا كلمه تو كان نساو واحده من البنات مسيه باش تتغشش تتغشع تحيه للدره هيك جات
6: في لحظه يبكي وفي لحظه يضحك وفي لحظه
5: محليهم سيلي بالحق هذيك السبونتانيتي اللي وهذاك خلينا نقول الحس الفني خاطر هيلا وهيفا على باز معني ان شاء الله يا ربي ان راكم في اكبر المسارح الحلمه نتاعكم تمشي وتكبر بشويه بشويه. خلينا نسمع مزيكا سيغمون حضرتوا لنا حاجه فما فون باش يحطوا لنا فاروق شنو اخترتوا باش
0: نغني لكم شويه من سيت فاير تو ذا رين نتاع اديل قلنا غنيه يعرفوها الناس الكل هكا نغنيوها شي غنيه بارتي صغيره
5: نحطوا الكاسك ونبداو نسمعوا المزيكا من عند هيلا وهيفا عوني نحطوا فاروق الفون مازال مش حق.

0: واو واو طرتوا بينا هلا وهيفا. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله على موزيكتكم على الصوت متاعكم. احكي لي تو على الغرام هذية، على الطموح متاعكم، وين بدأ وين تحبوا توصلوا الزوز هلا وهيفا؟
1: هو بدأ من الطفولة،
2: هو بدأ من الطفولة. واللي با يسمع فينا تو مصطفى
1: هو
2: الحقيقة زرع فينا حب الفن. هو كي كان صغير ذا كان يغني
1: ويعصف على العود،
2: دونك هو غرمنا بالغناء، وحتى اختنا الكبيره زادت تغني. دونك بشويه بشويه اكتشف قلنا يا صوتكم راهو محلي،
1: راهو في الغرام، يا عندكم راهو فيه موهبه زاده، علاش ليه ما تهتموش بها وكل. وبالوقت الحقيقه زاد تغرمنا بالكتيبه، نكتبوا غنايات الحقيقه، نكتبوا بالتونسي وبالانجلي. دونك حتى غنيت نحضروا فيهم قاعدين نحضروا بالتونسي وبالانجلي. دونك
2: ان شاء الله
1: على قريب
2: على قريب
1: ان شاء الله اي الحقيقه اكيد نعمل في حاجه ان شاء الله تعجب الناس الحقيقه.
2: دونك شنو املنا؟ املنا ان شاء الله الغنايات يعجبوا العبيد، وسورتو الاحساس معناتها نتاعنا يوصل لهم، خاطر هذيك اكثر حاجه معناتها تهمنا الحقيقه. وسورتو
1: الكلمه كاتبينها ان شاء الله يحسوا بها الناس الحقيقه. حاولنا نكتبوا حاجات اللي يسمعها ان شاء الله هكا
0: لتم شنيه حب.
1: فما شويه حب، فما شويه على الفريق، فما شويه على
2: تحسها هكا برشا مشاعر في كل غنيه، تحسها تعبر على
1: انسان. وحتى من العنوان كي يخرج ان شاء الله تفهم من كل عنوان القصه ورا كل غنيه.
0: الانسبيراسيون مني
1: من حياتنا الحقيقه، من تجاربنا الخاصه. فما حاجات دا مش احنا عشناهم، ما عشناهم اصحابنا ولا حاجه كتبنا عليهم. حاولنا نكتبوا حاسيه على حاجات الحقيقه
2: نجم اي واحد يسمعها يتاثر
1: بها، نجم يشوف روحه في الغنيه.
0: وهو اللي يكتب من تجارب خاصه اكثر الاغاني اللي ضربت، هي اكثر الاغاني اللي حكيت على تجارب خاصه. تشرفت برشا بمعرفتكم هلا وهيفا عوني، انستوني اليوم في توين توك. تحيه الدره ايضا اللي معاكم. بشير شنو تحب تقولهم؟ باش
3: والله محليهم الحقيقه والحاجات هذوما. علاش انا بيرسونيل مو يعجبوني؟ خاطر هم يبداو يحكيوا ونبدا نقارن في حياتي مع اخواتي.
0: نظام الطفل هذايا اللي عندي قلبه معبي،
3: لازم يمان نهار تستدعاني انا نجي نحكي
0: تحكي على علاقتك باخواتك.
3: بالضبط. حاجه مهمه اخرى نحب نقولها، انه راهو القراي هم مغرومين وما شاء الله، من بعد ما كملوا قرايتهم وهما يحكيوا وانا مركز معاهم الحقيقه، يعرفوا يحكيوا افكار منظمه. وهذاك بياسير مهندسات ما نجموش نقولوا. ربي يوصلكم سالمين ان شاء الله. ما تنساوش الموهبه نتاعكم، اخدموا عليها مليح ان شاء الله، ربي يوفقكم وترجعوا لنا برشا غنايات
0: ان شاء الله. بالتوفيق لكم هلا وهيفا. وكانت هذه توين توك لليوم.
4: بنت الويكاند مع ويكاند عكيف.
0: احنا مواصلين معكم المشوار في ويكاند على كيف، نكملوا بالموزيكا بعد شويه. زميلتنا سحر بالمقاسم تقدم لكم اخر الاخبار الوطنيه والعالميه. نرجعوا بعد الاخبار، ما تبعدوش.

0: بوبليسيتي.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: موجز العاشرة صباحا. ديوان افام عسلمة. المستشار الجبائي أنيس بن سعيد يقول إن مطالبة المواطن بدفع الضرائب يستوجب تقديم خدمات ذات جودة، داعيا المسؤولين إلى تحسين قدرة إنتاج الطاقة لتجنب الانقطاعات المتكررة للكهرباء ومياه الشرب وتشجيع المؤسسات العمومية على الانخراط في منظومة الطاقات المتجددة، حسب ما صرح به لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فما.
4: دعوة للمسؤولين متاعنا إنهم معناها نعملوا تقييمات في وقتها، وهذا رايب اللي قاعدة تدفع جدا نعمل استثمارات باش نحسن من القدرة متاع انتاج الطاقة، معناها تشوف نقصوا في الضوء تويكا في فترات معناها كبيرة. راي الضرائب عندها تفسير انه تكون فما خدمات محترمه للمواطن، راهو معناها مش معقول تويكا هو يجيب شي عادي العطله نتاعه في تونس يلقى روحه في قصان الضوء قصان الماء. أنا يلزم الحق مراجعه الامور هذه، وعلاش ليه الادارات نتاع الدوله في عوض خرجوا قرار نقولوا يقصوا الكليماتيزور ردوهم يخدموا بالفوتوف فولتايك، معناها علاش ما توليش ادارات نتاع الدوله كلها تمشي للفوتوف فولتايك وتستثمر الدوله في هذا.
3: المديرة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي تفيد بأن النجاح الجامعي يقوم على بناء علاقة واعية بين الطالب ومشروعه المستقبلي، داعية الطلبة الجدد إلى أن تكون اختياراتهم مبنية على المعرفة والاطلاع وبعيدة عن التقليد أو التأثر بالصور النمطية. والدخلاوي تشدد على أن عالم اليوم يفتح آفاقا جديدة أمام الشباب ويتطلب كفاءات تمتلك المعرفة والمرونة والقدرة على التعلم المستمر، معتبرة أن نجاح الطلبة يبقى رهين الاستثمار في تطوير مهاراتهم والانفتاح.

الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات موقع استقرار وحظيرة طائرات حربية أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن. الرئيس اللبناني يغادر بيروت صباح اليوم متجها إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع كريم في مونديال إكسبريس في أمان الله.

0: مونديال إكسبرس.
1: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس، غدوة النهائي الكبير لأرجنتين وإسبانيا من سيكون على عرش العالم لأربع سنوات. ملعب ميت لايف في نيو جيرسي نيويورك، أرجنتين ميسي وإسبانيا لامين يامال. غدوة 8 متاع الليل، مباراة قد تكون الأخيرة لليونيل ميسي دوليا، ومفاجأة الفيفا خواتيم الأبطال. لأول مرة في تاريخ المونديال الفيفا أعنت على قرار تاريخي، اللاعبين اللي باش يربحوا كأس العالم غدوة مش باش يهزوا الكأس فقط، بل أنه الفيفا باش تمنحهم خواتيم البطولة الرينج تشامبيونشيب، مخصصة لكل ملاعبي كما يعملوا بالضبط في السوبر بول الأمريكي وفي الام بي اي، وهي لقطة تصير لأول مرة في تاريخ كؤوس العالم. احصائيات وتاريخ الفينال، فينال الحلم والمواجهة التاريخية غدوة في ملعب ميت لايف نيو جيرسي بين اسبانيا والارجنتين، تحمل برشا ارقام. اخر ماتش جمعهم كان ودي في 2018 ووفاة بسداسية كاملة للاسبان 6-1. الارجنتين تطمح للقبها الرابعة وتتويج تاريخي وثاني لميسي، واسبانيا تلعب على النجمة الثانية في تاريخها. تأكيدات حضور شخصيات الفي اي بي في الفينال، الفيفا بدأت تأكد قائمة الحضور الكبير الفينال غدوة في نيو جيرسي. رسميا تم تأكيد حضور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، كيف باش يشارك في مراسم تقديم الكأس والميداليات والخواتيم للبطل، مع حضور قياسي منتظر للمشاهير في عالم الفن والرياضة الأمريكية كما قلنا في ملعب ميت لايف اللي باش يتعبى غدوة ب 82,000 متفرج. صراع الحذاء الذهبي في البطولة، الحسم الليلة وغدوة بين كيليان مبابي بيلينغهام وهاري كين. مبابي عنده 8 أهداف، بيلينغهام وهاري كين 6 أهداف، يلعبوا الليلة مباراة الترتيبية 10 متاع الليل. ليونيل ميسي 8 أهداف درجة أقل، ونيال زابال الإسباني 5 أهداف. بالنسبة للبالوندور وأفضل لاعب في العالم أكيد تحسم فانداني، ولكن غدوة بعد الفينال توضح بارشا صورة من سيكون الأقرب للبالوندور ولجائزة ذوبيست خاصة بأفضل لاعب اللي تمنحها الفيفا. أكيد على الماتش الترتيبي الليلة، صدام الجريحين فرنسا ولونجلتير قبل فينال الليلة مع العشرة متاع الليل توقيت تونس. الهدف والميدالية البرونزية، زيدان يقترب من تدريب المنتخب الفرنسي بعد المونديال. خلف الكواليس الأخبار قوية في فرنسا، وجول التقارير تأكد أن الأسطورة زين الدين زيدان قريب برشا باش ياخذ المشعل ويدرب المنتخب الفرنسي بعد ديدي ديشون اللي مشواره ينتهي في المونديال هذا بعد 14 عام كاملين قضاها على رأس منتخب الديوكا. نرجع لترامب ونختم به. الرئيس الأمريكي في حفل استقبال في نيويورك لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم البارح فيفا جاني انفانتينو، ينتقد قرار المدرب الألماني توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي، وتفاجأ يقول كيفاش هاري كين رجع يلعب في اللاكس ولعب للخلف، وهذا كان سبب من أسباب تأخر المنتخب الإنجليزي أمام الأرجنتين وخلى الأرجنتين تقلب الطاولة على المنتخب الإنجليزي. يقول روا هاري كين مهاجم نجمش يكون مدافع. حقيقة لأول مرة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يتحدث في الأمور الفنية في كرة القدم. لأنه دونالد ترامب يتحدث في كل شيء مش فقط في كرة القدم. نادي مونديال إكسبريس تجيكم العاشرة متاع الصباح، نرجع لكم السبعة متاع العشية.
0: مونديال إكسبريس تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام صوتكم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان افام.
0: ديوان افام صوتكم.
2: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
3: العشرة 11 دقيقة، رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم المشوار في ويكاند على الكيف. الوقيت هذه الفقرة الحقيقة العزيزة على قلبي، الفقرة اللي نعيشوا فيها برشا ذكريات، برشا نوستالجي، نعيشوا فيها دي مامو اللي ممكن الناس ما تنساهيش ولا الأصحاب ما ينساوهيش، دي مامو اللي مربوطين بصغرنا، مربوطين بقرايتنا. نكتشفوا جروب اليوم في فقرة ساعات باش تاقى.
4: ساعات بشتاق ليوم عشته وانا صغير.
5: ساعات بشتاق،
3: ساعات بشتاق، أكيد الكلنا نتفكروا ولا نتوحشوا النسخة متاعنا، نسختنا وإحنا صغار، الكلنا نتوحشوا ذكرياتنا وإحنا صغار، والكلنا نهربوا لك الجزء اللي في الذاكرة متاعنا اللي ممكن كانت فيه الحياة أبسط، ولكن أيضا كانت فيه الحياة فيها بنا وفيها سحر اللي ممكن نفقدوه رغم قلة الإمكانيات في الوقت هذاك، وممكن تتوفر الإمكانيات اليوم، ولكن ديما نقعد نقولوا يا حسرة قلوب اليوم على شنو باش يقول يا حسره. هيت نتعرف عليه بالواحد بالواحد. صديقنا عماد الميموني، صباح الخيرات.
6: صباح النور ايمان، تحيه ليك ولمستمعي ديوان افام ولمشاهدي ديوان افام. انا عماد الميموني، مقيم في سويسرا، نخدم انا ديفلوبمون دونتربريز اون سيرفيس لوجيستيك، يعني ما نعرفش بالعربي تطوير المؤسسات في
3: المسائل اللوجستية.
6: المسائل اللوجستية. مقيم من في سويسرا من عام 99.
3: على بكري مشيت عماد.
6: لكن علاقتنا بأصحابنا وين تربينا وين عشنا وين قرينا قعدت هي نفسها، هي والدليل أننا نحن اليوم موجودين هوني معهم.
3: رانا نحكيه على تقريبا بين 25 و30 سنة، يعني عشرة ومعرفة. مش سهل انه ناس تقعد مرتبطة ببعضها وإلا مرتبطة بهكا بصحابها المدة هذه الكل، والسر باش نكتشفوه اليوم معهم. سعاد السعيدي، صباح الخيرات. مرحبا سعاد.
7: مرحبا بيك عزيزتي، ومرحبا بمستمعي راديو اف ام الكل والمشاهدين متاعهم. سعاد السعيدي، نسكن بحال حمام سعادة.
3: كلك سعادة يا سعادة.
7: الحمد لله الحمد لله.
3: إيش تعمل في الدنيا توا؟
7: أنا مديرة روضة.
3: مديرة روضة، مرحبا.
7: عايشك.
3: وأنا سنب حضورك بحضنا يا سعاد. صديقنا منصف النفوتي جابوه من الطريق من المطار، جبتوا يا عماد.
6: قريب يكون من المطار.
3: خطفتوا.
6: خطفتوا.
3: من كندا.
6: من كندا جاء.
3: مرحبا منصف.
8: أختي صباح النور، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي ديوان اف ام كونسا.
3: أي مرحبا. أنسنا منصف في كندا. كندا قداش عندك؟
8: عندي من 2011.
3: من 2011. جست كيف نحكي ونحكي ونقربوا للميكرو هكايا باش هكا المستمعين يتابعونا. من 2011 قداش عندك؟ مريتهمش الجروب اللي هوني.
8: كما قلت في مستهل كلامك، يعني العلاقه نتاعنا ما شاء الله تدوم 30-35 سنه،
3: 30-35
8: مينيموم، يعني دونك نشوفوا بعضنا. الاخت جليله، سيتي بيني، عماد ميموني، يعني برسك كل عام يعني نشوفوا بعضنا، كل عام
3: تقابلوا. معناه عندكم لما سنوية؟
8: عندنا لما سنو، عندنا مش نحرق شوية المراحل، عندنا الجروب متاعنا متاع قدماء الشابي، دونك ثم تواصل برسك شبه قولوا أموا شهري، ولا قولوا ثم كوميونيكاسيون اترافير ميسنجر. سينو كل عام نشوفوا بعضنا، نهبطوا بالذمة ونسقوا، خاصة أنا وعماد باش تعبت الوقت هذا الوقت هذا.
3: محليها هكاية. دونك اليوم على الأقل الجانب الإيجابي من اللي غيزو سوسو أنه لم برش عبيد بعد سنوات، واللي الجروب متاع قدماء معهد الشابي اللي لم عديد الأجيال اللي قاعدوا يتفكروا في ذكرياتهم في القراية. جليلة الكلاعي، صباح الخيرات. مرحبا.
9: صباح الفل ايمان ليك والكامل فريق ديوان افام، ميرسي على الانفيتاسيون.
7: جليلة كلاعي، مقيمة في بلجيكا، عندي 11 عام، نخدم مع راجلي عنا غيستوران. لوليد بون، عندي من أيامات الباك 2000
3: من باك 2000 انتم باك 2000 تو نحكيوا على 26 سنه معناها خلينا نقول من الباك
7: وبعد عاودنا تلاقينا وكأن من البارح، يعني فهمت كيف، يعني رجعت العلاقه كوم سيتي ما تفرقناش، فهمت كيفاه.
3: وليد تبيني، صباح الخيرات، مرحبا. أمور الفلوس الكل عنده.
5: هو الحق كانت عندي أمور الفلوس، أنا تو وليت أستاذ معناها تعليم ثانوي بجندوبة 9 أبريل، تحية لكيف إطار وتلمتي كل في 9 أبريل جندوبة. تو الحمد لله رجعنا، تو كل ساعات نتقابلوا، أكثرية أصحابنا كل يعيشوا لبرا لمحالة، وجروب قدامى الشابي زاد معنا إلى رجيع على الآخر. الحق ما نحبوش نسمو باش ما ننسوا حد، كلهم حبيبنا وعزيز علينا برشا، كلهم محلاهم اللي يعيشوا سوا معنا البحذانة، سوا اللي يعيشوا لبرا برشا، عندنا برشا يعيشوا لبرا، وعندنا برشا زاد يعيشوا معنا لكن الخدمة
3: والدنيا ساعات فرقت. لكن الكلمة اللي قالتها جليلة محلاها، على قد ما بعدنا وقت اللي تلاقينا تقوش تلاقينا بنفس الروح، تلاقينا حتى ساعات تحس روحك رجعت لك العمر هذيك. كيف نقول لكم اليوم أول هكا والأول تصويرة تجي لذهنك من أيام القراية شنية يا عماد؟ حاجة هكا
5: الشغب.
6: والله تعرف أنا الحقيقة أعز فترة في حياتي، رغم أني قريت في برشا بقايع، وكما قلت لك معناها في الغربة من عام 99 قعدت علاقاتي وصحابي، وأحسن فترة في حياتي هي فترة ليسي شابي، محد شابي، قعدت العلاقات متاعنا نفس الشيء. ما الحقيقة ما
5: جمعت
6: معناها دي وكأن شيء لم يكن، كما قالت عزيزة جلال، عزيزة جلال، وكأن شيء لم يكن. الحقيقة
3: ما تبدل
6: حد شيء، معناها نفسنا، لقينا نفس الروح، نفس العلاقات. نفرح برشا كيف كيف كيف نمشي ونقابل الأولاد، كما قلت لك انا وصاحبي اللي ما حبش يجي نبيل السديني نحييوه من هوني، ما حبش يجي الحقيقة، عنده برشا التزامات زادة. قعدت علاقتي به نقول لك اكثر من 40 عام وما تقطعتش، وراو مانيش معناها مانيش كوبي كولي،
3: مختلفين في الطباع
6: في الراء، لكن اصحاب لدرجه ما فماش معناها.
3: سعاد، كي نقول لك القرايه شنو هي هكا التصويره اللي تجي لذهنك، شنو تتفكر، شكون الاساتذه، شكون الاصحاب اللي
7: نبداو بالحاجات البسيطه اللي كانت تجمعنا احنا. الحق الكاس وكعبه كنا نتلموا حصير اللم بال، كي نقول كل واحد يجيب 100 100 100 اللم وناخذوا ونقسموهم مع بعضنا، رغم هما شويه نقسموهم مع بعضنا. كاسكروت سردين زاد 250
5: حصل فيه
7: كان بنين، وكنا نقسموه معناها، معناها رغم كيما قلت انت الامكانيات بسيطه، اما كانت الضحكه من القلب، وكنا معناها نتلموا على حاجات كيما قلت لك كاس وكعب وكاسكروت، مش نوع معناها شنو قيمتهم، ما همش حاجه كبيره، اما معناها الرابط المعنوي اللي جمعنا بهم هو
3: البرتاج والتقاسم
7: تاع المشاركه وك الضحكه معاهم حسيت، وهذيك هو اللي يجمعنا مع بعض. القرايه نتفكر زاد ايتيود الباك نتاع مدام حامروني، استاذة الفلسفه، نحييها من المنبر هذا، برشا عاونتنا. اول عام نقراو ايتيود في حياتنا الحق، فلسفه وقتها صعب تعلينا. قال لي بابا كيفاش انا
3: قديش في الوقت هذاك،
7: نقول ايه، قال لي بابا كيفاش بنيتي تقرا وتشيد هذا كل شهر، شنو نقعد ندفع فلوس انا كي كنت جديدة. ما تعرف انت
5: كونسيبت جديد،
3: فكره ماهيش
5: كونسيبت جديد.
7: حاسيلو عملت لنا سوم 10000 فرنك وقتها الشهر،
3: 10000
7: فما اسره ما خذتش علينا. أي. بالحق يعطيها الصحة ولا ونحييها ونجحنا عامتها.
3: اي
9: توا 10 دينارات 10 دقائق،
3: 10 دقائق هذا كان مش ديس
7: هذا اللي قعدت في مخي بالحق من الغراية ما نجلتش ناسيها، ولا تحية لها مدام حمروني.
3: منصف كنت تخرج برشا اكسكلو ولا كنت قراي، كيفاش كنت في
8: والله الحقيقة
3: كيفاش
8: تنجم تقول عاقل شويه و
3: اكل يقرص تحت الطاوله
8: شويه شويه صاحب ضحكه صاحب جو فتره حلوه كما قالوا فيها الحقيقه كانت الفتره متاعنا من بعد يعني عندي تواصل مع بعض الأساتذة متاعنا يعني ما بعد 2000 يعني ونتمو بدون قدح في الشباب اللي بعدنا والأجيال اللي بعدنا يعني كنا اكثر ممكن ديسيبلين
3: أكثر
8: انضباط في القسم أكثر الضحكة في وقتها الجو في وقته حتى الأساتذة كانوا مستمتعين
3: واحترام للأستاذ
8: للأستاذ
3: اللي بالحق جيل بعد صح. جيل هذه من الأشياء اللي قعدنا
8: عنا أكثر جدية وكانت عنا أكثر وحدات وقت اللعب لعب وقت الخدمة خدمة مثلا تسايب برشا مثلا اللي زيكسكلي ولا حكيت عنا إطار وقتها ما شاء الله اللي سي شابي يعني ذكرت ذكر الموضوع اللي كنت تحكوا فيه ذكرت حلوة في بعد شبي من الإطار من سليهاشمي ناظر سليهاشمي لا إله إلا الله محمد رسول الله وقتها يتعدى ما شاء الله يعني من من من نكت ولا وقتها يقف
6: كانت الناس تخاف منه صح
8: في السكونابيل في اللونتري من ما بين الإدارة والساحة ولا البهو الكبير
6: صفوف الكل تستوي
8: الرعد مسمينه هل لقيتها الكلمة الرعد وقتها يقف
6: كانت الناس تخاف منه صح
8: كنت
9: قايم عام يمشي يمشي يمشي
3: يسيف
9: واللي يتحرك يخرج يتحرك من
6: يفهمتي انت ياك اللي ديجا كنا كبار في العمر وكان بالحق يقف وكما قال وليد كان لو تعمل عمله معناها
9: مستيرش كملت
6: وتدخل تتخبى ويقف هو ويقول لك
9: انت ايمون ياش
3: انت جليله
7: والله ايمن نحب نقول لك حاجه الحق فرق كبير بين اللي عايشينه تو وبين اللي كنا احنا عايشينه فرق كبير ما فهمش حتى مجال المقارنة ولا كنا اون فيت كنا نقعد نستناو الساعة اللي ما نقراوش فيها ديما نمشيو لدار واحد منا عرفت وأميتنا ما شاء الله ربي يحفظهم اللي مازالوا عايشين وربي يرحم اللي توفاو عرفت كنا أولاد الناس الكل يعني كي نمشيو نلقاو مثال أم وليد نتذكر ولا أمي أنا كي نمشيو لدارنا الفطور يبدا حاضر كأن أولادها الكل فهمت كيفاه كنا بالحق يعني ولا ما تحسبش يعني كنا علاقة محليها بالحق ما فيها حتى ما فيها حتى حسابات تبدأوا نستنيه هكي كالساعة اللي ما نقراوش فيها باينة كنت في الحق ما عنديش مشاكل في الليسي ما كنتش قراية الحق ما كنت
3: مجتهدة
9: دبر في راسي دبر في راسي
7: كنت دبر في راسي ولا والحق محليها محليها ومن بعد كي تقابلنا بعد البيرود هذي كل حسيت كأنه ما حسيت كأنه كل شيء رجع
9: البارح
7: ولا كل شيء يرجع إن شاء الله ربي يديم هالعلاقة وربي يحفظنا الناس
3: أمين أمين وليد الحاجات اللي حلمت بهم وأنت صغير وأنت تقرأ حققتهم
9: والله, والله الحق حققتهم الحمد لله حاجة بركة كل حاجة نشوفها تعجبني نحب نحققها مع ذا المدسين بعيد علي برشا الحق ما حبيت في يوم ما واحد يقري قريت الحق حبيت نعمل كل محاسب كنت محاسب قبل ما نقري بعد دخلت للتعليم الحمد لله هذوما نحمد ربي عليها مكاو
3: كنت قراي
9: ما كنتش قراي الحق متوسط معليها اش معناها قراي متوسط
3: ايه؟
9: نخدم دون ايه؟ لي ريغل دولار وكاو
3: هذا اللي يجيبوا العشرة متاعنا ونتعديه
9: العشرة فوق العشرة شوي بحكم بون الوضع اللي كنا فيه الكونتكست اللي كنا فيه حي شعبي ظروف صعيبة الحق تاع ربي مي كان نكبش ونجاهد وباش وصلنا الحمد لله
3: خاطر في الوقت هذاك بالنسبة لنا احنا القراية كانت المصعد الاجتماعي
9: بالضبط المنفذ
3: يعني
9: الوحيد
3: هي الحاجة الوحيدة
9: اللي تنجم سلاحك الوحيد اللي تشد فيه
3: اللي تنجم
9: تخرج من المشاكل
3: تنجم تخرج اي ونعرفوا معناها الحي
9: والوضع هذاك كله روبيه وخايب
3: يعطيك الصحة ينجم يخلق فيك
9: فورا حافز كبير برشا ومبليوس احنا حي تضامن ما الحمد لله معنا الناس كل تقاربه راه بالباهي بالخايب الناس كل راي كل شيء تحب بعضها تلقى تلقاها مع بعضها في اقل حاجه تجي الناس كل مع بعضها
3: انا عندي فاصل صغير نرجع نوصل معكم الحوار على ديوان فهم ديما صوتكم
10: بوبليسيتي
11: يلا جو صيف السنه حافله انترنت
12: اسنى في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
11: فاش تستنى خاطر صيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو
13: عندك أورانج.
14: بنة الويكند مع ويكند عكيف.
15: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
13: ديوان فم.

0: سنة الويكند مع ويكند عالكيف.
1: العشرة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم بقية الفقرات في ويكند على كيف. نحيي كل أصدقائنا اللي تفاعلوا معنا على شان يوتيوب ديوان فام ديما أنسيني برسائلكم الجميلة. قبل ما نواصل الحوار مع مجموعة قدماء ليس الشابية ومعهد الشابية بالتضامن، حبيت نحكي لكم على الحمامات مع زيت صافي، الحمامات لؤلؤة الوطن القبلي. مدينة معروفة بشواطئ الساحرة متاحة اللي تخليها وجهة مفضلة للزوار من كل أنحاء العالم. إذا تحب البحر، الحمامات توفر لك كل اللي تتمناه: السباحة، الرحلات البحرية، جيتسكي، الباراشوت البحري، ولا حتى جولة هيت أعلى الشاطئ وقت الغروب. أما إذا كنت من عشاق التاريخ والثقافة، المدينة العتيقة تستناك بأسوارها العريقة وأزقتها الجميلة، وين تنجم تكتشف الصناعات التقليدية وتعيش أجواء تونس الأصيلة. تنجم زيدا تزور القصبة المطلة على البحر، تتمتع بمناظر بانورامية تخليك تشوف جمال الحمامات من زاوية مختلفة. وللباحثين عن الترفيه، الحمامات معروفة بالمنتزهات الترفيهية، العروض الفنية، الحياة الليلية النشيطة اللي تخلي المدينة تنبض بالحياة خاصة في فصل الصيف. أما إذا كنت تحب الاسترخاء، الحمامات تعتبر من أشهر المدن التونسية في مراكز العلاج بمياه البحر وسبا. هذه رحلتنا لليوم مع زيت صافي. سينو نعود نرحب بضيافي اللي موجود دين بحذية هوني في فقرة ساعات بشتاء. حضرت لكم هكا جوز غيرون باش ترجعكم شوية للأمبيونس متاع الصغر من المسلسلات القديمة. المسلسل نورمالمون جليلة وسعاد يطلعوا المسلسلات نورمالمون. دونك وليد حط الكاسك وخلينا نبداو بالجينيريك الاولاني. تراخى نشوف تحط بون الكاسك ما فماش تقاسم انت وياه
2: تو نحكوا لك
1: تو يحكيوا لك باه نحطوا الجينيريك الاول.
2: كاساندرا الغجرية. انا سمعت قالت كاساندرا ما عرفتهاش، سمعت قالت كاساندرا.
1: تتفكرون المسلسل هذا ولا لا؟ بيان سور نحطوا الافيش كاساندرا الغجرية. سعاد ظاهرة مغرومة. اعطيني شنو اللي ماما تفكرون في الفرجة؟ كان مسلسل واحد يلمنا الناس الكل، كان كوميك واحد نبداو نجري والناس الكل باش باش نمشيو نتفرجوا فيه. دونك عندك نقطه
3: سالي والنمر المقنع.
1: يا حسره يا حسره.
4: احنا بالنسبه للرجال كاساندرا كان كنا نتفرجوا كان في كاساندرا.
1: كان في كاساندرا. كيفاش ما طلعتهاش عيب؟
5: خايف ما يسمع،
1: خايف من اروى. نحيوا برشا، فما جنود الخفاء بيسير بعد نعطيكم مساحه باش تسلموا عليهم. نتعداو للجينيريك الثاني. سعاد ظاهره ما فلت حتى مسلسل نسمع.

0: مش بعيدة مش بعيدة راي على
1: ركيل نورمالمون
0: بدي تقرب رهينة الماضي غوادالوبي هذوما انا خاطر رجعت للمسلسلات المكسيكية خاطر كل جينيراسيون عندهم الموجة نتاع المسلسلات نتاعهم واحنا كنا كانت المسلسلات المكسيكية وكنت نتفكر زادة الروايات اللي كانت تجينا قبل رواية عبير وسلسلة أدهم صبري كانت تفكروا وكل جو هذيك كنا نتفكر نبدلوا الرواية ب500 ظهر لي تمشي للمكتبة باش نجم تعدي الصيف نتاعك باهي زوز الأولاد نورمالمون هذا الأولاد يطلعوه نورمالمون خلينا نسمع فيه العظيم أيمن زيدان
2: كواسر هذا ولا لا؟
0: واحد ما أقوى كان فيه كسيح هو أيمن صبري أيمن زيدان
3: ولد مفيد
2: لا
0: شاي ضيعت ريت رجعتكم دي مامون هذه نهاية رجل شجاع كنت تفكروا من أكثر المسلسلات اللي مسنا والنهاية متاع أيمن زيدان في المسلسل هذي بعت برشا راني التالي باش ما تجيبوش حتى إجابة صحيحة خلينا نمشيو للمسلسلات التاريخية توا ترى انت مشيت للكواسر ما نيش نعطيك مسلسل

0: سوري؟
1: لا
2: سوري؟
0: سوري؟ تغني فيه أسالة؟ من
2: الموجة متاع الكواسر البواسل الموت القادم من الشرق هذي
0: نجدت منظور
2: يا حسر على المسلسلات هذوما. إن نعرف باللي جينيريك هو يرجعك هكا إيموسيونيلمون للوقت اللي أنت تتفرج فيه، ممكن حتى ما تتفكرش الاسم ولا العنوان، ولكن سيرمون تقعد تتفكر إحساسك وانت قاعد تتفرج في المسلسل هذيك، وإلا الذكريات اللي تربطنا بالوقت هذيك. كنقولكم شنو الحاجات اللي تغيرت في شخصياتكم بين قبل وتوا؟ انتوما نفس النسخه نفس البروفيل، شنو هي اللي تبدل فيكم؟ خليني نبدا بمنصف ما حكيش برشا.
3: والله يا شنو يعني كما نقول في
2: قعدت كيف ما انت صغير ولا تبدلت؟
3: الحقيقه انا حتى ممكن حتى عندي بعض الصور لهنا ولا عماد يعرفني يعني الملامح ولا في وجهي بقات
2: يعني كيف ما انت
3: يعني حتى في الفنتين ولا في ال 15 ال 20 هي نفس الملامح. أي. صف كما مع تقدم السن يعني كما
0: في الترنتين
2: قعدت في الترنتين الكل ما فتناهيش
3: وهو كذلك ممكن كما قلنا تجارب الاكسبيريونس الرزانة يعني كما قلوا فيها المسؤوليات تحمل المسؤوليات هذاك جانب اللي متاع التغير كما قلوا فيها ما بين مرحلة عمرية إلى
2: حد الآخر. وليد فرق بين وليد نسخته الصغيرة وليد تو
4: واحد ولا أكثر مير معناها طبيعي أن يكون أكثر
2: نضج أكثر
4: نضج أكثر يرزل أكثر بطبيعة باش يكون عندك عائلة باش تكون الخدمة تفرض عليك الانضباط بطبيعتك الدنيا معناها ما تخليكش تغلط باش تولي في مرحلة ما صنفات ما عادش تخلي تراس ما عادش تغلط ما يزمكش تغلط خاطر تو أي غلطة ترجعك برشا تالي يزمك ديما تقدام وتتطور من روحك ديما تسعى باش تتطور رزانة وكبرنا
2: كبرنا
4: في 30 نحن تو
2: مازلنا
4: 35 عمي
2: جليل
1: أكيد
5: الحق إيمان أنا لكبرت لصغرت لتبدلت والله
2: قاعدة كيف ما قلت
5: لا لا أنا إنسانة ياسر نتأقلم مع مع الأشخاص مع لي كونديسيون اللي أنا موجودة فيهم يعني كي قابلت جماعة شوف يعني بعد بلوز موان 25 سنة
4: أكثر
5: 25 30 سنة
2: دونك 30 انا عمري 30
5: لقيت روحي البيريود هذيك عايشه نفس الوقت اللي انا عمري وقت اللي انا نعدي في الباك 18 طون حاجه هكا فهمت كيف يعني ما نقولكش راني انك الانسانه مثال كبرت لي يعني تعرضني مثال سعاد ما نضحكش معاها من قلبي ولا كيما نرجع كيما انا ما عنديش عمر يعني يحكم فيا عمر فوالا اللي قابلوني بعد 25 سنة حتى 30 سنة ديجا وليد يعرفني كيفاش كنت قبل قرينا ديجا فوالا قرينا 3ème année 4ème année 5ème année نحكيو لهنا يعني 16 17 حاجة هكا ومن بعد تقابلنا بعد 25 سنة وليت بدلت انا ما تبدلتش كيما انا
2: قاعده صغيرونه محليك بنفس الانرجي ونفس الروح سعاد بما انها قعدت مع صغار تقعد ديما صغيره ظاهره الانرجي نتاعك قاعده غاديك سعاد
6: انا العكس نتاعهم كنت عاقله كنت رزينه برشا في الليسي مانيش مشاغبه توا في العمر هذا وليت مشاغبه
2: وليت
6: بالحق نحب نضحك نحب نعيش الحياه نخرج نعم في سبور حاليا ربح دو ماراثون
2: اي ما شاء الله اي اي اي
6: بالحق والله واحد 10 كيلومتر والاخر 8 كيلومتر
2: برافو
6: خديت ميداليات
2: برافو اي
6: صح حسيرة عامله جو جيت للاذاعه اليوم
2: اي
6: توا
2: وفرحانين احنا بيك وفخورين بيك وفخوره بيكم الكل خاطر كل واحد وتجربته كل واحد والرحله نتاعه كل واحد والتحديات اللي عاشهم ممكن توا قاعدين نراو في نسخه على الاقل تعيش في نجاح معين في مجال معين ولكن اكيد وراها برشا تعب وبرشا وجيعة وبرشا ابتلاءات وكل واحد وثنيه نتاعه لكن اهم حاجه انه نقعدوا نحافظوا على الروح اللي عند سعاده بيسالش اللي رتيت وانا صغيره توا عندي
6: توا نعملوا الكل
2: باهي عيمة
1: عماد الميموني هو عماد الميموني الحقيقة ما بون واحد بحكم كبر ديسبلين وشوية انضباط وخاصة الغربة وسويسرا معروفة يعني بلاد ديسبلين برشا واحد ذي لكن في علاقتي في شخصية عماد الميموني هو عماد الميموني هو أنا تنطبق علي كلمة مخضرم 100% معناها تنجم تلقاني نرتل في القرآن، تنجم تلقاني في الجامعة، تنجم تلقاني نغني، تنجم تلقاني نشطح مع أصحابي. علاقتي ماهيش مقتصرة على العباد اللي يشبهولي بالضبط كهو، علاقتي عامة، ممكن هكا اللي نقعد معاهم هكا يشبهولي شوية كامنة، لكن الحقيقة عماد هو بيدو متفتح الناس كل، يصحب الناس كل، رغم أني تبدلت في حياتي في برشا حاجات، علاقتي بصحابي قاعدة هي هي، ما عنديش نعيش التونسي نعيش ذكا ونفس الجو، معناها حتى غادي في سويسرا يعرفوني، كسوة في الجامع ولا برا ولا في علاقة الخدمة، ولا علاقتي بالجورة، علاقتي بالألبان، علاقتي بالعرب الموجودين،
2: التونسي المحرحر اللي نعرفه هذاك هو.
1: وانا نحب نقول لك حاجة إيمان، اللي ممكن جليلة تعرف شيء هذا ومنصف، اللي التوانسة من أكثر العباد المتغربين، قول في الوطن العربي وإلا ممكن في الانتيغراسيون 100%. الحقيقة التونسي كي يحط في مخه منه انتجري على الاخر البرة، يتعلم اللغات، يتعلم، يخدم، يحافظ، كسوا في جميع المجالات، راه من المرمى نقولوا نحن حتىش للطب. عندي برشا اصدقاء انا اطباء في سويسرا من احسن ما فهم، كما عندي اصدقائي من العمل العاديين، مهندسين من احسن ما فهم. وهذاك هو التونسي. انا نقول انا ممكن يقولوا لي غادي في سويسرا التونسي، التونسي جاي،
2: التونسي هذاك هو البروفيل نتاع التونسي اللي اكيد متشرفين برشا توانسه موجودين في الخارج. بشير، ويني اسالتك بشير، وين الشغب نتاع
7: الحقيقه؟ من ما خلونيش
2: نلقاهم بالصفه اللي تحترم
7: اما الحقيقه، وهما يحكيوا ايمان تلاحظ في كل واحد فيهم كالشخص البيبي صغير مازال ما كبرش، والشخصية ذيك الطفولية هي اللي طاغي على شخصيتهم الحقيقة. ما لقري لي كل واحد ما عنده تجارب وغربة
2: مسؤوليات وحيات
7: بالحق، ما وأهم حاجة اللي صارت اللي هي في الأوف، كي نقصوا شنو يحكيوا، كيفاش يضحكوا، كيفاش يحكيوا مع بعضهم، وقديش يفادوا، حاجة مهمة ياسر. وأنا ديما نقولها، راو الإكيليبر تاع أي بشر تدخل فيه الصحبة الصالحة والصحبة الباهية اللي في حياته. ونعرفه فما برشا عبيد مساكن ما عندهمش هذوم العلاقات هذية، وما عندوش صاحب، وما عندوش شكون تلقاه ديما عنده مشكلة في شخصيته. ربي يفضلكم وبعثكم إن شاء الله ديما.
2: والوقت تعدى معكم فيه صح، الحقيقة ما فقتش به. باش نخلي لكم كلمة الختام، ومع كلمة الختام نحب كل واحد يقول فكرته على الصداقة، شنو يحب يقول لأصحابه. نبدأ بك جليلة. جليلة اللي مفجوعة من قبل ما تجي.
5: الحق أنا الصديقة عندي حاجة كبيرة برشا. الصديقة هونت عليا برشا حكايات سورتو في الغربة. الحق ديما نلقى صحابي في كيفاش يقولوها، يعني بحذية قرابلي. عشنا برشا لحظات، مثل عدينا احنا في الجروب هذايا ميكال، عدينا مع بعضنا البيريود نتاع الكوفيد، دونك بالحق هونا برشا على بعضنا. وقتنا احنا نتذكر ايميد وقت كونفينمون ما نخرجوش كومبليتمون، دونك لي لايف محلولين 24 ساعه في الجروب باش نواسيو بعضنا، باش بالحق حاجه طياره على الاخر. أنا نحب تونس بطبيعتي، ما يتوى وليت نحبها أكثر، باش نجي وباش نقابل الجماعة وباش نقعد معهم، وأغلبية وقتي 3/4 متاع وقتي نعديه معهم.
2: والبقية
5: والبقية مع عائلتي
2: للعائلة. وليد، نخلي لك الكلمة الختام، وبطبيعة فيها علاقتك الصداقة ومفهومك للصداقة وعلاقاتك. جست وليد في الميكرو نحكي.
4: الحق صحابنا برشا، ما نحبش نسمي انا باش
2: من غير ما نسمي
4: برشا صحابنا راهو يعيشوا برا، تحيه لهم برشا برشا برشا، خاصه معنا في امريكا احمد وبيرم وانيس الدريدي في المانيا ومنعم، وما نحبش نسمي بالاحسن زاد تو في الافريق، معنا الحق تاع ربي اللي يعيشوا برا هما زاد عنده عزيز علينا برشا، وان بليس معنا اللي معانا حتى لهنا زاد الحق بقينا بنفس اللحمه بنفس الجو بنفس لونفي بنفس كل شيء. ما زلنا اصحاب الحق، واحنا معناها في حياتنا دائما ليزي ولاد حومه نقاو ليزي نقراو نقرينا مع بعضنا وحنا غادي ولاد حومه انا نحكوا على 5 بيريمتر 5 كيلومتر ولاد حومه تبدا نسكن معناها الارجي على الاخر وتبدا نسكن تعرف بعضها ما تلقى معنا تعرف 500 اصحابك
2: هذوكم
4: ابو الليسي وتنقلوا معك للفاك وتنقلوا معك معنا الحق تاع ربي ان شاء الله ربي يفضلهم اصحابنا
2: ان شاء الله ربي يدوم
4: ان شاء الله يدوم يدوم عشرتنا
2: ان شاء الله
4: تحيي لكل اصحابنا ولاد حومتنا الكل
2: كندا ساعتي ماك البرد للسخانة كيفاش عشت الشجمون كليماتيك أول حاجة تو تفكرت
7: ودي كالا جوريه
3: ودي كالا جوريه
2: مزيل مزيل
3: نار ثلاثة جيت نار ثلاثة ساعة صباح طريق دا جاو دارنا أخواتي كلهم تلموا في الدار الكبيرة وبحث الوالدة ربي يفضلها عاشت فضل ما عندكم دونك ام تغدى بقيت رقد لو متغدى ساعه باش عملتك ديكالاج
2: باش نجمت الهورولوج بيولوجيك تتعدل نتاعك
3: هكا ومن بعد اللي هكا شفنا سي عماد هكا هو تليفونات جيت بالنسبه للصديقه هي كما نقولوا فيها سر الضحكه وسر الابتسامه هي سر نتاع تخلي واحد ديما شباب صديقة يعني أنا عندي ذكرى كندا عندي مثلا سليم الورغي تحية ليه من هنا سليم الورغي هذا قريب معي من 92
4: أنا وياه تو صحبة من أبناء الشاب سليم
3: أنا وياه تو صحبة تو مع بعضنا نكتة على صديقة ولا ما طرفة هكاية نهار قاعد في مقهى تونسي مش ما يسمعوا فيا جماعة كندا الجوفرنمون شيشة ورامية كما الجو التونسي لهنا بالضبط أنا قاعد هكاية وتخلي واحد هكاية بلحيته ما شاء الله السيد اللي معاه نعرفه السيد اللي معاه نعرفه قرأ معايا أحمد نعرفه سلم عليا السيد اللي معاه قال لي هلا نفوتي ديركت مو سلمت عليه بصته منه قلت له مرحبا ساعة هما والله سامحني قلت له بورتون عندي ذاكرة ما شاء الله
2: تتفكر
3: له مثلا عماد شنو كان يلبس قبل نقول لك عماد شنو
2: كان يلبس قبل
4: كنت احتايت
3: برسمي دونك سلمت عليه قلت له بربي سامحني قلت له يمكن اللحية متاعك بدلتك شوية بدلتك ولا حاجة قال لي سمير بن يونس قريت معايا زماني سكوندير تقعد معايا في الطاوله الثانيه على اليمين على اليسار بالفرنسي عاد سي لطفي البحري قلت له
2: سبحان الله
3: والنبي محمد عطيته من بعد كل شيء يعني الحمد لله يعني سمير بن يونس تحيه ليه
2: نحييهم محليها وسورتو هكا كي تراهم في هكا بالصدفه وتقعدوا تسترجعوا كلمه ما محليك سعاد
6: صديقه كي نشوفها انا مشتقه من الصدق الصدق هذا بالحق اللي يميز علاقاتنا تو في جروبنا معناه قعد معناه الصدق في تعاملنا الصدق في مشاعرنا معناه تجاه بعضنا وخيين الكل هذا اللي نجم يكون نجح مبادراتنا معناه احنا في جروبنا هذايا احنا كل مناسبه نعملوا مبادره معناها قفه رمضان العوده المدرسيه علوش العيد عملناها الحق نلقاو وكل لحمه وكل وقفه مع بعضنا وتنجح وما شاء الله معناها قعدنا نفس الوتيره نفس الحب نفس
2: يعطيكم
6: نفس التعامل والله ربي يديم عشرتنا وربي يديم محبتنا
2: امين يا ربي صديقنا سامي بن علي قلت تتكاثر الكيلومترات وتتقارب العلاقات قد ما من بعد نكتشف قيمه بعضنا اكثر عماد حبيت نقول لكم راه من مستمع وفي الديوان فهم لبرامج ديوان فهم الكل واللي تحل الديوان اللي تسكر
4: انا الحقيقه هذيك انا من مستمعيك كنا صباح كي نخرج من الدار نحط الحقيقه الراديو التونسي نحب نسمع كي جو التونسي صباح وانا خارج وانا نمشي وطبعا مستمع وفي اختنا ايمان اذا كان ما نكونوش احنا من المستمعين لو فيه لصديقتنا ما لشكون يكون وهذايا من غير معنا حتى مزيه وبالعكس تستاهل شيء هذا الصديق انا نقول لهم صحبه من غير ما تخموا شوف الوقت والزمان هو اللي يفرز الناس خلي علاقتكم مش مشكل كي تعرفوا على الناس تعرفوا على سلامة مرحبا بالابتسامة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الابتسامة في وجه أخيك صدقة ولذا الواحد عادي يكون من الناس مبتسم يفرح يسوحوا بيعمل علاقات أكل الانتيميتي توجيب تبيعتها ساعات واحد ما تعرفوش بالضبط وكنا هذه هي الصداقة متاعنا كانت ما عدا حتى فوارق اجتماعية ما فماش مصالح وذيك علاش قعدنا لليوم وفرحنا برشا وقت تعمل الجروب وما تصورش الفرحة اللي وكيما كي تقول لك 24 ساعة لايف بالحق في وقت الكونفينمون
1: كانت حاجة روعة أن العباد وانتي معناها ما عادش نسمع بعضنا، ما عادش رجعت بغض النظر اللي أنا اللي هو نبيل الزديني وليد الوهابي. وليد الوهابي الحقيقة بحكم التزاماته مشغول برشا، معناها نبيل الزديني قعدت علاقتي به، يجيني لسويسرا يجي يقعد على فكرة نبيل الزديني هذايا ما يحبش الغربة جملة، ما يحبش الغربة، يجي لسويسرا على جمعة بعد 3 أيام يبدل بيه يروح مفتوم في تونس. صحبه الصحبة باهية محلاها، تلقاوهم وقت الشدة وإن شاء الله ربي يدوم عشرتكم.
2: أمين يا رب، إن شاء الله ربي يدوم عشرتكم.
7: إيمان في 30 ثانية الحقيقة نحب نحكي على المنطقة اللي الجماعة جاونا اللي هي حي تضامن واللي هي عندها بلاصة خاصة عندي. أنا راني عشت في 105 وعشت في 106 وفي السالة الزرقة ترانيت فيها والكل، دونك منطقة ياسر مهمة. والصورة اللي ماخذتها حي تضامن راهي بالحق بالوجوه هذية نجم بدلوها، راهي منطقة فيها المواهب الكل وفيها برشا كفاءات، وخرجت الطب وخرجت الكورجية وخرجت القضاة. دونك التحية كبيرة ياسر لولاد المنطقة، تحية تضامن وربي انتم يدوم عشرتكم.
2: محلها لما ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم. نبيل قل وراك خسرت كيف ما جيتش بيانسور. تحيه للجنود الخفي اللي من بكري شادين التليفون وهما يعديو في اللايف، تحيه للجروب الكل اللي موجود في قدماء المعهد الشبي، يعطيكم الف صحه انستوني وكل الشكر على البارتاج نتاع الاكسبيريونس نتاعكم. ساعات باش اذا كنت تحبوا تشاركوا معنا تنجموا تبعثوا لنا على الصفحه نتاع الديوان اف ام. احنا نمشيو موسيقى نرجعوا بعد شويه، ما تبعتوش. Let's see here.

0: تسمعونا في تونس الكبرى على 92.5.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: Radio Anapha.
1: Publicité.
2: الكوتيديان بدا ياثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري
3: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزونت اكاو رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده
2: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك
3: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس
2: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
3: رياكتور توا في تونس ب 2008
2: رياكتور بوش يور ليميتس
4: ديوان افهم فلاش نيوز
5: موجز الحادية عشرة صباحا ديوان افهم مع سلامة. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة اليوم وغدا وهي باجة وجندوبة وسليانة والكيف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي ويتميز الوضع الجوي وفق خريطة اليقظة التي نشرها المعهد اليوم بـ

0: 2026 2030 يرتكز على إعادة الاعتبار للتعليم كأولوية وطنية وحق مكتسب في انسجام مع مبادئ الدستور، وخاصة ما يتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص، وفق ما أفاد به في إجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس النواب مريم الشريف. ويهدف هذا التوجه إلى أحدث نقلة نوعية في المضامين والمقربات من خلال جملة من المحاور الكبرى، من أبرزها الارتقاء بجودة التعلمات وإعادة صياغة المناهج والبرامج ومراجعة الزمن المدرسي ومراجعة موقع اللغات في النظام التعليمي، وذلك بتعزيز مكانة اللغة العربية ودعم الانفتاح على اللغات الأجنبية وفق المصدر ذاته. وفي أخبار العالم، وزارة الصيد البحري الموريتانية تفيد بأن خفر السواحل تمكن من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي، وأن مهاجرا آخر أخرجت جثته من زورق كان في طريقه إلى جزر الكناري بإسبانيا كان على وشك الغرق، بينما ما زال البحث متواصلا عن عشرات المهاجرين المفقودين. قوة الأطفاء العام في الكويت تقول إن فرقها تتعامل مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين بعد هجمات إيرانية استهدفت البلاد، وقد أسفر الحادث الأول عن إصابة عامل ورجال أطفاء وجرى إخلاء الموقع ونقلهم لتقديم الإسعافات اللازمة لهم. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى ويكاند على الكيف في أمان الله.
1: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: فنة الويكاند مع ويكاند عالكيف.
1: ساعتنا الأخيرة من ويكاند عالكيف. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، تحية لكل أصدقائنا.

0: اللي يتفاعلوا معنا علشان يوتيوب ديوان فهم. نهاركم أسعد الأيامات. كل الناس اللي قاعدة تبعث لنا في الرسائل نهاركم مزين. نوصيكم نهاير اليوم أخف شوية من نهاير البارح، ولكن كل الإجراءات الوقائية لازمة. شرب الماء مهم جدا نتفقده، خاصة الصغيرات الكبار في العمر. ما تخرج كاين كاسكيت فوق راسك وإلا المظلة، ما حليها كالمظلة. هذيك هي اللي رحمتنا في الفترات هذية. وبطبيعة ما زلنا نستناو في البلاغات متاع الاستيك باش نعرفوا عند شكون قصن الضوء. ان شاء الله يا ربي تتعدى الفتره هذية على خير. خليني نمشي توا مع كوتش بشير. قال عنده ما يقول لكم سورتو الناس اللي نهار كامل وتهبط في تصورها، الناس اللي نهار كامل في اللي سال دو سبور، يقول لكم هل انه هذيك عضلات والا اوهام. تو سويت في موفون.
1: موفون
2: بالضبط إيمان، وانتي كنت توصي على حالة الطقس والكل، نقوله راهو لا شتاء لا برد لا ريح لا سخانة يخليونا ما نعملوش الرياضة. دونك راهو في كل مكان وزمان في كل في كل الظروف لازمنا نعملو سبور. وبحكم الحقيقة خدمتي إيمان ومخلطتي معناتها مع ليزاديران والكل، فما حاجة ياسر لاحظها أنا والخيال الحقيقة أنه تأثر كبير من ليزاديران بالتصاور اللي نشوفوهم على
0: الريزو
2: سوسيو والكل. أوكي الساعات اللي لاحظوا أنه فما شباب يدخل يترينا خاطر تفرج في فيديو متاع مؤثر في معناتها في الدومين هذايا والكل، هذيك حاجة باهية أوكي. أما ما لازمش الاديران ولا ما لازمش هذايا الشاب اللي يحب يعمل الرياضة هذايا ويمارس الرياضة هذايا أنه يولي المنافس متاعه هو هذاك اللي هو مغروم به. ليه؟ هو الهدف من الرياضة متاعنا أنه يكون المنافس متاعك هو أنت قدام مرايتك. لازمك أنت تقدم، معناتها كل يوم تحاول أنك أنت تقدم وتكون خير من البارح. راو نعرفوا انه التصاور اللي قاعده تهبط على ريزو سوسيو والكل فيلتروات وسيرتو الصور الاحترافيه راهي برشا فيلتروات. الزوايا كيفاش ناخذوا منها التصويره، ليزاتليت اللي قاعدين يتصوروا اللي احنا متاثرين بهم راهو هذاك يوصل في القمه نتاع مستوى الجسد نتاعو. دونك احنا جينا تصويره ما تنجمش بعد 3 شهور بعد 4 شهور ولا بعد عام تقول شبيني ما متحسنتش
0: وشبيني
2: ما وصلتش كيفه. راهو الاتليت هذاك باش وصل ما يصورناش ليزاستوس والطريقه نتاعو كيفاش وصل، هو يعطيك كان النتيجه. دونك انت ما تشوفش النتيجه وتبني عليها، بالعكس خليه هو اوبجيكتيف باش توصل وتقدم وتوصل كيفه. برشا دراسات الحقيقه برشا ابحاث يعملوها العلماء والكل تأكد انه مع كثرة المقارنة بينك وبين ليزاتليت هذوما اللي نشوفوهم في التصاور تخلي نسبة الرضا على نفسك قليلة ياسر. وبيانسور ونعرفوا احنا اذا انت ما وصلتش الساتسفاكسيون بيرسونيل متاعك بيانسور باش تلاشي وتبطل الرياضة. ما نحبش نطول برشا ونختم ونقول راو احنا الهدف متاعنا من الرياضة نبنيو جسم يخلينا احنا نهار اخر في صحة جيدة ونعملوا الحاجات اللي نحبوا عليهم بكفاءة باهية، ما هوش نعملوا في بدن باش يجيب اللايكات ويجيب الجامات على الريزو سوسيو.
0: باش يقول لكم تلقاوها في الكبر البدن ذا اللي تخدموا فيه توا تلقاوها في
2: هو هذاك هو
0: تلقاوها في الأربعين وفي الخمسين وفي الستين.
2: هذاك لازم لوبجيكتيف الأولاني. أنا ديما نقول إيمان روع الرياضة ذي عنا دو زاكس ولا دو زوبجيكتيف فيهم، سواء تعمل الرياضة باش يكون مورد رزقك راهو هذيك حاجة أخرى جملة من مانيش نحكيه فيها هنا. وفما الاسبي الآخر أنه أحنا نعمله في الرياضة باش نحافظه، معناتها حاجة نسيسير باش نحافظه بها على بدننا. دونك باش تكون تحافظ على بدنك باش يخليك في الخمسين والستين تقوم بالحاجات الضرورية متاعك. الحقيقة نحب هو تحت الطلب الحقيقة برشا كلموني وقالوا لي كوتش قلنا شنو الحاجات اللي ناكلوهم قبل السيونس تاع لونترينمون. انا اخترت 5 حاجات وما برشا حاجات، انا اخترت 5 حاجات نجمو معناتها ناكلوهم قبل لونترينمون يعاونونا بالكدي في السيونس تاع لونترينمون نتاعنا. الحاجه الاولانيه اللي اخترتها هي زنجبيل. الحقيقه زنجبيل يعطينا هو بري ورك اوت طبيعي، يعطينا ضخ دماء كبيرة في البدن. الحاجة الثانية اللي هي الشوكولا نوار. شوكولا نوار تعطينا برشة انرجي وتعادلنا معدل السكر في البدن. عنا زادة التمر. التمر غني بالألياف والمعادن وهو كربوهيدرات سريعة يستحقها البدن ديما قبل الانترينمون. عنا زادة القهوة اللي هي فيها برشة كافيين واللي تعاوننا وساعدنا على التركيز في حصة التمارين بتاعنا. وبينسير ما ننساوش الموز. الموز هو فيه برشة بوتاسيوم ويعطينا برشة انرجي في السيونس بتاعنا. الحاجات فما شكون يخلطهم الكل يضربها في المكسور ويشربهم
0: صحة
2: وبشفاء. دونك حاجة مهمة هذه
0: للي يترني الكل. هذية المشروب السحري اللي تنجموا تشربوه قبل ما تبدأوا تترنوا. مرسي كوتش بشير عياري على النصايح اللي عطيتونا اليوم في موفون. موفون احنا نمشيو موزيكا نرجع بعد شوية نوصلوا بقية فقراتنا في ويكاند على الكيف. ما تبعتوش
1: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام صوتكم

0: بحرية هذه شيرين وحمائي قدش محتاجين النسمة البحرية وحتى على البحر مسكنات النسمة ولا تشهيلي في الفترة هذه اللي قاعدين نعيشوا فيها في ذروة السخانة. شاء ربي يحفظكم الناس الكل. تحياتنا لكل متابعينا اللي يسمعوا فينا في ديارهم في الطريق طريق سلامة لكم الكل. فرحنا برشا باستقبالهم وحديثنا بشكون على التوجيه الجامعي مدام عزة تمسك تمسك مديرة الدراسات بمعهد الدراسات العليا التجارية بكارتاج لياشوسي. صباح الخيرات. مرحبا
1: بخير
0: أنسنا. مرحبا بك. وسي سليم مصفار أستاذ جامعي ومنسق إعلامية التصرف. صباح الخيرات. مرحبا سي سليم.
2: نهاركم زين. بونجور.
0: كما قلت لكم اليوم حديثنا على التوجيه ودليل التوجيه الجامعي, ونعرف أنه تلمذة البكالوريا قاعدين حايرين ويتسائلوا زعما شنو ما الحاجات اللي نتوجهوا لهم, زعما شنية المهن اللي ما زالت باش نلقاوها في ظل هالتنامي متاع الانتليجنس ارتيفيسيل والتطور اللي قاعد صاير في العالم, كيفاش نكون أجور في علاقة بالليسانس ولا في علاقة بالمسار الدراسي اللي باش نختاره. التساؤلات هذه الكل باش نطرحوها مع ضيفنا. ونبدأ بك سي سليم, وبما أنه اختصاصك خاصة في علاقة بالموند تاع الانتليجنس ارتيفيسيل, الكلمه اللي ولات دارجه يعرفها اللي قاري واللي مش قاري, اللي تخرج واللي مازال يقرا, وناس الكل تقول لك اليوم الذكاء الاصطناعي اصبح يزاحم الانسان في مساراته الكل وخاصه المسار المهني. دونك لو كان تعطينا لمحه اليوم على الواقع سواء الدراسي او المهني في علاقته بالذكاء الاصطناعي.
2: هو كما قلت اليوم الذكاء الاصطناعي ولات حاجه عايشه معنا. احنا يمكن عامين ثلاثة سنين التالي كنا نقولوا زعما نمشي وزعما ما نمشيوش حتى في الجامعة والا في الشركات زادا كانوا ما يعرفوش اسكو باش نقدموا ما نقدموش زعما نمشي وزعما لا. اليوم هذه ولات حقيقة ملموسة, ما عادش ولينا نمشي ولا ما نمشيش, انا باش نمشي اما كيفاش نمشي. يمكن هنا معناه السؤال تبدل, ما عادش نمشي هكا ولا نمشي هكا, انا باش نمشي اما كيفاش باش نمشي. اذا كان احنا اليوم مادام باش نحكيوا على التوجيه الجامعي, هل فما حاجه مهمه جدا يلزمنا نفهموا اللي سنه فما اعاده تاهيل الاجازات في تونس الكل.
0: الكل وي
2: اوكي, دونك تابع الوزاره, احنا عام كامل خدمنا باش نعاودوا اجازات جدد. مادام نحن لهنا ومعايا مدام عزة مدير الدراسات, كيفاش صارت سنة لا ريفليكسيون في اليشوسي كارتاج؟
0: وي
2: جينا قلنا طبعا احنا اليوم عندنا تلامذة, عندنا دي باشولي اليوم باش يقول لك عادي نحب نخمم على المهن اللي جاية لي ميتيي دو فيتور. هذوما دي ميتيي اللي احنا خذيناهم ان كونسيدراسيون, خممنا فيهم, حذرنا لي ماتيير, حذرنا رويحنا زاد احنا ان طونك اساتذه تو بعد نعاودوا نحكيو لهذوم لي ميتيي اللي جايين. اما فما سؤال واحد اخر اللي هو مهم في نفس الاهميه ولا يمكن اكثر اهميه من لي ميتيي دو فيتور, اللي هو لو فيتور دي ميتيي. دونك لو جو دو مو لهنا ميتيي دو فيتور فيرسوس لي ميتيي دو فيتور, معناها لي ميتيي اللي باش يجيو جدد مي زاد لي ميتيي اللي اليوم ديجا موجودين اللي هما كي فون سو ترانسفورمي باش يتبدلوا. احنا اليوم لو تشالنج اللي خذيناه ان ما عادش اون فابا باريي, مانيش باش نعملوا كان على لي ميتيي دو فيتور, باش نعملوا الميزان بين الاثنين.
0: معادله صعيبه نتخيلها,
2: صعيبة ياسر. على خاطر اليوم انت كان نسألك انت ولا نسأل حتى لزوديتور متاعنا المستمعين متاعنا, فمش شكون يعرف انا هو الميتي اللي بشي يولي لبلو دوموندي في عام 2030. حتى حد لا يعرف يجاوب, احنا زادة ما نعرفوش نجاوبه. وهذاك علاش المعادلة زادة صعبت, ما نعرفوش اول اتوديون اللي باش يخرج في جوان 2029, معناها كلكو موا من 2030 ما نعرفوش. وهذاك علاش جينا قلنا احنا اسمع باش يحاول يقدم زوج ساقين,
0: وي
2: منه نحذروه للي ميتي دو فيتور, لي ميتي جدد اللي فيهم برينسيبالمون الانتيليجنس ارتيفيسيل مي فيهم برشا تحليل البيانات, وهذا طبعا بعد نرجعوا على لي باركور اللي عندنا على تحليل بيانات الاعمال, وهذا لا ليزون مع اللي هي شوسي كارتاج اي لي ميتيي اللي موجودين اليوم كي فون سو ترانسفورمي. دونك انت اذا كانت تحضر لي باز عند ليتوديون باش هو يبدا حاضر للاثنين on aurait gagné le deal.
0: وهذاك النجاح سيسلي ممكن الناس تتسائل اللي قاعده تسمع فينا توا وبما فيهم معناها لي نوفو باشولي يقول لك شنو ما هما المهن نتاع المستقبل شنو ما الحاجات اللي باش نراوهم القدام جدد يطلعوا شنو ما الحاجات اللي فريمون سي تجاوزهم الزمن وزايد باش انه نخمو فيهم توا والا نعمل مسار دراسي ومن بعد نقول تيان راني مشيت في الثنيه الغلط على الاقل نصيحه منك اكاديميك سيستم
2: احنا باش نمشيو الحاجه اللي هي موجوده وي. مؤتمر دافوس دونك الورد ايكونوميك فوروم سنه خرج ان هما لي توب سكيلز نتاع 2030
0: اوكي
2: خاطر احنا زاده مانيش وحدنا احنا وي. اليوم في عالم كامل والدنيا كل ولات كونيكتي بينات بعضها من اكثر لي سكيلز اللي هما دوموندي من هنا ل 2030 عندك ليا والبيك داتا اللي احنا في احنا تو هذا قلب النابض نتاع اللي باش نحكيوا فيه من بعد في لي باركور نتاعنا من بعد شنو يقول لك يقول لك التكنولوجي ليتريسي اللي هي محو الاميه في التكنولوجيا معناها اليوم التكنولوجيا ما عادش ان لوكس التكنولوجيا في اي حاجه ومن بعد مدام عزه باش تحكي لنا كسوا في المحاسبه ولا في الماليه معناها كونتابيليتي فينانس في الماركتينغ في المانجمنت سي باش نقراو زاد
0: التكنولوجيا سي
2: هذاك باش نقراو من بعد نلقاو عندنا ما يسمى لي باور سكيلز واللي يقول لك اسمع الاناليتيكال ثينكينغ الكريتيكال ثينكينغ واحنا لهنا باش نخدموا على هذا اترافير لي ماتيير دو باز كيما المات كيما لي ستاتستيك اللي اليوم لعبت انا ساعات نبهت يقول لك باش نعمل انتيليجنس ارتيفيسيال باش تعملها إذا كان أنت ماكش طيارة في المات إذا كان أنت ماكش طيارة في الستاتيستيك إذا كان أنت ما عندكش لسبري أناليتيك باش بتعمل الانتليجنس ارتيفيسيال غدوة وي سورتو لي ميتيي كي فون سو ترانسفورمي كيفاش بتحضر أنت خاطر ما نعرفوهمش
0: وي
2: اي اون سي با كومون سا فا سو ترانسفورمي
0: دونك احنا نهيئوا لهم ديزون الأرضية باش لو طون اللي يخلطوا نلقاو روحنا معناها كيما نقولوا حاضرين لهم وهذا اللي تخدم عليه في الياشوسي من خلال لي ليسونس الجدد اللي باش يلقاوهم التلامذه لو كان تحكي لنا عليهم اكثر مدام عزة
1: Tout à fait. Donc, qui m'a dit Zemil Islim, Lyoum, on est dans un monde qui, finalement, il se transforme avec toutes ces technologies, l'IA qui est sur toutes les langues. Une discipline l'IA. Elle est partout. Et les hommes, on s'adapte, on sait comment l'utiliser de manière responsable, éthique, ou on a une autre fois dans le monde. Et c'est ce que je veux dire dans l'IHEC Carthage, qui vient évidemment on met en place les programmes جدد نتاعنا قلنا له حسابو على خاطر كيما قلنا الاتيديون باش يخرج من هنا 2029-2030 لازم يكون متاهل وعنده المهارات الكافيه باش ينجم يسادابت à cet environnement oui. et les manarfouches peut-être d'ici 2029 femme hajet okhrin bchi donc oui. peut-être hajet douma mouch chira mouch chaqra mais bchi yaref kifach ywadhafhom wala kifach yisadapte à ces nouveaux métiers ces nouvelles compétences donc khdina ba'in l'atibar chsayer fi l'alam chou qadin yqariou fi araq jemaat que ce soit anglophone wala francophone ou men hadek entalaqna fi i'ada ta'hil lbaramj mtana مع رؤساء الأقسام مع لي كورديناتور دي ليسانس دونك بالنسبة للي اش سي اخترنا ان نقعدوا في دو ليسانس دونك دوز إجازات عن إجازة في علوم التصرف وإجازة في علوم إعلامية التصرف اللي هي باش حكينا عليها بعد افيك اكثر تفاصيل زميلي سليم دونك بالنسبة لإجازة علوم التصرف فيها دو باركور
0: اوكي
1: دو باركور ان باركور اللي هو مسار comptabilité, محاسبه ou parcours اللي هو HEC haute études commerciales واللي هي هذه السنه هي لا نوفوتي اللي نحنا خدمنا عليها سي ان باركور اللي يرجع للADN نتاع لي HEC خاطر قبل لي HEC كانت تعطي دي ديبلوم haute études commerciales واللي هو سي ان ديبلوم اللي فيه الانترديسيبلينارتي معناها ما نجمش انا نعمل اون سبيسياليزاسيون بريماتوري نتعدى من السنه الثانيه نعمل نختار فينانس ولا نختار ماركتينغ ولا مانجمنت وانا مانيش متمكن من الادوات الكل دونك فضلنا انه الطالب في المرحله الاولى هذه نتاع التعليم نتاعو باش ياخذ اجازه يكون شيف ليكونومي الفينانس الكونتابيليتي الماركتينغ المانجمنت عمل اون تري بون باز اون ستاتستيك اي افيك لي زوتي نوميريك معناها دخلنا الديجيتاليزاسيون كل عام فما اون كوش دو نوميريك في لي سيمستر الكل نتاعنا من حاجات بازيك اللي هي كيفاش يستعمل لي تابلور نتاع الفيزواليزاسيون دي دوني باش يشوف كيفاش يحل البيانات حتى لين نخلطوا لي لوتيليزاسيون نتاع ليا بدينا من الابسط للاكثر بروفوندور
0: الليسانس اللي باش تحكينا عليها سيسليم هي الانفورماتيك ابليكي لا جيستيون هكا
2: اكزاكتومون دونك احنا مع لا ليسانس هذيا اللي كيما قالت مدام عزه donc فيها الكونتابيليتي والا زاد فيها فينانس ماركتينغ اي مانجمنت فما زاد اون اوتر ليسانس اللي هي البيزنس داتا اناليتكس بيزنس داتا اناليتكس معناها تحليل بيانات الاعمال
0: اوكي
2: وهنا انا نحب جو سوليني الاعمال علاش خاطر يمكن احنا لا بيرسيبسيون اللي كانت عندنا في مخاخنا اللي كاينو الانفورماتيسيان يخدم روحه اليوم سايب فهمنا اللي الانفورماتيسيان ما عادش يخدم روحه الانفورماتيسيان يخدم الاخرين يخدم لي ميتي الاخرين دونك خذينا ان كونسيديراسيون لي بوين فور اللي عندنا في الاي اتش سي اي اون ا في ان ماتشينغ مع الانفورماتيك دو فاصون اسكو ليتوديون باش ياخذ لا باز نتاع لي زوتي ديجيتو والبروغراماسيون والاناليز دو دوني والدنيا الكل في لا 3ييم اني وقت هو طلع شويه في الماتوريتي باش نقولوا له اسمع انت راك باش تعمل داتا اي سبلاي تشين انت راك باش تعمل داتا اي ريسورس هيومان انت باش تعمل داتا اي ماركتينغ انت باش تعمل داتا اي فينانس انت باش تعمل داتا معناها اليوم وهذاك نرجع للي قلنا توتالور خاطر لو ميتيي دو ماركتور باش يتبدل لو ميتيي دو كونطابل باش يتبدل لو ميتيي هذاك علاش قلنا احنا فما هذيك هي المعادله كيفاش صارت وغادي يمكن اليوم notre originalité si j'ose dire les choses comme ça اللي حضرنا لي باز وجينا قلنا له اسمع انا غدوك باش نخرجك تخدم باش تمشي للشركه تقول لها اسمع انت شركه بتاع شنو نتاع فينانس انا راني عندي لانفورماتيك دو جيستيون مي زاد نعرف نحكي مع الفينانسيير انا نعرف نحكي مع الكونتابلي انا نعرف نحكي مع الريسورس هيومان وهذه هي الاوريجيناليتي
0: هو الماتشينغ هذا هو اللي ناقص اليوم واللي بالحق باش نحتاجوه ا لون تيرم واللي انك ما تلقاش مشكل انك باش تحكي بلغه كومبيتونس معينه او ميم طون يكون عندك لي زوتي معناها نوميريك اللي تنجم تدابتي فيها روحك في السوق وتكون دوموندي احنا الهدف من لي ليسانس هذه انك تكون نهار اخر دوموندي في المارشي دومبلوا وهذوما من الحاجات اللي توفرهم اليوم لي اش سي نخلي كلمه الختام
1: alors juste هوني باش نوضحوا لي باشولي اللي هما اليوم في مفترق طرقات وباش يختاروا شنو نتوجه ساعات ما يفهموش بالضبط المسارات والاجازه والمعنى نتاعها نحبوا نطمنوهم اللي لي اش سي سي ان شوا ديكسيلانس اللي راهو هذه مؤسسه عريقه راهو كي تختارها عمرك ما كيفش تندم على خاطر باش تلقى ان كادر ايبانويسون عندك دي كلوب و فو بوفي ديفلوبي لي سوفت سكيلز ولي باور سكيلز اللي كنا نحكيوا عليهم معناها تتعلم تكتسب مهارات ملي باش تقرا مزد باش تكتسب برشا مهارات اللي هما في الكوميونيكاسيون في الريزولوشن دو بروبليم اليوم في الاش سي معناها حاولنا فريمون اون مي لاكسون على les compétences اللي باش نطوروهم الطالب باش يلقى روحو يعمل دي سيمولاسيون دونتربريز مش باش يقرا اونيكمون بكراسه وبستيو لا هذيك
0: معناتها
1: اكزاكتومون وكيما قال زميلي مقبله حذرنا حتى الاساتذه باش يكونوا متحضرين انهم يستعملوا ليا زيد بور فير ابروندر للطلبه على خاطر اليوم ما نجموش نحطوها دو كوتي راهي ليا موجوده باش نستعملوها باش نوظفوها وتكون معناها لابرونتيساج اللي بلو ديناميك والطالب يكون متقبل اكثر دونك فوالا ان شاء الله الطلبه نتاعنا اللي باش يجيونا نستناوهم و اون فا با لي ديسيفوار وان شاء الله يكونوا معناها انتر دو بون ما
0: يعطيك الصحه مدام عزه سيسليم
2: انا نحب نقول حاجه ياسر سهله اللي احنا يمكن اونيتي غاتي احنا دللنا على خاطر الانبوت نتاعنا ديما سي ان انبوت ديكسيلونس
0: وي
2: ويمكن خدمتنا اليوم واللي صعب علينا الخدمة واللو تشالنج أنه أنت كي يدخلوا يجيوك عباد إكسلون يفو لي غاردي في النيفو ديكسيلونس وتزيدهم في الاكسيلونس. وكما قالت مدام عزة احنا بيدنا ان طون كو اساتذة حضرنا رواحنا لسيت اكسيلونس افيك لا بيداغوجي انفيرسي معنا ما نعملوا احنا نحضروا لا بيداغوجي انفيرسي لي زوتي عندنا دي بلاتفورم يستعملوا فيهم في لي انستيتيوشن اللي في العالم الكل. اي دونك اوجوردي لي ستوديون اللي جاونا عندنا ان بون انبوت اي الحمد لله يا ربي نو ستوديون اوجوردي خارجين avec beaucoup plus de compétences au dernier école. Donc excellence à l'entrée, excellence à la sortie. C'est une excellence plus plus. Voilà.
0: Bon courage, inshallah, l'équipe l'école, وتحيه الإطار التربوي الكل في الـ HEC. أنتي قلت برشة دليل وبرشة خدمة وفي المقابل نحكيه على جامعة عمومية اللي تلقاو فيها هذا الكل وهذا اللي مهم جدا إنه التلاميذ اللي قاعدين يسمعوا فينا وإن شاء الله اللي بخشنا زيتيديون يكون عندهم دراية على جديد في العالم هذا. وخاصة جديد في الـ HEC. أنا استوني برشا في حضوركم بحذية. ميرسي لغازي بالقيد قعد عاقل بحذنا هوني.
3: شكرا.
0: صحيتك هذيك الكلمة اللي باش نقبل بها. نمشي وحنا موزيكا نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
4: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم.

0: مع ويكند عكيف.
1: 11:45 دقيقة آخر الفقرات معكم في ويكند على كيف. نحيي كل المتابعين ونحكيه اليوم على المشاريع المجتمعية ولا التدخلات المجتمعية اللي تقوم بها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. مش أول مرة هي سنستنا إنها ديما تدخل في المحيط الدائر بالطفل، مش كان الفايدته هو ولا الفايدة عائلته. اليوم سبيطاراتنا وأقسام الأطفال في سبيطاراتنا يستحقون يستحقوا دعم التونسة. هذاك علاش الجمعية في إطار الاتفاقية مع مؤسسات الدولة والإدارات الجهوية للصحة عنا حملة باش تقوم بها لفائدة المؤسسات الصحية، باش تبدأ من صفاقس من ثم ولايات أخرى باش يصير فيها التدخل. تفاصيل الحملة هذه معنا بالهاتف سي حمدي حمد، أخصائي اجتماعي مكلف ببرنامج دعم الأسرة بقرية أطفال SOS المحرس. صباح الخيرات سي حمدي، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
2: صباح النور ديوان أفهم، شكرا على الاستضافة وشكرا على تبادل الإيجابي معكم، وربي يوفقنا إن شاء الله وخير إن شاء الله.
1: إن شاء الله موفقين الإطارة الكل بقرى الأطفال SOS. وخلينا ننطلق لو كان تعطينا تفاصيل على الحملة هذه الإطار متاحة وعليش الاختيار على أقسام الأطفال.
2: الحملة هذه هي جات من قناعة كبيرة وعميقة جدا من الجمعية التونسية لقرى الأطفال، إن رأى الطفل ما يستناش، معناه لابد يكون الطفل يحتاج إلى دعم صحي. الدعم الصحي هذا ما نجموش نأجلوه. هنا الجمعية آمنت أن بالتعاضد مع إطارات الدولة اللي هي دار جهوية للصحة، وتم إبرام اتفاقية، والاتفاقية هذه نفسها من خلالها باش نرسموا بسمة أمل في أقسام النعش الطبي بمستشفى الهادي شاكر، خاطر كل طفل اللي عندنا هو أمانة، وكل حياة صغيرة هي مستقبل كامل. معناه الحملة هذه الهدف نتاعها هي معناها تجميع معناها الموارد باش نجمو نشرو ونقتنوا هالمعدات الطبية باش تكون الظروف الصحية ملائمة في قسم النعش الطبي، ويكون الإطار الطبي في المستشفى الهادي شاكر يتوفر له ظروف ينجم يخدم فيها، ونجم يكون الصغير هذا معناها مستحق، ونجم يكون في صحة جيدة، ونجم نرسم بسمة أمل على كل أم وأب يستنوا باش كل يوم يروح صغيرهم وهم فرحانين بصحة جيدة. وهذا كله راه يجي معناها من خلال التعاون المتبادل بين الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS والإدارة الجهوية للصحة، وبإيمان التوانسة أن راه كل تعاون بعضنا هو راه باب خير ويترك أثر جميل معناها في حياة الأطفال ومستقبلهم.
1: سي حمدي، قديش كلفة الحملة هذه وشنو ما التجهيزات اللي باش يتم اقتنائها؟
2: نذكر هنا أن قسم النعش الطبي مستشفى الهادي شاكر هو يأوي معناها 350 طفل على طيلة العام كامل، والقسم هذا يشاع على ولاية صفاقس ككل ويشاع على ولاية الجنوب بصفة عامة. في دفعة أولى معناها من خلال التفاعل الإيجابي معناها من قبل الداعمين وكل شيء، والناس اللي آمنت برسالة أن الطفل هو مستقبل تونس، تم توفير دفعة أولى من الآلات بقيمة 80,000 دينار تونسي، ولكن ما زلنا مستحقين باش نشروا الآلات الأخرين اللي هم التكلفة الجمعية بتاعهم قرابة 500,000 دينار تونسي. الآلات هذه هي آلات حيوية، آلات معناها تعطي حياة الصغار، خاطر آلات أكسجين، آلات معناها مرة فاتت لدرجة جوية الصحة الدكاترة قالوا كتولي الآلات هذه موجودة في قسم النعش الطبي البيب بيرقد مرتاح، يحس روحه مرتاح، خاطر مطمئن أي صغير باش يجيه قسم النعش الطبي باش يلقى الآلات باش تسعف، الآلات باش تنقض إن شاء الله، وباش ترد الأهل فرحان. وإن شاء الله ديما نحاول نرسم الأثر الإيجابي والسلبي، الإيجابي معناه على وجوه الأمهات والأباء اللي ينتظروا صغارهم يوميا.
1: حكيت بكري على اتفاقية شراكة مع مؤسسات الدولة والإدارات الجهوية للصحة، هنا الجمعية فيش تتمثل التدخلات متاحة؟
2: هنا الجمعية التونسية والإدارة الجهوية للصحة تم إبرام اتفاقية شراكة. الاتفاقية هذه مبادئ متاعينها أول حاجة هو التفاعل ما بين الجمعية والإدارة الجهوية في المجال الصحي خاصة في أقسام الأطفال. توجهنا معناها قسم النعش الطبي هو الأكثر حساسية، فنحاولنا باش نحاول إن شاء الله نوفر فيه الآلات هذه، وإن شاء الله باش تكون إشاعة حضايا مش فاقس بركة، إن شاء الله تمثل الولايات الأخرين. كذلك الاتفاقية جت على تعاون متبادل في الأمور، الحملات التوعوية في مجال الصحة، التوعية بالأمراض المتنقلة، معناها فما أمور دعم الجمعية باش يكون كذلك دعم لوجستي في توفير الفضاءات التي نجم توفر فيها الحلقات التحديثية هذه. كذلك عندنا ميزة كبيرة في جمعية تونسية لقراءة فارس، عندنا مبادرة سفراء طلب السفراء بقراءة فارس اللي هم تابعين كلية الطب اللي باش إن شاء الله يأمنونا في المستقبل معناها كرنفال طبي مثل برشا جهات مهمشة برشا جهات متنجمش توصلها الإطار الطبية، وإن شاء الله هذا كله راه مجال تعاون كبير برشا وتعاون هذا هو مبدأ التكافل والتعاضد بين إدارة الجهوية للصحة والجمعية التونسية لقراءة الأطفال أسواس اللي أمننا أن راه الطفل هو مستقبل تونس الغد. إذا نجحنا في إرتاء صحة سليمة للطفل رانا بحاول الله باش يكون مجتمع سليم في المستقبل.
1: باش نختم معك سي حمدي، للناس اللي قاعدة تسمع فينا توا كيفاش ينجموا يساهموا في الحملة هذه؟
2: المساهمة في الحملة هذه ثم موقع موجود على صفحات جمعية تونسية لقراءة الأطفال أسواس اللي هو www.sosve.tn، كذلك ثم رقم هاتف اللي هو 58 371 0002. المواقع هذه ورقم الهاتف هو يسهل عملية معناها العطاء باش يعطيه معناها الداعم ولا أي إنسان باش يكون يعطي. وفما كذلك في صفاق وفي الولايات المجاورة إلا فما مكاتب تنمية الموارد معناها متواجدة في هذه الولايات تنجم يتوجه لها كل من يحب يساهم معناها باللي يقدر عليه. هو راهو بنير بحول الله يوفر معناها آلة تنقذ صغار، مش تصير واحد بركة باش تنقذ صغير معناها في صفاق باش تنقذ صغار في الولايات الأخرى باش تكون راهي بصمة أمل وصناعة حياة مركز الطائرات في قسم الإنعاش الطب. معناها هذه رانا احنا اليوم نحب نكونوا يد واحدة، رانا توانسة يد واحدة وقلب واحد على خاطر أطفالنا يستحقوا كل خير، وماذا بينا نترك أثر جميل لصغيراتنا وإن شاء الله ربي يوفقنا.
1: يعطيك ألف صحة سي حمدي حمد، أخصائي اجتماعي مكلف ببرنامج دعم الأسرة بقرية أطفال أسواس المحرز. تحية من خلالك أنت لكل الإطارات القائمين على قرى الأسواس، قرى الأطفال الأسواس للعمل الجبار، وتوانسة عودونا أنهم في كل الحملات بتاع قرى الأطفال الأسواس يكونوا موجودين باش تواصل أسواس. نذكركم اللي تنجموا تساهموا في دعم قرى الأطفال وتتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه، تنجموا تدخلوا للموقع www.sosve.tn وإلا تنجموا تتواصلوا مع رقم 58 371 0002 من أجل أنه الأسواس تكمل رسالتها النبيلة وندخلوا الفرحة ديما على الصغيرات متاع قرى الأطفال أسواس. وكانت هذه آخر مداخلاتنا لليوم في ويكاند على الكيف، وهكا نوصلوا لنهاية الموعد. تحياتنا لكل المتابعين، حبيت نعمل تحية خاصة للي يكتبونا على اليوتيوب، ما ننسكمش ولكن نحاول أني نسلم عليكم. نصاف الدهش، صديقنا جاد، صديقنا ياسين مزهود، صديقنا سامي بن علي، أيضا هيثم الغزي نسلم عليها برشا، صديقنا سلومة زيدا موجود، مريومة، الكلكم إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب وإن شاء الله تعديوا نهاير خير. بقية البرامج متاعنا متواصلة بعد شوية، صديقتنا ابتسامة شويخة تقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. تحية للفريق الكل، نادية بالحاجة اللي التحقت بينا توا، فاروق سويسي اللي كان معنا من الصبحية، معنا حسام أيضا في الإخرى الرقمي، المعدة معنا واستجير مريومة. نسلم عليكم برشا، ملتقانا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت من 7:30 نهار. أجمل تحيات إيمان سكوحي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز ومنتصف النهار. ديوان افهم عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن إمكانية اللجوء للقطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة الممتدة من منتصف النهار وإلى غاية الرابعة مساء وعلى فترة متقطعة، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وشملت الإشعارات بانقطاع الكهرباء عدة مناطق في جهة الشمال والشمال الغربي والوسط وصفاقس والجنوب الغربي والجنوب وتونس الكبرى. قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يرجع الاضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلى ما اعتبره اختلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقادم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها وفق بلاغ صادر عنه. ودعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية إلى انتقال عاجل من سياسة إدارة الأزمات إلى بناء الحلول، وذلك عبر إطلاق برنامج وطني شامل لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء يقوم على دفع الاستثمارات وتجديد البنية التحتية واستكمال المشاريع المعطلة وتطوير الحوكمة وتعزيز الموارد البشرية وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل مستويات القرار وفق نص البلاغة. تقرير صادر عن الهيئة الوطنية للاتصالات يكشف أن تونس تتميز بقدرة شرائية وتنافسية عالية في أسعار خدمات الهاتف الجوال والإنترنت، حيث صنفت في المرتبة الثانية مغاربيا والثامنة عربيا من حيث تلاؤم كلفة سلة الاستهلاك الرقمي مع الدخل القومي الإجمالي للفرد لعام 2025. ووفقا للتقرير، فإن المواطن التونسي ينفق في المتوسط ما يعادل 1.53% فقط من دخله القومي الإجمالي الشهري للحصول على هذه الخدمات الرقمية المتكاملة. الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة تتمكن من رفع 2655 مخالفة اقتصادية في السدس الأول من سنة 2026 بنسق إثر القيام ب 21400 زيارة رقابية وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأسفرت التدخلات في رق المراقبة المشتركة عن حجز 927 قنطارا من المواد المدعمة ونحو 40000 بيضة بسبب عدم الاستظهار بفواتير الشراء والترفيع في الأسعار، و1277 كيلوغرام من طير الدجاج الحي والمذبوح مجهولة المصدر، و494 كيلوغرام من مادة الموز مجهولة المصدر، وأكثر من 50000 لتر من الماء المعدني

0: Radio NFA. على دي وان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على دي وان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب دي وان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على دي وان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف نهار وسبع دقائق أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل مرحبا بكل من التحق في المطيبة على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد موعدكم الأسبوع يلقار كل نهار سبت وحد من نصف نهار الماضي ساعتين برنامج هنا تونس كالعادة نحاول فيه معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية والدولية شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم وفي المنطقة نحاولوا قدر المستطاع نوفيكم بكل جديد وبكل المستجدات. الحقيقة برشا ملفات في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس. باش نرجع أكيد على بلاغ هيئة السجون والإصلاح باش نعود مرة أخرى نذكروا بما تضمنه البلاغ هذايا اللي انفاقت عين وشوب حريق داخل إحدى الوحدات السجنية. نرجع بعد لتفاصيل البلاغ لأنه خليني نقول من بين المواضيع اللي أثارت نقاش اليوم الصباح بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبار هذايا اللي انفاتوا هيئة السجون. نرجع بعد على التفاصيل. أيضا من ضمن أخبارنا لليوم باش نرجع على بيان المجمع المهني للطاقات المتجددة ليدعو للتسريع في تفعيل تخزين الكهرباء بالمنازل. باش نرجع نفهم الموضوع هذا باش ناخذ عليه أكثر تفاصيل مع رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة صدق بسبيس شارب باش يكون حاضر معنا بداية الساعة الأولانية عبر الهاتف. أيضا في أخبارنا لليوم باش نرجع على مجلس الجهات والأقاليم اللي صدق رسميا البارح على مخطط التنمية 2026-2030 بعد مصادقة البرلمان قبلها بأيام. باش يكون حاضر معنا إن شاء الله رئيس لجنة المخططات التنموية محمد الكو عبر الهاتف اليوم. أيضا في فقرة بالأرقام الحقيقة في الساعة الأولانية باش نرجع على جملة المشاريع القروض أو الاتفاقيات متاع القروض اللي عرضت على البرلمان وطاولة البرلمان في الفترة الأخيرة. إن شاء الله الزميل نور الفارسي كان اتصل برئيس لجنة المالية بالبرلمان مهر الكتاري وخذي من عنده أكثر تفاصيل ومعطيات بعد يكون حاضر معنا في فقرة بالأرقام نور ويعطينا كل التفاصيل. أيضا في فقرة في الجهات اليوم باش نزوكم لقبلي وكالعادة باش نحكيه معاكم على عدد المشاريع المعطلة أو المتعثرة في الجهة باش يكون حاضر معنا نائب في البرلمان طاهر بن منصور. بعد في فقرة في صلب الموضوع إن شاء الله باش يكون حاضر معنا وزير التجارة الأسبق وني في البلاتو محمد المسليني وباش نحكيه على الأمن

0: الغذائي اليوم في تونس، ورؤية تونس اليوم في علاقة بمخطط التنمية 2026-2030، وهو بين ملفات مش فقط المطروحة على مستوى وطني ولكن أيضا نحكيه على المستوى الدولي في ظل هالاضطرابات الحروب الصراعات الأخيرة اللي قاعدة تعيش على وقعها المنطقة. وبعد أكيد باش نحكيه معكم على آخر التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية في فقرة جيوبوليتيك آخر الحصة كالعادة مع زميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام
0: كالعادة باش رفقكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة وكالعادة البداية دائما بأولى فقراتنا لو غران ريكاب.
2: لو غران ريكاب
0: كما قلت لكم بعد شوية إن شاء الله نرجع على بيان المجمع المهني للطاقات المتجددة واللي يدعو فيه عن ضرورة اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية في المنازل. يظل الموضوع الساعة اليوم موضوع الكهرباء وغيره. تنرجع بعد على تفاصيل البيان هذايا مع رئيس المجمع باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف. ولكن خليني نقول مهم جدا العودة على الأخبار اللي تم تداوله اليوم الصباح على مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات من هنا وهناك، فيديوهات في علاقة بما حدث في أحد السجون. شفنا الجديد والبلاغ التفاعل مع الفيديو والأخبار اللي تم تداولها على الفضاء الافتراضي. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تهبط بيان تنفي فيه بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بخصوص نشوب حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين، مؤكدة أنه الأخبار هذه لا أساس لها من الصحة بتاتا. وشددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح على أنها تعتمد في إطار سياسة وقائية متواصلة منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر تقوم على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات ولا سيما مولدات الكهرباء وتأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانة احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. ودعت الهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية مشددة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. ونذكروا أن البلاغ هذا من هيئة السجون والإصلاح جاء تفاعلا وردا مع خلينا نقولوا العدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي زعمت نشوب حريق بسجن المصعدين فيما تم تداول مقطع فيديو يظهر تجمع عدد من المواطنين أمام مستشفى بيسوسة يطالبون فيه بمعرفة حقيقة ما تم ترويجه من في إطار طبعا العمل الصحفي. واليوم تفاعل المصادر الرسمية مع الخبر هذايا. دونك هيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي ذلك. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم بقية الأخبار والمستجدات ومن بلاغ الهيئة العامة للسجون. كما قلت لكم شكون بين أيضا أولى مواضيعنا لليوم المجمع المهني للطاقات المتجددة اللي خلينا نقوله هبت بيان منذ أيام وخلينا نقوله يعبر فيه عن ارتياحه للتصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المتعلقة بشنو التصريحات هذه بالتوجه نحو اعتماد حلول تخزين للطاقة الكهربائية بالمنازل. ويعتبر المجمع أن التوجه هذه خطوة من شأنها أن تفتح أفاقا جديدة لتطوير منظومة الإنتاج الذاتي للطاقة في تونس. حضر معنا احنا عبر الهاتف رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة صدق بسبيسي. صدق أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا بك ابتسام وشكرا لك على الاستضافة وشكرا للمستمعين الكل.
0: مرحبا بك سي صدق. في البداية باش نرجع طبعا على تفاصيل البيان متاعكم وحتى الناس اللي تابع فينا سي صدق بسبيس مهم جدا في البداية هت نحكيه معاهم أو نعرفوهم إلى حد ما بطريقة مبسطة ما المقصود اليوم بمنظومة الإنتاج الذاتي للطاقة في تونس وما المقصود أيضا من خلال بيانكم بضرورة التوجه نحو اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل. هات نبدأ الصعب هذين وبعد نرجع على شوية تفاصيل أخرى. تفضل سي صادق.
3: شكرا لك ابتسام. هو في الحقيقة كما نعرف احنا منظومات إنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة في تونس خاصة في الإنتاج الذاتي خاصة في الريزيدنسيال انه اغلب المواطنين اللي ركبت لي زانستالاسيون فوتوفولتايك وقت اللي يقص الضوء يقص عليها البرودكسيون حتى في وسط النهار معناها رغم اللي الشمس موجوده فوتوفولتاي صاد تخدم قاعده البرودكسيون موجوده يقص الريزورس تاعي هي تقص علاش على خاطر هذه علاش على خاطر هذه النار محطتها ستيك هي موجوده في برشا دول في العالم لكن من بينها تونس انه تقول لك انا باش نحمي الريزو تاعي باش غدوة اذا كان انا نحب نقص الريزو على خاطر عندي مانتونس ولا عندي حاجه نصلح فيها ولا اللي هو يقص على على على, على البرودكسيون الموجوده في وسط الديار دونك بالتالي توا وليت عندنا حاجه ما يسمى بالطاقه المهدوره معناتها تدير انه وقت نمشي نقص على حومه كامله فيها عدد اكس من الانستالاسيون فوتوفولتايك البرودكسيون هذيك باش تضيع علينا تضيع علينا كدوله وتضيع علينا زاد كديار الى غير ذلك العلم انتج حلول اخرى اللي هي حلول التغذيه شو معناها انا يقص علينا الريزو تاع ستيك اللونجيلور هيبريد اللي هو في حاله نتاع انتاج ذاتي معناها باستكاج نحكي على اونديلور هيبريد يقص على ريزو ستيك ويولي يعزل الدار هذيك ويمكنها من الانرجي اللي موجوده في وسط البطاريات اللي البطاريات الليثيوم اللي تطورت وسمها حتى طاح على المستوى الدولي دونك بالتالي ستيك والويكيل التحكم في الطاقه مطالبه ان هي تعمل معناها تعديل ولا تعمل ميزاجور خلينا نقولوا في الريفيرونسييل نتاع راكوردمون ميزاجي الشبكه وهذا عندنا مدة احنا نحكيوا عليه معنا في لقاءاتنا مع شركة الوطنية للكهرباء والغاز ولا لقاءاتنا مع كتاب الدولة انتقال طاقي ولقاءاتنا مع وكالة التحكم في الطاقة طرحنا الموضوع هذا عديد المرات
0: شنو كان رد الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في علاقة بالفكرة هذه
3: فما تجاوب فما تجاوب كبير واليوم شفنا انه فما هكا نوع متاع بوادر باش نسهلوا العملية هذه لكن بقى الميزاجور هذه لتو لفق الميزاجور هذه في الحقيقة راهو باش يمكن ماهوش باش يحد معناها صفة قطعية من الانقطاع اللي قاعد يصير اللي هو اللي احنا قاعدين نشوف فيه كل صيف لكن مش على الاقل باش يكون معناها باب باش نجم ينقص الانقطاع هذا على خاطر احنا نعرفوا البيك نتاع البرودكسيون نتاع الطاقه الشمسيه هي بين ال11 نتاع الصباح والماضي ساعتين اليوم قاعدين نشوفوا في انقطاعات في نفس التوقيت تقريبا من ال11 نتاع الصباح حتى ال3 نتاع العشيه علاش خاطر احنا نوصلوا للبيك نتاع الكونسوماسيون وفي نفس الوقت ما احناش قادرين اللي احنا نستغلوا الانرجي هذه دونك بالتالي منظومة التخزين هذيك باش تتطور وتكون ديسنتراليزي معناها موجودة على الشبكة الكل مش متمركزة في الجنوب ولا مش متمركزة في الوسط ولا مش متمركزة في أي بلاصة أخرى باش تعاون الشبكة على خاطر الشبكة هو علاش يسموها معناها رفع الحمل ولا تخفيف الحمل على على على, على الريزو على خاطر الريزو حتى لو كان يكون عندنا الإنرجي الكافية في اللحظة هذيك الريزو غير قادر إنه يتحمل نقل الإنرجي كلها هذيك من مكان إلى مكان آخر ولا داخل الشبكة في حد ذاتها المنظومة التخزين هذه سواء كانت على المنازل ولا على المستوى الصناعي ولا على مستوى حتى ستيك في حد ذاتها باش تخفف اللعب هذا اللي موجود على الشبكة هذيك علاش احنا معناها يسمعنا مدير عام وكيل التحكم في الطاقة زبد على الموضوع قال انه في القريب العازل في الحقيقة احنا فرحنا على خاطر معناها اليوم هك تشوف معناها انا فما مصانع تقص عليها فما عباد عندها محلات تجاريه واللي هو يقص عليها الضوء بخلاف المعاناه اللي موجوده في وسط الديار معناها على قصان الضوء
0: هوني يا سي صدق بس حتى في اطار النقاش العام يقول لك في الاخير الدوله لازمها تكون مشرفه على كل هذا والدوله ممثله خلينا نقولوا على الاقل في شركه تونسيه للكهرباء والغاز في وقت نحكيوا على القطاع هذا هل حلول او اعتماد حلول تخزين الطاقه الكهربائيه بالمنازل ربما في إطار النقاش العام يقول لك إيه هوني ما تنجمش تكون المسألة وكأنها خرجت من دين الدولة من دين سلطة الإشراف من دين المؤسسة اليوم في الدولة اللي هي مشرفة على القطاع هذا إلى حد ما
3: شوف ابتسام هي التخوفات هي راهي تخوفات مشروع لكن راهو أنا ديما نقول فما حاجة أساسية ديما احنا ننساوها أنه راهو الشبكة راهي ملك ستيك بالتالي أي واحد مش نجيكتي وقال اي واحد باش يخو من عند الشبكه راهو مو ماشي يتعدى معناها فخصي ما مش يتعدى بالضروره بالشركه الوطنيه للكهرباء والغاز وهذا فيه قوانين وفيه كراسات شروط هي تنظم اي عمليه كل شو كي باش تاخذ الضوء ولا كي باش تعطي الضوء بالتالي راهو ديما ما فهميش انا منشوف انه علاش نجم يكون فما خوف اذا كان الحكايه ديما باش تتعدى بالشبكه الوطنيه للكهرباء والغاز واحنا رانا نحكيو في الاخر منظمه التخزين هذه احنا شنو مطلبنا مطلبنا انه الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز تصادق على معناها لينورم وعلى لي سيرتيفيكا اللي هي اللي تحاشتها به معناها بالتالي اي عمليه تخزين ولا اي عمليه اي منتوج بالشركه على على على كوكسوا في ريزيدونسيال ولا في الاندستري هو بطبيعه بعد موافقه الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز
0: بشروط معينة وبإجراءات معينة ويكون نظام قانوني معين
3: حماية بطبيعة على خاطر راهو الشبكة الوطنية اللي تملكها ستيك هي مفخرة لتونس وراء هذيك هي العمدة نتاع أي حاجة تنجم تصير معناها كل ساعة على مستوى الريزيدونسيال وإلا على الصناعة وإلا في السياحة ولا اللي هو راهو هذيك معناها هيك مكسب لتونس معناها حد بينجم يمس فيه ولا يخمم يمس فيه. ونفصلك حاجة أخرى إنه أنظمة التخزين هي في الحقيقة راهي ماهيش مصدر آخر نتاع توليد كهرباء لبرا المستهلك. حد بينجم يركب كاباسيتي تكفيه فتني ولا لا هي فقط بشتمنا أول حاجة معناها هيك القصة متاع ساعة وساعتين هي تعوض ستيك في الساعة وساعتين هذيك وثاني حاجة غدوة هذي طن الترقول كان تسد اللي هو بالعدادات الذكية وغدوة العدادات الذكية مش تسمح لك إنه ستيك تولي تجم تحكم أكثر في التوزيع متاع الكهرباء
0: كيفاش
3: في أوقات الذروة تولي مثلا تجم تسمح للعباد اللي عندهم بطارية إنهم ينجكسيو في الريزوم تاع ستيك مقابل مثلا مادي وإلا مقابل معناها حاجة رمزية زايدة بارابور اللي مستانس ينجكتيه في وسط النهار مثلا نجي احنا نقولوا راهو خاطر هي المشكلة الكبيرة متاع الطاقات المتجددة خاصة طاقة شمسية ان البرودكشن موجودة كان في كورب معينة نعرفوها اللي هي 7 متاع الصباح حتى 7 متاع العشية معناها قبل المغرب تبدا تطيح الطاقة الشمسية القصة هذيك تولي الستيك معناها يكون عندها انخفاض في البرودكشن متاع الطاقة الشمسية لازم تتعوضها بالتوربينا غاز وتتعوضها بالمصادر أخرى متاع الانرجي اللي بش يصير انه بالنظام نتاع الباتريات باش يخفف هيك هيك الترانس معناها الفاز نتاع اللي باش تتبدل من من من طريقه انتاج لطريقه اخرى.
0: باهي سي ذكر حاضر معنا عبر الهاتف صادق بسباس رئيس المجمع عفوا المهني للطاقات المتجدده. انتم في بيانكم سي صادق خلينا نقولوا ادعيتوا او نصصتم على جمله من الاجراءات اللي اعتبرتوها انتم تحفيزيه لتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذه المنظومات. واحنا نعرفوا سي صادق ربما انه المسائل هذه كما قلت انت اكيد تكون محكومه بجمله من الشروط ومن المعايير وانه الدوله هي اللي تشرف عليها وانه المسائل ما تكونش مفتوحة يعني هكيك أكيد فما نقاط معينة باش تنظمها منها النقاط بعلاقة بالمسائل المادية وغيره من المواضيع هذه. وخليني نقول جملة من التساؤلات في علاقة بالمقترح هذه تسأل تقولك بمقابل مش بمقابل كيفاش باش تكون العملية وإلا لهيت نرجع معاك في علاقة بنص بيانكم جملة أو حزبة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذه المنظومة. تسمع وجهة نظركم في علاقة بالإجراءات هذه يا سي صادق. تفضل.
3: هو في التجارب المقابلة اللي موجودة معناها في البلدان الأخرى اللي تشبه لنا معناها فهمتني الأنظمة نتاع ستوكاج تكون سيفونسيوني من عند الدولة. باهي باش نكونوا واضحين خاصة في الاتحاد الأوروبي ألمانيا اليوم وصلت تقريبا فاتت 60% من الإنرجي نتاعها جاية من الإنرجي سولير من نجم توصل له كامل بستوكاج وستوكاج سيفونسيوني. احنا مطلبنا هو التخفيف من الأعباء الديوانية على المعدات هذه. اليوم البطارية الليثيوم تخلص في 15% ديوانة وتخلص في 7% بيئة واضح؟
0: نعم.
3: البيئة بالطبيعة ذاك معناها على خاطر معناها حماية المحيط والبيئة وإلى غير ذلك ذاك حاجة مناسبة. أما 15% في الحقيقة احنا نشوفها معناها ما هي إلا تثقيل على المواطن اللي هو بطبيعته نرجع نقول إنه راهو الشبكة الوطنية الكهرباء الغاز هي اللي الشبكة الوطنية تاع الكهرباء هي اللي رابحة أكثر من الناس الكل في حكاية التخزين. دونك لازم إذا كان نحبوا نشجعوا العباد أول حاجة نفسخوا هذا معناها المعاليم الديوانية اللي قاعدة تزيد في السوم في الكوم تاع الانفستيسمون في كلفة الاستثمار في البطاريات هذوما. هذا واحد. حاجة عدد سنين هي معناها التاكس نتاع الديوانة على اللقطات الشمسية. نعرف إنه اللقطات الشمسية ترفع الديوانة نتاعها من 10% ل 30% والتي فيها طلعت من 7% ل 19% اللي هو معناها تقريبا معناها توا في وسط شركة 19% في الأخر شركة تي فيها ريكوبيرابل بالنسبة لها هي. لكن على المواطن احنا فقدنا عليه 19% زايدة وقت اللي معناها احنا نطالبوا فيه نقولوا له راهو لازم الانتقال تاعك لازم نتعداو للفوتوفولتايك ولازم نتعداو للقطات الشمسية. دونك هذوما جوج إجراءات احنا نعتبرهم هما إجراءات عاجلة على الأخر لأنه يعني تخفيض في المعاليم الديوانية اللي لهم هما خلي على الأقل نجم التونسي يستثمر في الطاقات المتجددة بنفس الكول اللي نجم يستثمر فيه أي واحد في العالم خاصة التجارب المقارنة مع المعاليم الديوانية ما تفوتش 1% و2% بالمعدات هذه.
0: واضح، شكرا لك صدق بسبيس رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات في علاقة ببينكم الأخير. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم برنامج هوني تونس، ما زلنا مواصلين معكم فقرة الجراند كاب، من بعد شوية أكيد باش نرجع على مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مخطط التنمية 2026-2030. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف رئيس لجنة المخططات التنموية صلبة الغرفة التشريعية الثانية. نعرف أن البرلمان صادق على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بعد أيام من النقاشات اللي صارت على مستوى الغرفة التشريعية الثانية، صارت بدورها المصادقة على المشروع القانون هذا اللي باش نحاولوا احنا على امتداد، خلينا نقولوا السيف هذايا، كل مرة نطرح محور من المحاور المضمنة في مخطط التنمية. البارح 56 نائب في المجلس الوطني للجهات والأقاليم صادقوا على المشروع هذايا، 6 نواب رفضوه و5 نواب احتفظوا بأصواتهم. لجنة المخططات التنموية اللي اشتغلت على التقرير النهائي اللي ضمن جملة من التوصيات أكيد نرجعوا لها بعد شوية مع ضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف، ولكن قبل هذايا نخرجوا فاصل صغير وهنا راجعين. تفضلوا.

0: Publicité.
1: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
2: السنة في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام
4: نصف نهار وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة كالعادة، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع والملفات اللي نطرحوها كل نهار سبت واحد معكم. مرحبا إذا كان فما مقترحات لمواضيع أو ملفات أو مشاكل اللي في بعض الجهات، نحاولوا كما ديما نوصلكم صوتكم ومشاكلكم أو مطالبكم. احنا أكيد مازلنا مواصلين معكم فقرة لغران ريكاب، ومازلنا أنا موصل معكم قيت أخبارنا اليوم، وكما قلت لكم باش نرجع على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، نحكيه على الغرفة التشريعية الثانية. خليني نقول أنه مسار المناقشة أو النقاش اللي صار في علاقة بمخطط التنمية 2026-2030 بعد النقاشات التقارير والتوصيات، البارح الغرفة التشريعية الثانية تصادق على المشروع القانون كما قلت لكم مخطط للتنمية برمته بموافقة 56 نائب، رفض 6 نواب واحتفاظ 5 نواب. وإحنا حاضر معنا عبر الهاتف محمد الكو رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا، مرحبا بخير ومرحبا بكل المستمعين.
4: بعد نقاشات، خلينا نقوله سي محمد الكو، بعد نقاشات بعد استماعات وغيره، تمت البارح المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، وكما كنا حكينا حتى في حصص سابقة كيفاش كان المسار ربما النقاش والمصادقة كيفاش تم في علاقة بالغرفة التشريعية الثانية. سي محمد الكو، نعرفوا أنه تم الاشتغال على تقرير كما المجلس نواب الشعب، التقرير النهائي التوليفي اللي ضم جملة التوصيات اللي اشتغلت عليها اللجان، من ضمنها اللجنة اللي انت تمثلها واللي انت تترأسها على مستوى الغرفة التشريعية الثانية. دونك وباش يكون سؤالي مباشرة سي محمد الكو، أبرز التوصيات المضمنة في التقرير النهائي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي تقدمتوا بها لسلطة الإشراف في علاقة برؤيتكم تصوركم وانتظاراتكم من مخطط التنمية؟ تفضل.
5: شكرا. في البداية ما نجموش نمر إلا نطلب اللطف من ربي، وإن شاء الله ربي يلطف بينا في هالموجة الحر ويلطف بأهالينا في كل بلاصة ويعدينا هالأزمات، وما هي إلا درس لازم نتعلمه به، ومن بينها ننطلقوا في التوصيات، لأن إذا كان ما تكونش توصياتنا باش تحل المشاكل القريبة من المواطن اللي يعيشها يوميا راه ما عملنا شيء. هالمخطط هذا ما هو إلا وثيقة توجيهية وعدة الأطر الكبرى والتوجهات الكبرى اللي باش نمشي فيها الدولة في الفترة القادمة والسياسة العمومية. بالطبيعة هو عمل ماراثوني في الحقيقة بالنسبة للمجلس، بدأ عنده تقريب سنتين، بدأ التصور لصياغة هالمشروع هذا كامل في كيف بدأ عند وزارات المجالس المحلية كما تحدثنا سابقا، لنوصلنا يوم أمس اختتام هذا العمل كل بتلاوة التقرير النهائي للجنة المخططات التنموية المشاريع الكبرى في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وما بينات كيف تواصل النقاش وتواصل التساؤلات السادة النواب وعبروا على آرائهم بالربط مع الجلسات الفارقة، وبالطبيعة اختتم بالتصويت على هالمخطط هذا لننتقل إلى مرحلة حاسمة، مرحلة التنفيذ ومرحلة الإنجاز، وهي أهم مرحلة في المخطط. بالطبيعة أمام كما جاءنا المخطط هذا في فصل وحيد هو المصادقة، هو أكبر تحفظ كان بالنسبة لنا، لكن عوضنا هذا في سلسلة من التوصيات احنا بوبناها تقريب في 12 مجال. قلنا رأوا المخطط هذا إذا كان ما تتمش الإصلاحات هذه والتوصيات هذه راهو ما عملنا شيء، مش ممكن باش نقدموا بالبلاد اليوم. هالمسؤولية ملقاة على الناس كل باش نجموا. التوصيات كان في مجال الحوكمة والإطار التشريعي، يعني في كل مجال عنا عدة توصيات كما قلنا، مراجعة ضرورة مواصلة مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية في العلاقة بالاستثمار في الإنجاز، مراجعة الأمر المنظم للصفقات العمومية، مبدأ الشفافية، المنافسة، هذا كله لابد من المرونة في السوق، الدعوة إلى مراجعة النصوص القانونية المنظمة للعقار الدولي، الأراضي الاشتراكية، النزاعات، ضرورة استكمال رقمنة الخدمات، مراجعة الإطار القانوني المنظم للحوكمة المحلية، ضرورة ثورة تشريعية وإدارية تواكب التطورات اللي حاصلة اليوم في العالم، المزيد من المرونة في الإنجاز في التنفيذ. في مجال آخر، مجال ثاني ضرورة معناه هو مجال تنفيذ المشاريع، ضرورة اعتبار تحسين نسبة الإنجاز. احنا في سنوات سابقة يعني من 2011 احنا ضيعنا رو البوصلة شوي، ثم مخطط تقريب ما تنفذش، ثم خطة استثنائية 23-25 كيف مهاش مخطط. اليوم في عنا مخطط، لابد من المرور إلى تحسين نسبة الإنجاز والرفع بها لتوصل لفوق على الأقل زمان 60-70%، باش هكاك نكون على الأقل حققنا نسبة من المخطط هذا. كيف أحداث آلية وطنية للتنسيق والتحكيم ما بين مختلف الهيكل العمومية لمعالجة الإشكالات الإدارية والعقارية والفنية، خاطر احنا شفنا في زياراتنا الميدانية في بعض الأحيان فما المشروع يتعطل سنوات وكان يبعدوا الإدارات كل مع بعضهم، وفما تسهيلات وفما مرونة في اتخاذ القرار على مستوى جهوي محلي تريد تحل الإشكاليات هذه. لابد من أن يكون تنسيق كامل ما بين الإدارات المتداخلة، ضرورة إرساء أيضا منظومة واضحة لرغم تحقيق الأهداف بالنتائج، معاش أيها أعطينا احنا طلبنا بمراقبة حيثية وين وصل المشروع، إشنية العراقيل، علاش ما وصلناش كل عام، وين نحب نوصله في التنفيذ، هذا كله طرحناه. في مجال آخر عندنا تقريب ضرورة معالجة الإشكاليات بالدراسات الفنية، وما نتحدث حتى مشروع إلا ما يكون جاهز فنيا عقاريا وترصد الأموال. في مجال التخطيط والمتابعة والتقييم، يعني ضرورة تكريس المقاربة التصعيدية هذه كخيار استراتيجي، تعزيز مشاركة المجالس المحلية الجهوية، مجلس الوطن الجات والأقاليم في تقريب المراقبة هذه، اعداد مؤشرات أداء كمية ونوعية لقيس مدى تحقيق الأهداف. ما نحبوش معنا مراقبة هكاكة، لا، نحبو مؤشرات قيس واضحة. في مجال التنمية الجهوية والعدالة المجالية، اعتمادات أيضا معايير موضوعية وشفافة في توزيع الاستثمارات، في طلع مؤشرات التنمية، الفقر، البطالة، والكثافة السكانية، وأيضا تكون خاصة بعض المشاريع مربوطة بالثروة الموجودة وكيف نخلق منها قيمة مضافة لإنشاء لخلق الثروة لتشغيل الشباب. الاستثمارات في مختلف الجهات يلزم تحدد من الفوارق وتحقق تكافؤ الفرص. أيضا لابد من دعم وخلق مشاريع كبرى إقليمية تربط، ومشاريع يعني كبرى اللي تنجم تحقق الاندماج بين الأقاليم وبين الجهات بتطوير هذه الأقطاب الاقتصادية الإقليمية. و يعني
4: هذا خلينا نقوله أبرز التوصيات. عندك مضيف سي محمد؟ خاطر باش يكون عندي سؤال
5: خاص. التوصيات ما في الصناعات تخص الشركات، المؤسسات الصغرى المتوسطة تخص المؤسسات العمومية، وإحنا نعيش اليوم كواقع في سونات يلزم إعادة هيكلتها حوكمتها، لازم أيضا نقطة تواصل، لازم إحنا اليوم رو معاش عنا حتى خيار إلا نخدمه على رواحنا، والعمل ما يكون إلا جماعي. ثم إشكالية التواصل ما بين الوظيفة التنفيذية وما بين المواطنين، يلزم تقرب أكثر للمواطن، يلزم مكاشفة حقيقية، يلزم ديما نتحدث على الوقائع، ديما نشاوره، هذا باش نجم نوصله للإنجاز. يعني في الحقيقة العديد من التوصيات قلنا في 12 مجال، الاستثمار في كما قلت الشركات الصغرى والمتوسطة والحرف، في المؤسسات العمومية، التشريعات، الإدارة، كل هذه بوضناها وهي تقريب الرافعة الأساسية إذا كان حبوا نتعدوا إلى الإنجاز الفعلي ويخلينا نخرجوا من هالوضع.
4: سؤال أخير سي محمد الكون، ذكر حاضر معنا عبر الهاتف رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ذكر نحكيه على مخطط التنمية 2026-2030 اللي صادق عليه البارح مجلس الجهات. بهذه توصياتكم وما تضمنه خلينا نقول التقرير النهائي والتأليف للجان اللي طبعا في المجلس الجهات والأقاليم، وتوصلتم واستمعتم إلى سلطة الإشراف وخلينا نقول أساسا وزارة الاقتصاد والتخطيط في علاقة في الموضوع هذا، هل قدمت لكم ربما ضمانات؟ لأنه كان هذا السؤال الأساسي خليني أقول سي محمد الكو، يقول لك أي ما الضمانات اليوم للاستماع لتوصياتكم أنتم أو سواء توصيات مجلس نواب الشعب، رؤيتكم وتصوركم في ما ضمن في التقرير، ضمانات التنفيذ، ضمانات ربما الاستماع لوجهة النظر متاعكم، هل قدمت لكم جملة من الضمانات في علاقة بهالتوصيات هذه وتصوراتكم اليوم للمشاريع أو غيره من المخطط؟ تفضل.
5: سؤال مهم وهو اللي تقريب باش يحل لنا عقدة كبيرة فينا. نبدأ من الأهم. اليوم المخطط التنموي هذا خذا بعد أكثر بعد كبير على وسائل الإعلام، من الخبراء، من الأكاديميين، من الناس، من الشارع التونسي، اليوم أصبح قضية رأي عام. وهذا بحد ذاته باش يسلط يعني رقابة فعلية على الوظيفة التنفيذية. اليوم الناس كل تقريب شافت ما جاء في المخطط، الناس كل تحدث عن المخطط، فما اللي معاه، فما اللي ضد، فما اللي كل واحد عنده الفكرة بتاعه، وهذا رو به، هذا ممتاز. وهذا بالفعل اليوم باش يكون سلطة رقابية شعبية مهمة على الوظيفة التنفيذية مدى التزامها، هذا يعني مهم جدا. اثنين، في إطار ما أشارت إليه أيضا سيدة رئيس الحكومة، قالت أن باش يكون مخطط تنمية منزل سنويا في الميزان الاقتصادي وقوانين مالية، واللي هي بطبيعة احنا كي نخدم الميزان الاقتصادي والقانون المالي هي فرصة للمراجعة، للتدقيق، للتثبت، للتحليل، لكل معناه ما يمكن أن يصاغ في السنة المقبلة سنة المالية هذيك، ويكون مأخوذ من ما جاء في المخطط التنموي، ما زماش يخرج هذاك من النجم الراحو. أيضا باش نمارسوا مراقبتنا العادية اللي تكون هي في الأسئلة الكتابية الشفوية، الجلسات الاستماع، الجلسات العامة، كل هذا متاح للسادة النواب باش يقوموا بدورهم الرقابي. أيضا سيد وزير الاقتصاد هو عبر في حد ذاته قال إن هذا موش نص يعني جامد، هو قابل للتدقيق للتغيير حسب تغير الظروف، بطبيعة احنا نعيش ديما في ظروف متحولة، لكن هذا كل والضغط اللي باش يكون سواء من الشعب سواء من الإعلام سواء من النواب هو تقريبا الضامن الوحيد اليوم لدفع الوظيفة التنفيذية للالتزام على الأقل بجزء كبير مما تعهدت به في هذا المخطط التنموي.
4: شكرا لك سي محمد الكو رئيس لجنة المخططات التنموية بمجلس الوطني للجهات والأقاليم على التداخل معنا، دونك هذه كانت رؤيتهم تصورهم والتوصيات المضمنة في تقرير الغرفة التشريعية الثانية بعد المصادقة على مخطط التنمية، دونك صادق عليه مجلس نواب الشعب، صادق عليه الغرفة التشريعية الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم، دونك نحكيه على مخطط التنمية وأكيد باش يتواصل النقاش بخصوصه. توا ربما خلينا نقول باش ننتقلوا إلى مرحلة النقاش في علاقة شنو الأولويات اللي بتطرح في إطار المشاريع المعروضة في مخطط التنمية، كيفاش باش يكون تصور التنفيذ، كيفاش باش تكون مسألة الاعتمادات المالية وغيره، هذا النقاش ما بعد المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. احنا أكيد مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا باش نوصلوا معكم بقيت الفقرات متاعنا، إن شاء الله بعد شوي باش يكون حاضر معنا هوني في البلاتو زميل نور الفاسي، وباش نحكي على القروض داخل مجلس نواب الشعب في الأيامات الأخيرة وتصريحات منور اتصل برئيس لجنة المالية مهر الكتاري وسجل معه في علاقة بالموضوع ذي، تتقوم معنا بعد التفاصيل والمعطيات، ولكن قبل هذه تسمو معنا نوال الزغبي أغلى الحبيب، ونرجو نكمل معكم قيد مواضيعنا للساعة الأولى. تفضل

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نصف نهار و48 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا توا، اللي قاعدين تتابعوا فينا على فيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان فام لايف. مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم معنا توا مع مختلف المواضيع المطروحة. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، وباش نمشيو مباشرة لفقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
1: خلينا نقولوا نتابعوا طبعا في النقاشات، المواضيع، الملفات اللي تطرح اليوم في الفضاء العام، ونحكيه على مجلس نواب الشعب وعدد من القروض المطروحة على اللجنة المالية وعلى مجلس نواب الشعب. باش نرجعوا لها بالتفاصيل واللي اثارت نقاش الى حد ما. كالعادة كنقولوا ارقام معطيات تفاصيل، نقولوا نور الفارسي. نور، اهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا. هو لب الموضوع النقاش، علاش طرح نقاش داخل البرلمان وخارج البرلمان، وشنو تفاصيل القروض هذية وقداش قيمتها وفاش باش تتوظف إذا تم المصادقة عليها مستقبليا. وابتسام في وقت اللي بقالها كان حوالي أسبوع على العطلة البرلمانية، مجلس نواب الشعب يلقى جملة من مشاريع القوانين المتعلقة بقروض واتفاقيات ضمان تهم قطاعات حيوية، نحكي كيما الطاقة، الفوسفات، والمجمع الكيميائي التونسي. الملفات هذه تمت إحالتها لجنة المالية والميزانية مع طلب استعجال النظر في عدد منها، وهو لأثار نقاش وتساؤلات بين النواب حول ضيق الأجال وكيفاش باش يتم التعامل مع ملفات مالية هامة كما هكا في الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية. نرجع شوية بالتوالي ابتسام، أول قرض اللي كان صادق عليه البرلمان بقيمة تقارب 430 مليون دولار، الفائدة شركة تونسية الكهرباء والغاز استيغ نحكيه. التمويلات هذه موجهة لدعم برنامج إصلاح قطاع الطاقة، تحسين مردودية شبكة الكهرباء، تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، وتعزيز الوضعية المالية المؤسسة في إطار مواجهة العجز الطاقي وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. نرجع توا ابتسام، شركة فوسفات قفصة، وين يدرس مجلس نواب الشعب مشروع قانون الموافقة على اتفاقية ضمان بين الدولة التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. الفائدة الشركة بقيمة 110 ملايين يورو، القرض هذا مخصص لتمويل اقتناء معدات منجمية حديثة وإنجاز وحدة متطورة لمعالجة المياه المستعملة بهدف تحسين الإنتاج وتحديث وسائل العمل والرفع من النجاعة البيئية للشركة. ملف فوسفات قفصة هذا أثار نقاش داخل البرلمان، خاصة بسبب إدراجه ضمن الملفات المستعجلة في وقت تعرف فيه المؤسسة صعوبات مرتبطة بالإنتاج والاستثمار. ومع اقتراب العطلة البرلمانية، عدد من النواب طرحوا تساؤلات حول إمكانية دراسة كل جوانب الفنية والمالية الاتفاقية هذه في أجال قصيرة. وفي الإطار هذا ابتسام، اتصلنا برئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب ماهر الكتاري، وسألناه حول أسباب استعجال النظر في الملفات هذه، كيفاش باش تتعامل اللجنة مع دراسة القروض واتفاقيات الضمان المطروحة، خاصة مع ضيق الوقت قبل اختتام الدورة البرلمانية. نسمع أكثر تفاصيل شنو قال.
3: المشروع الأول هو يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025. علاش حبيت نقول لك الجملة هذية؟ لأن الاتفاقية تم إمضاءها في 3 نوفمبر 2025، وما جاتنا كان في 17 جويلية 2026، معناتها بعد أكثر من 7 شهور جاتنا. وهذا معناتها كان فما استغراب كبير من أعضاء لجنة المالية واستياء كبير من أعضاء لجنة المالية، علاش يقعدوا 7 شهور باش يبعثونا؟ وتعرف كي تاخذ انت القرض هذايا المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي.
2: ومن بين ابتسام المشاريع المحالة لجنة المالية والميزانية مع طلب باستعجال النظر، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتعلقة باتفاقية مرابحة مبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي، مازلنا نحكيه عن المجمع الكيميائي التونسي، والمؤسسة المالية المساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. التمويل هذا يندرج زاد في إطار دعم نشاط المجمع الكيميائي وضمان توفير المواد الأولية الضرورية لمواصلة الإنتاج، خاصة في ظل أهمية الأسمدة بالنسبة للقطاع الفلاحي والاقتصاد الوطني. وأوصى مكتب المجلس يعني مجلس نواب الشعب طبعا بإعداد تقرير موحد حول مشروعي القوانين هذوما المتعلقين بالمجمع الكيميائي باعتبار ارتباطهم بنفس الملف. ورجعنا سألنا نائب ماهر كتاري حول التمويل هذايا والنقاط اللي باش يتم مناقشتها يعني في صلب لجنة المالية قبل عرض المشروع على الجلسة العامة. نسمع أكثر تفاصيل شنو قال.
3: القرض الثاني هو مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025. مرة أخرى الاتفاقية موجودة من 1 ديسمبر، تم الإمضاء عليها 1 ديسمبر 2025، وما تجي المجلس النواب إلا في جويلية 26. هذا إشكال كبير. وهذه هي والقرض هذا 70 مليون يورو مهوش استثماري بل مساهمة في تمويل استيراد الأسمدة للمجمع الكيميائي، واحدة فوسفات قفصة، واحدة المجمع الكيميائي. والمشروع الثالث كيف اتفاقية ضمان مبرمة في 2 ديسمبر 2025، كيف من ديسمبر 2025 وجاتنا في جويلية 26، كيف يطرح تساؤل كبير، وهي فيها 50 مليون يورو لتمويل استيراد أسمدة لصالح المجمع الكيميائي التونسي. معناها المجمع الكيميائي التونسي باش ياخذ 120 مليون يورو لاستيراد الأسمدة باش يخدم باش عام الجاي الفلاحة يلقاو كل مونيت وكل شيء للفلاحة نتاعها. هذا ما فيش إشكال، لكن الإشكال لأنه علاش نقعدوا 17 وبعد يجي حتى الاتفاقية ما نجموش نطلعوا عليها بالكدا ونشوفوا شنو باش نعملوا بها وكل شيء. فهمت الإشكال شنو النقاش اللي صار هو هذا.
2: أما الملف الأكبر ابتسام واللي خلق النقاش الأكبر هو الملف الثالث اللي يتعلق بقرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد اللي مخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. القرض هذا ما يمثلش اتفاقية جديدة بالكامل، يتعلق بالملحق التعديلي الثاني لعقد قرض مبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. الملف هذا أثار جدل كبير داخل البرلمان، ونذكر رئيس لجنة المالية والميزانية مير الكتاري عبر على استغرابه من إحالة مشروع القانون إلى على للبرلمان بعد نشر الاتفاقية بالرائد الرسمي منذ أكثر من شهر. متسائل قال شنية الجدوى من المصادقة البرلمانية بعد دخول القرض حيز التنفيذ. نسمع توا شنو قال أكثر تفاصيل.
3: هو فما في قانون المالية موجود القرض هذايا، فالسلطة التنفيذية رأت أنه في بقعة تتعدى على مجلس النواب استعملوا القانون الفصل 32 من قانون الأساسي متاع البنك المركزي، أنه وزيرة المالية تنجم تفوض مجلس الإدارة متاع البنك المركزي لإبرام القرض هذا ب 500 مليون. لكن يظهر لي أنا حسب المعطيات وحسب نعرف أنا كيفاش يصيروا القروض هذوما، الجهة المانحة ما تنجم تعطي الفلوس افكتيفمون، معناتها الفلوس نجم تسيبهم للحكومة التونسية ولا للبنك المركزي إلا ما يكون فما موافقة من مجلس نواب الشعب، حتى إذا كان تعدى بأمر وتم نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. شفت الإشكال اللي وقعنا فيه، وهذا من كلهم جاءوا في الأسبوع الأخير متاع عمل مجلس النواب، وهذا إشكال كبير زاد وقع نقاش كبير، والحقيقة فما نقطة استفهام كبيرة من أعضاء مجلس النواب.
1: دونك شكرا لك مرة أخرى نور الفارسي، كالعادة فقرة بالأرقام. ما احنا توا نخرجوا تسمعوا معنا نانسي عجرم يا قلبو الغناية، ومن بعد نرجعوا أكيد كملوا معكم بقية الملفات والأخبار والمواضيع لساعتنا الثانية. تفضلوا
4: هنا تونس

0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM صوتكم.
2: اسمعوا ديوان FM في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان.

0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان فام عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الملامح الكبرى للتوجه الإصلاحي للمنظومة التربوية خلال الفترة 2026-2030 ترتكز أساساً على مراجعة الزمن المدرسي وإعادة صياغة المناهج وتعديل منظومة التقييم بهدف الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص. وأوضح الوزير في إجابة كتابية عن سؤال تقدمت به عضو مجلس نواب الشعب مريم الشريف، أوضح أن الوزارة تتجه نحو إعادة تنظيم الزمن المدرسي وزمن التعلمات بما يراعي الخصائص البيولوجية والنفسية للتلاميذ، إلى جانب مراجعة موقع اللغات عبر تعزيز مكانة اللغة العربية ودعم الانفتاح على اللغات الأجنبية. رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة صدق بسباس يدعو إلى الإسراع في تفعيل حلول تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة ذاتيا بالمنازل عبر تحيين الأطر الترتيبية المنظمة للربط بالشبكة الوطنية، مشددا على ضرورة مراجعة المعالم الديوانية الموظفة على بطاريات تخزين الطاقة والمقدرة ب 15%، إلى جانب الأداءات البيئية المحددة ب 7% والتي من شأنها أن تعيق إقبال المواطنين على الاستثمار في أنظمة التخزين الذاتية. وأكد رئيس المجمع في تصريح لبرنامج هنا تونس أن تقنية التخزين تمثل حلا عمليا لتجاوز إشكاليات الانقطاعات الظرفية للتيار الكهربائي خاصة في أوقات ذروة إنتاج اللواقط الشمسية، مؤكدا استعداد الغرفة المهنية لدعم جهود الدولة في تنظيم هذا المجال وتطوير منظومة الانتقال الطاقي. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطالب بمراجعة حكم استئنافي غيابي يقضي بسجن الصحفيين حبز البلومي وإنصاف البغديري لمدة سنة لكل منهما، مشددة على ضرورة ضمان حقهما في الدفاع ضمن محاكمة عادلة تستجيب لضمانات التقاضي. وأكدت نقابة الصحفيين في بيان لها خطورة تواتر الأحكام الغيابية السالبة للحرية ضد الصحفيين وحرمانهم من حق الحضور أمام القضاء، داعية إلى ضرورة التمييز بين الخطأ المهني والجريمة الجزائية واعتماد مقاربة تراعي طبيعة العمل الصحفي وتحترم آليات

الدفاع الكويتية تعلن أن وحداتها تمكنت من التعامل مع عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المعادية، مشيرة إلى أن الجيش الإيراني قام باستهداف عدد من المنشآت العسكرية والأمنية إلى جانب منشآت حيوية ومدنية في البلاد شملت قطاعات النفط والكهرباء والماء، مما أسفر عن اندلاع حرائق وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المرافق والمنشآت، كما تسبب في إصابة عدد من رجال الإطفاء وعدد من العاملين في القطاع النفطي أثناء مباشرتهم لمهامهم. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في برنامج هنا تونس، في أمان الله.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نص ماضي ساعة وعشرة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. كنت شغلكم نصف نهار وعشرة دقائق، ليه ماضي ساعة وعشرة دقائق. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام. مازلنا مصيرا معكم ساعتنا الثانية من برنامج هنا تونس، ومازلنا باش نوصل معكم أكيد بقيت المواضيع والملفات إن شاء الله. بارتير من ماضي ساعة وأربعة يكون ضيفنا هوني في البلاتو محمد دالم سليني، وزير التجارة الأسبق، وباش نحكيه معاه على موضوع مهم جدا وملف مهم، الأمن الغذائي من منطلق مخطط التنمية 2026-2030، أي رؤية اليوم للدولة، وأيضا حتى في علاقة بالتطورات والصراعات الأخيرة على مستوى المنطقة والعالم. وبعد أكيد باش نرجع على تطورات الوضع في الحرب الروسية الأوكرانية آخر الحصة في فقر جيوبوليتيك مع الزميل نور الفارسي في الأثناء. ديما ساعتنا الثانية نبدأها كالعادة بفقرة في الجهات.
2: في الجهات،
1: كما قلت لكم منذ بداية الموسم، باش نحاولوا في الموسم هذا باش نركزوا أساسا على المشاريع، بين المشاريع المعطلة والمشاريع المتعثرة في مختلف ولايات الجمهورية. اليوم باش نحكيوا على قبلي، وحاضر معنا عبر الهاتف النائب طاهر منصور. سي طاهر، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة، مرحبا بكم وبكل المستمعين الإذاعة. شكرا،
1: مرحبا بك سي طاهر. احنا كتصلنا بيك في الأوف باش تدخل معنا كالعادة، وكل مرة باش ناخذ ولاية وجهة من الجهات ونحكيه. قلت لنا بين المشاريع المعطلة والمشاريع المتعثرة، بين المشاريع اللي مازالت في إطار الوعود وبين المشاريع اللي انطلقت أما ما صارتش فيها خطوات كبيرة. نخلي لك الكلمة سي طاهر بن منصور ونحكيه أساسا على قبلي، بين المشاريع المعطلة والمشاريع المتعثرة. سي طاهر بن منصور، أبرز المشاريع اليوم اللي تشغل بال أهالينا في الجهة، تفضل.
3: شكرا لكم مرة أخرى. هي تقريبا النوعين من المشاريع، سواء كانت مشاريع معطلة أو مشاريع متعثرة، فسرنا عليها هذا، هي تقريبا موجودة في القطاعات الكل، على الأقل في جهة بلدي نجم نتحدث في ماشي القطاع، ما فيش الإشكاليات هذه في الصحة، في التعليم، في البنية التحتية، في الطاقة، في كل مجالات. اليوم المشكلة أن ثم الكثير من الأفكار سواء حطوها الجهة أو قاع اقتراحها من الحكومات المربطة التالية، وعندها أهميتها على المستوى الوطني ومستوى الجهوي. لكن يبدو الحكومات التالية نتعني هي شاسر ناطق الداخلية من بين قبل، وإن شاء الله تتركوا فيه مرة أخرى حتى في الحديث عن مخطط التنموي والأثر بتاع في الجهات. هم استعدوا مباشرة رغم أهم مشروع اللي هو مشروع استراتيجي لتونس الكل، مش كل شيء، باللي هو المعبر الحدودي والمنطقة اللوجستية مع الجزائر في منطقة معناتها الرجيم معتوق دوار الماء. رغم أهمية المشروع هذا على مستوى استراتيجي، وخاصة نعرف أن الجزائر عندها مشروع الطريق العابر للصحراء يسموه هم مشروع الجزائر لاغوس، واليوم تقريبا الجزائر انتهت من مرحلة حوالي 840 كيلومتر منه اللي هو طريق تندوف الزورات، اللي يمكن اليوم معناتها نربطوه بطريق الفوار الجماعتوك اللي يكون بالطريقة هذه معناتها بر تونس الكل، المواني والمطارات ومناطق الانتاج الفلاحي والصناعي مربوطة بالطريقة الاستراتيجية اللي باقت في منفاها الجزائر، وكل الانعكاسات الإزمات الاستثمارات والانعكاسات الاقتصادية على التنمية في تونس. لكن مع الأسف المشروع هذا يرغم أن الولاية والدولة وفرت وجهها، وفرت العقار ووفرت عملت دراسات والخير، لكن ما تمشي ما تقدم في المشروع هذا. أما المنطقة الصناعية في منطقة إسقطين اللي تحدثنا عليها ونعرف أهميتها وجاهزة وما فيهاش حتى إشكالية تقريب عقارية، لكن لحد اليوم مش عارفين علاش ما تمشي حديث على مثلا مشروع هذا. أنا الحديث على المركب الشبابي بسوق لحد اللي تقريبا أكثر من 10 سنوات نتحدث عليه، وحتى العقار موجود لكن لحد الآن فماشي ما تقدم فيه. ومواضيع المواضيعات محطة التطهير وشبكة التطهير بمواطنية سوق لحد اللي وقع برمجتها من 2015 وتمت دراسات الكل. كنا في 2015 نتحدث على كلفة المشروع ب 23 مليون دينار، اليوم نتحدث على أكثر من 45 مليون دينار، أضعف في السنين. وين المشكلة بالضبط؟ المشكلة قال لك التمويل ما تمش. في نحن هنا رانا القروض ورانا التمويلات موجودة في مشاريع أخرى في جهات أخرى، لكن غير انشغلت وغير ما شفتش مع الأسف. وتبقى سمحوني في كلمة نقول صريحة ولكن غزوبة الأعاجيب اللي هو مركز التكوين المهني بدوس. الكل هذا يصور هذا انتهت الدراسات في 1998 يعني حوالي 50 سنة تالي. وانطلقوا بعد 4 سنين في 2002 عملوا السوق، وبعد حوالي 20 عام في 2021 انطلقت الأشغاء وتوقفت في 2023 لحد الآن وتوقفت، رغم أنا متحدث على أن مش عامل استشارة ومشروع آخر لكن ما في مثلا حد شيء. نشوف للمشاريع مثلا متعثرة اللي هي برمجة والميزانية موجودة ولكنها ما وقاش انطلاق
1: فيها.
3: المسبح البلدي في منطقة وصفها تبعد 250 كيلومتر على أقرب مثلا بحر لها في السخانة، هذه ولاية كامل فيها حتى مسبح. والمشروع هذا ليه مثلا سنوات باقي معطل، عملوا طلبات عروض مختلفة ولكن مقاول نقص المقاول باش ينجز الأشغال هذه. عندنا آبار عميق سواء كان في الاتيلات في أم الصنعة في الدلي في غيرها، هذه آبار رشوع حرارية لها أكثر من 6 أو 7 سنوات، طلبات عروض دولية وغيرها لكنها ما وقعش إنجازها رغم الاعتمادات موجودة. هنا إدارات عمومية وعزوبة الأعزيب بناية الصناء اللي لها أكثر من 10 سنين بناية متوقفة مش عارفين شو سر الدح. ملاعب أحياء متوقفة رغم أن ثم ما تتقدم في الملعب البلدي في الجنة والقرعة، لكن ملاعب الأحياء كلها ما تفوت فيه سليكة بعد ما توقف نفس الشيء. متحف الوحيد بيت اليمين احبسنا من قبل الثورة من موجود المشروع هدايا على فارق اعتماد حوالي 700 أو 800 ألف دينار، هذا هو توقف المشروع أقل. يعني الكثير من المشاريع توقف اليوم. وين الإشكالية؟ يا إما في غياب التمويل أو في عدم وجود مقاولين أو في أن المقاولين عملوا المشاريع متاعهم ولكن ما تكونوش تعرفوا الإشكالية هذه. سيحصل إشكاليات على المستوى الوطني ولكن رأينا الإشكاليات خاصة بالبلاد على المنطقة الداخلية بحاجة اليوم إلى عيون خاصة وإلى لفتة خاصة لدعم خاص.
1: شكرا لك ستاهر بن منصور النائب في البرلمان عن جهة قبلي على التدخل معنا. دونك انت ذي حوصلة لأبرز المشاريع المعطلة والمتعثرة في الجهة. شكرا لك مرة أخرى على التدخل معنا. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم. ساعتنا الثانية بعد شوية باش نمشيو لفقرة في صلب الموضوع، باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو محمد المسليني وزير التجارة الأسبق، وباش نحكيو معه على الأمن الغذائي من منطلق مخطط التنمية 2026-2030. ولكن قبل هذه نخرج الفصل صغير وهنا رزعين تفاول.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 21 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا مش نوصل معكم قيد ملفاتنا لليوم، ومن ضمنهم ملف الأمن الغذائي من منظور أو منطلق خلينا نقول مخطط التنمية 2026-2030، وهذا باش يزن مباشرة لفقرة في صلب الموضوع.
0: في صلب الموضوع
1: وضيفنا حاضر معنا اليوم في البلاتو محمد المسليني وزير التجارة الأسبق. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك سي محمد، مشكور أنت على قبولك الحضور معنا. مخطط التنمية 2026-2030 سي محمد اللي صدق عليه مجلس نواب الشعب منذ أيام، البارح صدق عليه المجلس الوطني للجهات والأقاليم. المخطط اللي خلينا نقوله سي محمد اللي الوثيقة اللي تخلينا ربما فيها التفاصيل اللي نجم نفهمه إلى حد ما أي تصور أو رؤية أو سياسات اليوم الدولة في جملة المحاور اللي تم الوضع العام في البلاد، من ضمنها محور الأمن الغذائي اللي خيرنا اليوم أننا نطرحوه في البلاتو معك سي محمد المسليني، ويجي في مخطط التنمية أنه تحقيق الأمن الغذائي اليوم والمائي والطاقي والمحافظة على بيئة سليمة هو يمثل توجه استراتيجي ومحور رئيسي لمخطط التنمية 2026-2030، وذلك باعتباره مقوما أساسيا لدفع التنمية الشاملة والعادلة لفائدة كل الجهات والفئات. سي محمد، الأمن الغذائي ملف مش مطروح كان في تونس كهو، مطروح في العالم الكل اليوم على ضوء الصراعات والحروب الأخيرة آخرها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتعطل الإمدادات وغيره، وتطرح النقاش هذا. خلينا نبدأ في قراءة عامة، هل أجاب مخطط التنمية إلى حد ما وفي قراءتك الأولية ليه سي محمد المسيديني على ما تتطلبه المرحلة الحالية في ظل التخوفات العالمية والإقليمية فيما يخص ملف الأمن الغذائي؟ تفضل بعد نجيب بالتفاصيل.
2: اولا اشكركم مجددا على الاستضافه، ثانيا اسمحي لي في البدايه
1: تفضل
2: ان اعبر على تضامني مع الناشط السياسي والمحامي سي عبد الناصر العويني الذي تعرض الى حكم سلب الحريه في قضيه رفع الدعوه تخلى عنها، والنيابه العموميه اصرت على ان تواصل هذا الموضوع، وايضا كما اعبر على تضامني مع الصحفي حمزه البلومي اللي ايضا حكم في قضيه سلبه بحكم سلب الحريه وخطايا في قضيه رفعها الرئيس السابق منصف المرزوقي من سنوات طويله. يعني استسهال وضع الناس في السجون هذه ليست لا يحل المشكلات. نعود الان الى موضوع المخطط. انا اعتقد انه مخطط التنميه والكتيبات التي رايناها في مخطط التنميه اللي فيها تقريبا في حدود 700 صفحة تعرض إلى الأمن الغذائي والمائي والطاقي في نصف صفحة تقريبا، ما يعطي يعني لم يعطي أهمية كاملة لملف أعتقد أنه أو على الأقل ملفين أعتقد أنهم من أهم الملفات المطروحة في البلاد، وهي ملف الطاقة وما نعيشه الأيامات هذه من وضع في مستوى التزود بالكهرباء، وايضا ملف المياه وما نعيشه من مشاكل في التزود بالماء في كثير من المناطق. ان يعطي المخطط الذي اطلع عليه مجلس النواب ولم يصادق في تقديري، لم يكن المطروح المصادقه بل هو مجرد الاطلاع، لانه المصادقه تعني النقاش والتغيير والتعديل والاضافه والنقصان، ولكن ما حصل مع مجلس النواب عندما اطلع على ما حصل في مجلس الاقاليم وجهات، ولكن ما حصل مع مجلس النواب هي مجرد قراءه او عرض لرؤيه المخطط ثم التصويت بنعم او لا بدون معنى. لذلك اعتبر انه هذا المخطط لم يولي ما يكفي من الاهتمام لقضيه شائكه ومعقده وذات اهميه قصوى بالنسبه لتونس في ظل الاوضاع التي يعيشها الاقتصاد التونسي وضعف النمو الاقتصادي المسجل على مدى مرحله طويله من الحياه، من يعني تقريبا احنا في 15 سنه نسبه النمو ضعيفه، وايضا في ظل الوضع الدولي والاقليمي اللي فرض على الجميع ان يوفر ما امكن من الغذاء حتى يضمن تجاوز الأزمات المطروحة. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية أعتقد أنها هامة، قبل أن نتحدث هذا الموضوع كان على المخطط وعلى الدارج المخطط أن يعطونا تحديد لمفهوم الأمن الغذائي. شو المقصود بالأمن الغذائي بالضبط؟ ماذا نقصد؟ ماذا نريد؟ هل الأمن الغذائي يتوقف عند توفير الحبوب؟ لأن المخطط تحدث على توسيع مساحة الحبوب ورفع من مستوى الحبوب الممتازة من 20% إلى 30%. أم أن الأمن الغذائي أشمل من هذا الموضوع، ويشمل أيضا موضوع اللحوم وموضوع كثير من المكونات الأخرى. وهنا تغاضى المخطط عن الحديث عن الدواوين، ديوان تربية الماشية ودوره في في في في توفير اللحوم، وأيضا كثير من المواضيع يمكن أن نجاها في التفاصيل، ولكن أعتقد أن هذا المخطط لم يجب على أهم التساؤلات الكبرى فيما يتعلق بالأمن الغذائي، مهما كان تعريفنا لهذا المصطلح الأمن الغذائي وارتباطه أيضا بملف الطاقة وملف المياه.
1: وجهة نظر أخرى سي محمد المسليني وزير التجارة الأسبق ضيفنا لليوم، ونحكي على محور الأمن الغذائي المضمن في مخطط تنمية 2026-2030. يقول لك بالعكس، يقول لك مخطط التنمية في السنوات القادمة واللي صدق عليه البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم كان مضمنا للنقاط اللي كنت ذكرتها سابقا واللي حدد فيها اليوم الدولة وسلطة الإشراف اليوم لوزارة الاقتصاد اللي اشتغلت على تأليف المقترحات على جملة المحاور اللي تم كل المنظومات اللي تنجم تتحط في إطار الأمن الغذائي أو المائي أو حتى الطاقي. لكن بما أننا نحكي على الأمن الغذائي اليوم، تم الإشارة للأهداف في علاقة باللحوم الحمراء، في علاقة بالألبان، في علاقة بمنتجات الدواجن، صار أيضا حديث عن تعزيز الزراعة الإيكولوجية، النهوض بقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وغيره من المسائل كما تحقيق توازن في الميزان التجاري الغذائي. يعني توقع قدم لك في العناوين العريضة، ولكن هي العناوين في مخطط التنمية تضمنت بدورها نقاط وأهداف بالأرقام والمعطيات، فما أيضا نسب، فما ديكور بالأهداف اللي حطتهم اليوم الدولة في علاقة بالمخطط وكيفاش تنظر لي موضوع الأمن الغذائي. وش نظرت تقول عكس الكلام اللي كنت تحكي فيه؟
2: شوف، أولا خلينا نتكلم بوضوح، من لا يمتلك وسيلة الإنتاج لا يستطيع أن يضمن الإنتاج. يعني
1: بما معنى؟
2: بما يعني أن الدولة الآن تعول على القطاع الخاص من أجل توفير الأمن الغذائي، يعني تشجيع الفلاحين، تشجيع مربي الماشية، يمكن إعادة هيكلة قطاع اللحوم البيضاء، التعويل على الفلاحة البيولوجية إلى آخره. ولكن الدولة مستقيلة من العملية الانتاجية، والدليل كما قلت أن الدولة اللي تمتلك دواوين كي ديوان تربية الماشية وديوان الحبوب وغيرها لا تضع في الاعتبار دور لهذه الدواوين في العملية الانتاجية. أنت تضمن الأمن الغذائي بمفهومه الشامل من خلال تقديم دعم للفلاحين وتمكين بعض الفلاحين من الولوج إلى التمويل كما ورد في دون أن يكون للدولة دور القاطرة في هذا الملف، أعتقد أن هذا موضوع غير جدي. أكثر من ذلك، أنا أعتقد أن الحديث على توفير الأمن الغذائي في ظل عدم وضوح السياسة المائية للبلاد، ونحن نتجه بشكل واضح إلى جزيرة ملح، إلى نقص التساقطات، إلى مشكلة عطش في البلاد، دون أن نتحدث عن حلول فيما يتعلق في إدارة السدود، إدارة المخزون من السدود، استعمال المعالجات الضرورية للمياه المستعملة، كيفية الاستفادة من المياه الجوفية إلى آخره. لا توجد خطة في هذا المخطط، طبعا هو تراكم لسنوات، لا توجد خطة واضحة في كيفية وضوء في قراءات إنشائية، أهداف إنشائية في المطلق. أيضا في موضوع
1: مثلا سي محمد سليني، مثلا ها باش نعطيك اكزامبل، يقول لك قطاع زراعات الكبرى من المنتظر أن يسجل معدل إنتاج الحبوب خلال الفترة 2016-2030 تطورا بنسبة 34.5% مقارنة مع معدل الفترة 2021-2025، ويحدد كيفاش باش يكون هذا. يقول لك أين الإنشاء في هذا؟
2: كيفاش
1: أين الإنشاء وقت أنا نحدد لك نسبة؟
2: أنا
1: نحط تحدي النسبة ذي باش نوصلها؟
2: ويقول لك
1: كيفاش تحب نذكرهم لك؟
2: لا لا باش نقول لك كيفاش. احنا نسبة الاراضي اللي يمكن تتزرع الان قداش؟ هل هناك مشروع الإصلاح الإصلاح زراعة إصلاح الأراضي مثلا حتى نمكن من توسيع نسبة الأراضي اللي يمكن أن تزرع؟ هذا موضوع غير موجود. بالعكس الآن هناك زحف للتصحر وهناك زحف عمراني على الأراضي الفلاحية فهمني، وهناك تراجع في إنتاج الحبوب نتيجة أنه التعويل على التساقطات، ما يعني فلاحة تقليدية أكثر منها. أنا الحقيقة كيفاش باش نجم تطورها ب 34%؟
1: نقرأ لك شنو موجود هوني في مخطط التنمية حتى الناس ربما اللي ما طلعتش عليه. هي كما قلنا في قطاع الزراعات الكبرى، نعطيتك المثال خاطر أنت قلت إنشائي، قلت لك هاو فما أرقام والنسب بتقول أنه فما تحديد أهداف معينة، فما أولويات طرحتها في كل منظومة تابعة للفلاحة والأمن الغذائي عموما في البلاد. تقول من المنتظر أن يسجل معدل إنتاج الحبوب خلال الفترة 2026-2030 تطورا بنسبة كما قلت 34.5% مقارنة مع معدل فترة 2021-2025، وذلك بهدف توفير أغلب حاجيات البلاد من القمح الصلب من الإنتاج المحلي وتحسين نسبة التغطية من القمح الليل، تحطوني بين قوسين على الأقل 20% والشعير على الأقل 50% من خلال بلوغ إنتاج في حدود 20.4 مليون قنتار في عوزون سنة 2030. وسيتم العمل على وضع برنامج خصوصي للحد من تأثير العوامل المناخية السلبية على قطاع الزراعات الكبرى، تطوير الأنظمة الإنتاجية لقطاع الزراعات الكبرى من خلال اعتماد تداول زراعي ملائم ومستدام، النهوض بقطاع الحبوب المروية بالرفع عفوا من المردود، هون تقول استهداف 55 قنطار في خوضون سنة 2030، المحافظة على المساحات الصالحة للزراعات الكبرى وخاصة الحبوب، الرفع من استعمال البذور الممتازة من 20% إلى 30%، تطوير قطاع الخدمات وتأهيله ووضع كراس شروط منظم له خاصة في مجال الميكانيك الفلاحي، دعم قدرات الإدارة وتطوير أساليب التأطير والإرشاد والمتابعة، رقمنة منظومة الحبوب وتطوير وغيره، تحسين آلية التمويل لدعم منتجي الحبوب وتطوير آليات تمويل جديدة لصغار المزارعين. هذه على الأقل النقاط في علاقة بالزراعة
2: دون التوسع في المساحات المزروعة والمساحات المروية، يعني عدم التعويل على التساقطات، لا يمكن تحقيق هذه الأهداف وتبقى هذه مجرد أهداف إنشائية. لأنه المشكلة هو أنه المساحات المزروعة في الحبوب قاعدة تتقلص نتيجة عوامل كثيرة، منها التصحر في الوسط والجنوب، منها الزحف العمراني، منها نقص المياه، هذه كلها عوامل تجعل من مردودية حتى الانتاجية حتى الانتاجية في تراجع. احنا عندما يكون ما توفرش الحبوب في وقتها، للبذور في وقتها، ما توفرش الأدوية في وقتها وهذا نعانوا منه، ما توفرش المساحات الجديدة المستصلحة في وقتها، أعتقد أنه الحديث هذا. والأهم من هذا الكله الدولة ليست عامل إنتاج في العملية هذه، كل هذا محمول على عاتق المنجين الخواص يعني الفلاحة فهمتني، في حين أنه إحنا اليوم نشوف، شوف إحنا لحد الآن في أحسن الاحتمالات، في أحسن الحالات إلى حد الآن ننتج ثلث ما نستهلكه من الحبوب مجتمعة. يعني إذا كان نستهلك 3.6 مليون طن من الحبوب الثلاث، فإنتاجنا لا يتجاوز 1.2 مليون طن في أحسن الحالات.
1: في أحسن الحالات.
2: طبعا هذا وفق ما التقديرات الأولية للإنتاج، ولكن أنا نحب نركز على التجميع أكثر منه الإنتاج، لأنه الإنتاج في بعض الحالات يضيع، لأنه يعني الإنتاج التقدير يصير على المزارع، التجميع أقل من هذا بكثير. لذلك احنا نغطي فترة قصيرة من إنتاجنا الداخلي والبقية نستورد، خاصة عندما نتحدث على القمح اللين والشعير، يمكن نستطيع أن نقدم شوية في القمح النوبل، القمح الصلب، ولكن في البقية إلى حد الآن احنا تقريبا ما ننجوش فارينة، احنا تقريبا ما ننجوش مواد علفية كبيرة، احنا تقريبا ما ننجوش شعير. فهذا يتطلب سياسة على مدى طويل. احنا الآن نسبة الضايع في المياه الري مرتفع جدا، نصل إلى 40% تقريبا. نسبة المناطق المغطية في الزراعات الكبرى بالري متقلصة جدا، نسبة البذور الوطنية متقلصة جدا. نسبة المساحات قاعدة تتقلص. كيفاش باش نجم توصل للهدف هذايا؟ هذاك علاش أنا نقول إنشاء، لأنه حتى الأرقام المقدمة هي في النهاية جزء من التمنيات، جزء من الأهداف اللي غير قابلة لل.
1: هو يقول لك في الأخير أي مخططات تنمية والإنجاز متاعها يكون مبني على تقديرات، والتقديرات هذه في إطار ربما توفر عدد من الشروط اللي يصير الحديث عليها. وقت نحكيه على تقديرات
2: تقديرات معقولة،
1: تقديرات معقولة
2: ومعطيات علمية،
1: فوالا مبنية على معطيات علمية. وقت نحكيه وخلينا نقوله على المبدأ اللي تبني عليه أي مخطط تنمية اليوم سي محمد مسليني، هو في الأخير هي تقديرات. مش نحكي على أعوام ربما 2030 احنا مازلنا ما وصلنا لوش، غير نحكيه على تقديرات تضعها دولة على ضوء ربما تقديرها للوضع الاقتصادي، تقديرها لما يهم الاعتمادات المالية، تقديرها لأي مدى اليوم هي قادرة على الوصول إلى هدف دون غيره. بعد في الأثناء تصير المتابعة هل بالإمكان أنها تواصل في الهدف هذية. هو في الأخير مخطط التنمية وأنت حتى في طور الإنجاز متاعه على امتداد مثلا من 2026-2030 أنت وأنت تنجز فيه سي محمد المسليني يقول لك أنت قاعدة تقيم فيه نجم حدث هدف حطيته 34.5%، لكن في الأثناء صارت تطورات إقليمية مثلا تغير لك كل هالتقديرات اللي أنت حطيت مثلا تكون 34% نسبة مثلا ما تنجمش توصل. إن أعطيك في أمثلة
2: باش احنا لا نختلف في ذلك. كل التقديرات حتى الميزانية في نهاية تقديرات
1: هذا هو
2: قابلة للتعديل، مفروض أن قابلة للمراجعة والتعديل هذا حتى المخطط وضع آلية للمراجعة والتعديل وإن كانت آلية هو طبعا الميزانية أصلا هي آلية لتعديل صحيح. المخطط، ولكن أنا نقدي لهذا الموضوع هو الإفراط في التفاؤل.
1: تعتبر أنه مخطط تاني ما طبعاً فيه إفراط في التفاؤل؟
2: فيه إفراط في التفاؤل. ليش؟ لانه عندما نحط مخطط ونحط اهداف نحط له اليات الاليات والوسائل اللي نوصل الهدف هذا، قد نصل قد لا نصل، قد تجي عوامل تغير المعطى، ولكن الاليات اللي موضوعها غادي. وخاصه انا ناكد على ان الدوله ليست فاعل انتاجي في العمليه هذه. عندما نتحدث عن اللحوم مثلا ولا أتحدث عن دور ديوان تربية الماشية في توفير الموضوع هذايا، ونترك الموضوع عند الخواص، في تقديري هذا ليس حلا لإثبات أننا سنتجاوز مشكلة النقص في اللحوم الحمراء وغلاها وغيره. نفس الشيء بالنسبة للحوم البيضاء، وعندما نتحدث على الدجاج وغير الدجاج هذا داخل في إطار التعويل على قدرة المستثمرين وقدرة الخواص، علما إذا كان أنت تترك مثلا ننجول اللحوم البيضاء، عندما تترك أنت قطاع كهذا هام بالنسبة للمستهلك التونسي وسالك في العالم بشكل عام في يد ثلاثة أو أربعة منتجين يسيطروا على حدود 40-50% من القطاع، صار استحالة مطلقة أنك تتحكم في هذا القطاع. إما أن الدولة يكون عندها دور، مش دور ردع ومش دور قانون، لا دور إنتاج. الدولة كانت تنتج من خلال ديوان الحبوب وديوان الماشية إلى آخره، الآن تخلت الدولة عن هذا الدور تماما وتحولت كأنها مراقب للعملية الاقتصادية، وهذا خلى أن السوق تعدلها القطاع الخاص. عندما تحول السوق إلى يعدلها القطاع الخاص فقط يستحيل على الدولة أن تتحكم في شيء اسمه في المستقبل في الأمن الغذائي.
1: به واحنا حكينا
2: يعني القطاع الخاص في النهاية مش يبحث على الربح، مش هدف أن يوفر الغذاء للتونسي المفروش كم يربح، وهذا حقه ما في ذلك شك.
1: ولكن ديما انت تتسائل هوني سي محمد مسلين ذاك ضيفنا وزير التجاره الاسبق، تقول لي بون من حق القطاع الخاص، ولكن الاهم من هذا وين الدوله في هذا الكل في علاقه بالمنظومه الاقتصاديه؟ مش دولها تعديلي فقط. هوني طرحت السؤال في علاقه وين الدوله من الانتاج اليوم نكون عندها دور في علاقه بهالدوره الاقتصاديه ومساله الامن الغذائي وما يهمها من قطاعات ومنظومات. وانت قلتي انه صار، قلت لي سي محمد انه صار افراط في التفاؤل هكا قلت لي في علاقه بما تضمنه مخطط التنمية على الأقل على مستوى الأهداف. وقت يجي في مخطط التنمية سي محمد المسليني أنه الأمن الغذائي هو آلية أساسية أو خلينا نقول ركيزة أساسية لعنوان أشمل وأكبر اللي هو السيادة الغذائية اليوم، لأنه فما فرق بين الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، وأنه السيادة الغذائية نجم تكون إلا بأمن غذائي. على الأقل خليني نقول سي محمد المسليني كعناوين كبرى كأهداف كبرى انتم متفقين فيها،
2: امن
1: غذائي سياده غذائيه هذه، لكن يتبقى الاشكال في اي اليات. الاليات طبعًا. انت تعتبر انها مش موجوده في مخطط التنميه.
2: شوف هاي. شوف احنا اليوم في 26 وعندنا نقص في الطاقه رهيب، والدليل ان نعيش انقطاعات يوميه ولا يوجد، وحتى المطروح في المخطط لا يستجيب لحاجيات التطور اللي حاصله خاصة في فترات الذروة. يعني اليوم احنا عندنا نقص في حدود 2000 ميجا وات. 2000 ميجا وات تقريبا نتيجة عوامل عديدة، نتيجة تأخر كثير في استثمار في محطات توليد الطاقة، وأيضا نتيجة تعويل المفرط على الربط مع الجيران، ثم نتيجة تضخيم شيء اسمه طاقات متجددة، وهو الحقيقة كلام حق في بعض الحالات يرد به باطل، مش دائما نرد باطل بعض الحالات. فكان المفروض أن نجيب على الموضوع هذايا، لأنه أنت إنشاء محطة كهرباء ب400 ميجا وات تتطلب على الأقل 3 سنوات من بداية الدراسة إلى غاية التشغيل. فهم حاطين زوز محطات، محطة طاقة عادية كلاسيكية ومحطة رياح في جهة باز. هذا لا يستطيع أن يوفر الحد الأدنى المطلوب، مع علم أنه ثم محطات باش تخرج انترطان. هذا نفس الموضوع المطروح في المياه. الآن نحن جزء كبير من فلاحتنا يعتمد على التساقطات، والتساقطات العالم كله، كل الدراسات تقول رأي المنطقة هذه منطقة شمال أفريقيا وإحنا جزء منها ماشي الاتجاه العطش، في حين أن ما فماش حلول أخرى. التبخر مثلا متاع السدود، شو الحلول متاعه؟ فاش نعمله؟ كيفاش نستطيع أن نستفيد من التساقطات ماشي البحر؟ كيفاش نستفيد من المعالجات المكررة للمياه المستعملة ونستعملها في مجالات أخرى؟ كيفاش نستفيد من المياه العميقة اللي موجودة في حوض غدامس إلى آخره؟ كل هذا غير موجود لا في المخطط ولا في الخطاب الرسمي للدولة. كيفاش نجم أنت تطور فلاحة وتضمن أمن غذائي في الحبوب وفي اللحوم وفي كثير من المنتجات الأخرى، وأنت تعمل على تصدير الماء من خلال تصدير الطماطم وغير تصدير الطماطم، يعني نصدره في النهاية في الماء، لأن هذه ثم مواد فلاحية مستهلك كبير للماء، مثل البطاطا والدلاع وغيره والفلاح يفهموا الموضوع هذا أكثر من. وفي وقت أنت تستورد في الحبوب اللي ما تستورد في البذور اللي ما تستطيعش أن تعوضها، وتستورد في الـ في الـ في, الـ في الأدوية اللي هي مكلفة للتربة ومكلفة للمستهلك ومكلفة في النهاية حتى للفلاح. كل هذه المنظومات المترابطة دون حل مشكلة، دون حل استراتيجي لمشكلة الطاقة، دون حل استراتيجي لمشكلة المياه، دون العمل على إصلاح أراضي جديدة قابلة أن تكون مهيئة للإنتاج الفلاحي خاصة في الحبوب، والحد من الزحف العمراني على المناطق الفلاحية. كل هذا الحديث يتحول إلى مجرد إفراط في التفاؤل وخطاب شعبوي أكثر منه، أو إفراط في الشعبوي أكثر منه إنجاز حقيقي. سنضطر عند تقييم المخطط، كان قيمنا كيف ما قيمناش المخططات السابقة بشكل علمي، سنضطر عندما تقديم تقييم المخطط إذا قيمناه أن نقول أيضا هناك عوامل خارجة عن إرادتنا. هذا هو اللي باش يكون حالة دون أن نطبق الأهداف المرسومة.
1: باهي، حكينا على تشخيصك سي محمد المسليني ورؤيتك لمشروع مخطط التنمية، ومخطط التنمية وصدق عليه الزوز غرف التشريعية 2026 و2030. قلت رغم الاتفاق في علاقة بجزء من المبادئ العامة اللي تم ضرورة أن يكون فما أمن غذائي، ضرورة أن تكون فما سيادة غذائية، وحكينا خلينا نقوله أمثل على جملة المنظومات اليوم المتعلقة بالملف هذية على أهميته. أي يقول لك سي محمد المسليني به. مخططات التنمية بطبيعة تنظر لمسائل على المدى المتوسط وإلا المدى البعيد حسب الفترة اللي تم تحديدها به. ولكن احنا اليوم معنا جزء من الإشكاليات سواء اللي تخص الإنتاج واللي تخص عدد من المنظومات الفلاحية اللي تمثل الشريان اليوم القطاع الفلاحي اللي هو بدوره شريان اليوم وقت اللي نحكيه على الأمن الغذائي ونحكيه حتى على المستوى الاقتصاد الوطني. في عناوين في نقاط كبيرة سي محمد المسليني، شنو هو المطلوب اليوم به التشخيص والتفاؤل وما فماش آليات وفق تقديرك أنت الخاص للمخطط هذا؟ يقول لك خلينا نحكيه على المدى القصير اليوم قبل غدوة، شنو هو المطلوب من الدولة سي محمد المسليني في
2: نقاط؟ أنا أعتقد أن السلطة أي. مطلوب منها الآن أن تضع على طاولتها مع كل الخبراء
1: أي.
2: أولا السلطة عازلة نفسها على الناس، هذا واقع لا يمكن إنكاره. السلطة مطالبة في كل مجال أن تستفيد من الخبرات الكثيرة في البلاد في مجال الطاقة والكهرباء خاصة، في مجال المياه، في مجال الفلاحة، من أجل أن وفيهم كثير من الخبرات اللي خدموا الدولة ومتقاعدين الآن يستطيع أن يقدموا حلول هامة جدا لتجاوز الأزمات. واحد اثنين، السلطة مطالبة لأن أنت تخاطب الشعب بخطاب عقلاني منطقي معقول، لأنه أولا حتى الأمن الغذائي، موضوع الأمن الغذائي رو مطروحة في العالم الكل،
1: أي مش كيف في تونس،
2: مش في تونس وصعب جدا
1: ومسألة الماء زادة والشح الماء والفقر الماء وأزمة الماء في العالم الكل،
2: خلينا نكون واضحين زادة بس ما نحملوش الأشياء أكثر من تحمل. مسائل نسبية أو إيش معناها توفير الأمن الغذائي؟ ننعزل على العالم مستحيل، هذه عملية مستحيلة. ثانيا الحديث على أننا باش نوفروا ما استهلاكنا من الحبوب وفق منطقة استهلاكنا الآن، هذه مسألة غير واردة على الإطلاق على مدى مرحلة طويلة. المخطط لخمس سنوات
1: أي.
2: تونس عندها مخططات لخمس سنوات، المفروض أنت ثم احنا تو ميزانية 26 تقريبا انتهينا منها ولا تتضمن هذا المعطيات هذه، يعني باش نحمل السنوات المقبلة أكثر جزء من الواحد، وهذا مش ممكن حتى بمستوى الاستثمار اللي احنا باش نتحدث على 100 مليار دينار أو أكثر استثمار، في حين أن احنا سنة استثمار العمومي المطروح في الباب الثاني في حدود 6 مليار إيه، يعني كان مفروض يكون عندنا 20 ل 14 كيفاش نعملوا باش نحملهم على السنوات المقبلة؟ مستحيل. يعني شوف أنا في تقديري أن الدولة الآن مطالبة أن تراجع منوال التنمية وعندما نتحدث على القطاع الفلاحي قطاع منتج راه لابد من ثقافة لأنه شنو اللي صار، وإحنا حتى نرجع لتالي شوي شنو صار تفريغ الريف من متسكنيه الآن، وأصبحت الناس تبحث على الاستهلاك اليومي، أصبحت الناس تبحث على العمل الصناعي المربح يوميا، وتراجع للإنتاج الفلاحي. الآن كيف نرجع، كيف نستصلح هذه الوضعية، كيف نرجع الناس أن تنتج عندما نضمن داخل قار للفلاح ونضغط على على معناها مسالك التدخل المتعددة في المنظومة الفلاحية. اليوم الفلاح ينتج طماطم يبيعها ب 200 ملي نشرها أنا كمستهلك بدينار إنه 500، هذا نتيجة مسالك التوزيع اللي فيها كثير من المتدخلين، هذا يمس الخضر يمس الغلال يمس اللحوم يمس الأسماك يمس كل المنتجات الفلاحية. هنا الدولة عليها أن تتدخل من أجل وضع حد لهذا التدخل، هذا للحد من ارتفاع مشط الأسعار وأيضا توفير ضمانة للفلاح أنه عندما ينتج ما يمشيش إنتاجه ضايع. فهذه كلها أيضا هنا لابد أن يكون هناك مشروع وطني لاستصلاح الأراضي، لأن أراضي اشتراكية ضايعة، أراضي دولية ضايعة، أراضي قاحلة يمكن تستغل للأعلاف أو لتربية الماشية أو حتى للزراعات ضايعة، والدولة تسمح بالزحف العمراني على المناطق هذه كلها. وفي النهاية نتحدث على أهداف طموحة، جيدا نتحدث على أهداف طموحة، ولكن الأهم من هذا أن يكون عندنا القدرة على تنفيذ وإنجاز هذه الأهداف.
1: واضح، شكرا لك سي محمد المسليني وزير التجارة الأسبق على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. شكرا لك مرة أخرى سي محمد، احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم برنامج هنا تونس ساعتنا الثانية، بعد شوي نمشي فقرة جيوبوليتيك مع زميل نور الفيرتي، لكن قبل هذه نخرج فاصل صغير ورجعين.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: ماضي ساعة واربع وخمسين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا تو وتعلقوا وتتفاعلوا مع مختلف مواضيع الحصة خاصة في اليوتيوب. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. مازالوا الناس تتخيخ تفصلنا على موعد نهاية حصتنا لليوم، وكالعادة الختام دائما بفقرة جيوبوليتيك. برشة تطورات في العالم الحقيقة، بين حروب صراعات وتجاذبات، وبرشة الحقيقة مستجدات في علاقة بروسيا وأوكرانيا، الحرب الروسية الأوكرانية. باش نعرفو الجديد والتفاصيل كالعادة مع زميل نور الفارسي. نور مرحبا بك من جديد، تفضل.
2: عسلامة ابتسام من جديد. باش نحكيو اليوم على آخر التطورات بين روسيا وأوكرانيا، الحرب الروسية الأوكرانية اللي دخلت مرحلة جديدة، ويستهدف البنية التحتية والمنشآت متاع الطاقة بشكل مكثف بالطائرات المسيرة والصواريخ. باش نعطيو بالتفاصيل شنو صار وين صار الضرب بالضبط وشنية الخسائر البشرية والمادية في آخر تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية. السلطات الأوكرانية أعلنت مقتل 10 أشخاص على الأقل نتيجة سلسلة هجمات روسية استهدفت عدة مناطق داخل أوكرانيا، خاصة مدن أوديسا وخاركيف. هجمات تم استعمال فيها صواريخ وطائرات المسيرة كما قلنا، وخلفت كذلك عدد كبير من الجرحى وأضرار في البنية التحتية المدنية. في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، صاروخ روسي أصاب مناطق مدنية، أدى المقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بينهم زوز أطفال. السلطات الأوكرانية قالت أن الهجوم تسبب في أضرار المباني السكنية وسيارات ومنشآت مدنية، ومن بين الضحايا امرأة كانت في حديقة مع أطفالها وقت القصف. هذا طبعا حسب السلطات الأوكرانية، حسب الرواية متاعهم. في ميكولايف أعلنت النيابة الأوكرانية طائرة مسيرة روسية استهدفت منشآت مرتبطة بالميناء، أدى المقتل شخصين والحاق ضرر 3 سفن. روسيا قالت من جهتها أنها ضربت سفن شحن كانت يتم استخدامها لنقل تجهيزات لفائدة الجيش الأوكراني. في المقابل أوكرانيا ردت بهجمات داخل الأراضي الروسية، وأعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن قواته استهدفت قاعدة جوية روسية تسمى النسر، وأكد إصابة قاذفة استراتيجية روسية تستخدم لتنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد أوكرانيا. هجوم أوكرانيا آخر بطائرات مسيرة استهدفت مركز لوجيستي تابع لشركة روسية كبيرة البيع بالتجزئة، أدى حسب السلطات الروسية المقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين، يعني حصيلة كبيرة هوني عنا. والتصعيد ما اقتصرش على البر، امتد البحر الأسود. أعلنت جهة مرتبطة بخط أنابيب بحر كاسبيان تعرض نقلت نفط مستأجر هجوم بزوز طائرات مسيرة قبالة السواحل الروسية، هذية تسبب في أضرار بالسفينة. وهذا التطور يعكس ابتسام توسع الحرب نحو ضرب طرق الإمداد والطاقة البحرية. ذاك علاش قلنا الحرب الروسية الأوكرانية تو دخلت مرحلة جديدة، وعملنا حوص لابتسام وملخص الأبرز تحاليل خبراء سياسيا وعسكريا، واللي يقولوا أنه الهجمات الأخيرة تبين أنه الحرب كما قلنا دخلت مرحلة تعتمد بشكل كبير على المسيرات والصواريخ بعيدة المدى. روسيا تركز على ضرب الموانئ، البنية التحتية والطاقة ومواقع مرتبطة بالجيش الأوكراني. في جهة أخرى أوكرانيا تحاول نقل المعركة لداخل الأراضي الروسية عبر استهداف القواعد الجوية والمنشآت الاقتصادية والعسكرية. وهذا التصعيد يجي في وقت ما فما فيه حتى مؤشر واضح على وقف إطلاق النار رغم الضغوط الدولية المتزايدة، استمرار ضرب المدن والمنشآت المدنية، واللي يزيد من الأزمة الإنسانية ويأكد أن الحرب بين موسكو وكييف ما زالت بعيدة على الحل السياسي.
1: واضح. شكرا لك مرة أخرى زميل نور الفارسي، نتلقاه غدوة إن شاء الله كل عادة في نفس التوقيت من نصف نهار الماضي ساعتين. بالله نشكر الناس كل اللي قاعدين يتابعوا فينا توا ويتفاعلوا معنا مع المواضيع خاصة في اليوتيوب. حبيب صالح، فايزة، حسام، عيدية، الياس، مريم، مولدي وسونيا، وبرشة برشة الحقيقة متابعين يتابعوا فينا ويتفاعلوا مع مختلف المواضيع. مرحبا بكم مرة أخرى. شكرا ليك زميلتنا نادية بالحاشي الإخراج الصوتي، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. نتلقى غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت من نصف نهار الماضي ساعتين. كنت معكم ابتسام شفيخة، موعد الأخبار مع زميلنا حمدي سويسي، في أمان الله.
0: هنا تونس.
3: Publicité. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أود.
4: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
3: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أود، سهرية النجم المتميز الشامي.
4: من بعدك عمر ما هوينا.
0: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الثانية بعد الزوال. UNFM عسلمة. رئيس لجنة التخطيط التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكوه يؤكد أن تنفيذ المخطط التنموي الخماسي يستوجب إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتوجيه الاستثمارات نحو إنجاز مشاريع إقليمية كبرى تساهم في خلق الثروة والحد من نسب الفقر والبطالة. وأوضح الكو في تصريح لبرنامج هنا تونس على ديوان فام، أوضح أن الغرفة التشريعية الثانية ستمارس دورها الرقابي بشكل كامل لضمان ترجمة هذه الأهداف والتوجهات التنموية وتنزيلها فعليا صلب الميزانيات الاقتصادية وقوانين المالية السنوية القادمة. مرصد الاندماج المالي يبرم مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تعزيز الاندماج المالي في تونس من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات الرامية إلى توسيع النفاذ إلى الخدمات المالية الرسمية والرقمية. وسيمكن هذا الاتفاق من إنجاز المسح الوطني الثاني حول الاندماج المالي بما يوفر معطيات ميدانية حول مدى نفاذ الأفراد إلى الخدمات المالية واستخدامها ويساعد على توجيه السياسات العمومية في هذا المجال. الجمعية التشاركية التونسية تدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية وعاجلة لحماية مخزون قنفذ البحر البنفسجي في المياه التونسية من الانهيار، مشددة على أهمية تعزيز المعرفة العلمية للحفاظ على هذا المورد الطبيعي قبل فوات الأوان. وأوضحت الجمعية أن قنفذ البحر يساهم في تنظيم نمو الطحالب والمحافظة على توازن الموائل الصخرية، وبالتالي في حماية التنوع البيولوجي والثروة السمكية، وهو ما يستدعي حمايته من ظواهر الصيد المفرط والجمع العشوائي. وفاة امرأة في العقد الثالث من عمرها وإصابة 3 أطفال بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور جد صباح اليوم على طريق السيارة تونس جابس، وذلك أثر اصطدام سيارتهم بشاحنة خفيفة وفق ما أفاد به مصدر طبي لمراسل ديوان فام بالجهة، والذي أشار إلى أن الأم فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها الخطيرة بعد وصولها إلى المستشفى الجامعي بجابس، في حين تم إيواء الأطفال 3 بالأقسام الاستشفائية المختصة لتلقي العلاج اللازم وتوفير الإحاطة النفسية لهم وفقا لحالتهم الصحية. في الأخبار العالمية، وزارة الصحة الإيرانية تعلن اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية الأخيرة على إيران إلى 50 قتيلا وأكثر من 500 مصاب، وفقا لما أكده المتحدث باسم الوزارة، والذي أشار إلى أن من بين القتلى 5 نساء و2 طفلين، فيما تضم قائمة المصابين 32 امرأة و18 طفلا. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاك وبجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
2: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: ديوانا فام،
5: صوتكم
2: ديوانا فام. فلاش سبور،
6: مرحبا بكم. السباح التونسي احمد ايوب الحفناوي يتوج بجائزه سباق 200 متر سباحه حره في بطوله فلوريدا، تتويج جديد للبطل التونسي، وان شاء الله مزيد من الانجازات القادمه. النادي الافريقي كما اليوم اللي تربص للتحضير الاول، تربص كان خاص بالجانب البدني في انتظار التربص الثاني في عين درام، باش يكون فيه ترفيع في نسق للتحضيرات وبرمجت بعض المقابلات الوديه. من جهه اخرى اجتماع بين المدرب فوزي بنزرتي ومهدي ميلاد من اجل الحسم في ملف الانتدابات، خاصه بعد خروج 6 عناصر من الفريق واخرهم البارح في راس الشواط. بعض الملفات ما زالت مطروحه على الطاوله في انتظار ابرام صفقات جديده في الميركاتو. الجامعة التونسية لكرة القدم سرعت في إجراءات التأهيل بعد طلب من هيئة النادي الرياضي الصفاقسي، هو اللي يسمح بتسجيل 4 ملاعبية هما حسام عدو اللي تم تفعيل عقده، أيضا المنتدبين الجدد هما مؤمن الرحماني، حكيم متيبين، وغيث الصغير قبل

0: بالعمران بعقد لمدة زوز مواسم. الميزوني ظهير أيسر سبق وأنه تقمص أزياء الجي اس او في زوز مواسم قبل ما ينتقل إلى مستقبل جيبس الموسم الماضي. التقدم الرياضي بسقيط الدير ينتدب ظهير أيسر ضياء المعتوقي لمدة زوز مواسم. المعتوقي 25 سنة تقمص قبل أزياء السي بي مستقبل جيبس ومستقبل سليمان وأيضا الصباح الليبي قبل ما يمضي عقد مع التقدم الرياضي بسقيط الدير. نادي الحزم السعودي تقدم بعرض للترجي الرياضي التونسي من أجل استعارة المهاجم مبكر دياكيتي لمدة موسم مقابل 300,000 دولار. ذكر الحزم السعودي بقيادة المدرب جلال القادري كان تعاقد مع المدافع محمد أمين بن حميدة في الميركاتو الحالي. الليلة مباراة الترتيب صدام فرنسا انجلترا قبل الفينال 10 متاع الليل تلقي تونس والهدف هو الميدالية البرونزية. كتاريخ بالنسبة للمواجهات فرنسا انجلترا تقابلوا في 32 مقابلة عبر تاريخ كرة القدم. انجلترا 17 انتصار فرنسا 10 مقابلات وفات 5 مقابلات في التعادل. في آخر 9 مقابلات المنتخبات تقابلوا فرنسا ربحت 6 مقابل 2 تعادلات وفوز وحيد للمنتخب الانجليزي على مستوى بطولة كأس العالم. زوج منتخبات قابلوا 3 مرات كأس العالم 66 في دور المجموعات منتخب انجلترا فاز 2-0 في كأس العالم 82 كيف كيف في دور المجموعات انجلترا ربحت 3-1 وفي كأس العالم 2022 في ربع النهائي المنتخب الفرنسي فاز على المنتخب الانجليزي 2-1. اخبارنا الرياضيه متواصله على السيت www.dnf.net.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوت كوم
3: ديوان اف ام في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: بوبليسيتي.
1: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. Sauf time, le soleil paye votre électricité.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام عسلامة.
1: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. diwanfm.

ديوان أفهم فلاش نيوز موجز الثالثة بعد الزوال. ديوان أفهم عسلم. وزير التجارة الأسبق محمد المسليني يؤكد أن مخطط التنمية الجديد لم يخصص مساحة كافية للقطاعات الحيوية والاستراتيجية على غرار الأمن الغذائي والمائي والطاقي، مبينا أن الدولة تخلت عن دورها كفاعل إنتاجي وعولت بشكل كلي على القطاع الخاص لضمان الأمن الغذائي دون توفير مقومات الدعم الضرورية والآليات الواضحة للمؤسسات العمومية ذات الصلة. كما أشار الوزير الأسبق إلى غياب سياسة مائية ملموسة في المخطط للتعامل مع أزمة الجفاف ونقص الإيرادات بالسدود، محذرا من التداعيات الخطيرة لتراجع مساحات الأراضي المخصصة للزراعات الكبرى بفعل التصحر والزحف العمراني وعدم استغلال الأراضي الدولية بالشكل الأمثل وفق تقديرها. المحطة السياحية نابل الحمامات شهدت خلال الموسم السياحي الحالي حركية هامة، حيث استقطبت منذ بداية شهر جوان الفارط وإلى غاية العاشر من جويليا الجاري 122 ألف وافد بزيادة تقدر ب 9.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بنابل وحيد بن فرج، والذي أوضح في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة، أوضح أنه تم تسجيل عودة الأسواق التقليدية على غرار الفرنسية والبريطانية، والتي حققت قفزة نوعية 40% مقارنة بالموسم الفارط، وكذلك السوق الإيطالية والبولونية والألمانية، مشيرا إلى أن السوق الداخلية تبقى في طليعة الأسواق. إدارة المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد دعت المرضى الذين توقفت أجهزة الأكسجين لديهم بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي، دعتهم للتوجه فورا إلى أقسام الاستعجالي بالمستشفى، وذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مصحوبين بجهاز الأكسجين الخاص بهم. وأشارت إدارة المستشفى إلى أنه في حالة عدم توفر وسيلة نقل يمكنهم الاتصال بالحماية المدنية لتأمين نقلهم إلى أقسام الاستعجالية. في الأخبار العالمية، وزارة الدفاع التايوانية تعلن رصد 8 سفن حربية وأربع سفن أخرى تابعة للصين حول أراضيها بين مساء الأمس وصباح اليوم، مؤكدة أنها قامت ردا على ذلك بنشر طائرات وسفن حربية وأنظمة صاروخية ساحلية. نهاية الموجز الأخباري، قدمه لكم حمد السويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش في برنامج سبورماج. في أمان الله.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me si fiahla. D1FM. Soutkom. سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: اهلا وسهلا بكم في موعد رياضي جديد على ديوان اف ام. سبور ماغ من توي لغايه الساعه الرابعه، ساعه نعملوا فيها ريكاب لاهم اخبار الميركاتو ووضعيه ماليه صعيبه للنجم الساحلي، وكذلك الجديد بخصوص الرلوي ومستحقات بيع على غرام. هذا اكثر اليوم في سبور ماغ من توي لغايه الساعه الرابعه. كرونيك وتحليل معاك كيف شكون ياسين بوشعالة. مساء الخير، اهلا بك.
2: مرحبا بك محمد امين، مرحبا سيد المشاهدين، مرحبا نادر لخيان على الرجي.
1: صبري
2: بليف
1: صبري
2: صبري
1: لوغران صبري
2: لوغران صبري صبري بيتغش مني نعرف لا حتى نثبت انا نشوف. مرحبا بالسادة المشاهدين ان شاء الله والمستمعين بيان سور، ان شاء الله كيما عودناكم تكون اضافه موجوده طيلة السويعة في سبور ماك.
1: واو كذلك تنسيق وعداد نادر بن شيد، اخرج فني صبري البوزيز. نجم تابعونا صوتا وصوره في الباج سبور باي ديوان اف ام ولا في الشان يوتيوب
2: ديوان اف ام لايك. شكرا
1: ربي يخليك. كيف تسمعونا على السيت www.fm.net ولا على بوند فم بتاعنا. اليوم عيد ميلادي، ربي خليك صبري. شكرا ربي خليك،
2: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير محمد امين. والله بون شفت اليوم مصباح على الفيسبوك، ان شاء الله كل عام
1: شفت على الفيسبوك.
2: اي شفت لا انا بون لما حالا نسيت ما وجهتلكش بالكل التهاني. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، ان شاء الله ديما منورنا.
1: شكرا.
2: انا الجمعه اللي فاتت ما خدمناش مع بعضنا الاسبوع
1: الماضي،
2: اما ما نعرفش ما تحبش تعطي على العمر بتاعك.
1: عمري 32 وعندي ما نخبي شو نخبي لك عمري فما حتى مشله في العمر. شكرا صبري مره اخرى. والبدايه اكيد باش تكون باخر اخبار الميركاتو في خلال 24 ساعه. ابرز العناوين وابرز عنوان هو العنوان الابرز في راس شواط، خامس المغادرين في النادي الافريقي بعد كل من اسامه السيدي، معتز زمزمي، توفيق الشريفي، حمزه بن عبد. النادي الاهلي بنغازي كان قدم عرض اول ضعيف نسبيا من الناحيه الماديه، بعد في نهايه الاسبوع الماضي كان حسن برشا من العرض نتاعه، وصل الى مليون دولار كراتب سنوي لشواط، وبيع معاه 600 الف دولار قيمه الشرط الجزائي، تقريبا مليون و800 الف دينار نصيب النادي الافريقي. خمسه ملاعبي غادروا في اقل من شهر بعد الفوز بالبطوله الافريقيه، وكانها نهايه مرحله الفريق البطل، وباش يدخل في مرحله اخرى نتاع بناء فريق جديد، لانه اكثر من اشتر الفريق كغادر.
2: فما عده عوامل، فما عده اشياء نجم نحكيوا فيها، فما دو زيبوتيز خلينا نكونوا واضحين وخلينا نكونوا مع جمهور النادي الافريقي ومع جمهور الرياضي ككل في تونس. راه هو اول حاجه فما هيبوتيز اللي هي تنجم تكون بوزيتيف، انك بالعائدات الماديه من مغادره بعض اللاعبين بيان سور كيف كيف، وصحيح خمسه لاعبين لو نحكيو على سكيلات نتاع ليكيب اللي
1: ابرزهم شواط
2: بيان سور، ابرزهم شواط لانه هو اللي كمل. ولو انا نكره ما نحبش نقول محمد امين ملاعب اللي انه بيتور ولا يسجل هو لو بليز امبورطون، لو نحكي على دي سيركوي واضحين، نحكي على رولونس، نحكي على ملاعبيه تامن التحول الكره من الدفاع للوسط للهجوم، نحكي على ملاعبيه تعمل لك الديكالاج وعندها افكار واضحه في التيران. دونك نحكيو على بن عبد امبورطون، نحكيو على زمزمي ان سيرتا مومون اللي كان تعرض لانتقادات كبيره زاد كيف كيف امبورطون في طريقه لعب فوزي بن زرتي ونادي الافريقي الموسم الفرد، ونحكيو بيان سور على شواط. دونك انا بالنسبه ليا شواطي نجم يكون ايبوتيز جيده وباهي انك تلقى ملاعبيه اخرين باش تبني فريق من اول وجديد، وتلقى كاليتي افضل على مستوى التسييم، خاصه انك ما تلعبش على واجهه برك مش على بطوله كهو بطوله وكاس اي سيرتو كومبيتيشن افريكان طال اشتياق جمهور النادي الافريقي ليها. لكن لو بليز امبورطون ايبوتيز الثاني اللي هي الاقرب للامانه للواقع، وخلينا نكون واضحين لانه شفت انا تفاعلات ولا ردة فعل غالبيه جماهير النادي الافريقي واللي كانت فيها جانب كبير من الصعوبه، يقول لك في قداش من وقت قادر اني نبني كيب. راهو ديما كي نحكيو على تكوين فريق
1: راهو لازم نستعملوا جديد.
2: دونك هذه ليبوتيز الثانيه، انا تو بوتيتر الناس يقولوا بوزيتيف و اوبتيميست و بيسيميست في نفس الوقت، تو ديبون من الفولونتي نتاع للامانه، حسب المؤشرات وحسب الاشياء والليبتي ديتاي واللي

0: فينيسيوس جينا من حديقة الرياضة دونك نشوف انه فما نوع من الارتجال ولا نوع من عدم وجود بلانيفيكاسيون واضحه على مستوى الانتدابات
1: لانه ما فماش ديريكسيون
0: سبورتيف راهو شوف
1: مش مدير رياضي مدير تعاقدات وكشاف مواهب و و و هذوما الكل ما مفقودين لحد الان في كرتنا الكل ولا محاله مشكله
0: احنا كره القدم التونسيه تفتقر وعنده مشكل كبير على مستوى تحديد المسؤوليات على مستوى صحيح. تحديد راهو أخطر حاجة في كرة القدم هي تداخل المسؤوليات راهو الإداري غير قادر أنه يقوم بالعمل الفني والفني صحيح زاد كيف كيف الفني غير قادر على التفاوض غير قادر
1: يعطي لافي متاعو
0: يتعدل راهو لازم يصير تحديد المسؤوليات النادي الإفريقي بعد ما تحصل على البطولة كنا وانا ديجا كنت نبهت لهنا ومعك انت محمد امين قلت راهو فتره الاحتفالات طارت راهو اذا كان انت صحيح. تخمم صحيح. وتحكي على فريق وتحب تطلع بالي اخرى وتحب تفرض وجودك على الصعيد القاري ما نحكيش على الصعيد الوطني راهو لازمك تعزز الرصيد البشري هذا بلاعبين اخرين قادرين انهم يخلقوا التنافس انت كي يبدا عندك دوز اتاكون دو كاليتي اون بوينت نحكي على الشوات اذا كان وقع الاحتفاظ به ولو انه بالنسبه لي فرصة له هو كم لاعب هو الحاجة خلينا نكون وزيد كيف كيف رك أنت حطيت شرط جزائي قابل للكسر دونك أنت بالنسبة ليك بطريقة ضمنية كنت تعرف أن سرتان مومو أنه قادر يخرج خاصة أنه تألق مع نادي الإفريقي وكان هدف البطولة دونك هنا أنت تستبق وقدرة المسؤول على
1: هنا إذا كان فما مدير رياضي نجم يستبق لك
0: مدير رياضي وحتى المسؤول الإداري إذا كان يستأنس برأي الثقات والناس اللي عندها مصلحه بالفريق
1: وشواط جهه كاكا زاد من وضعيه كما هكا
0: يعني بون تسريحي تم تفعيل وجه عمناو اللي نفس على البطوله هو الترجي والنادي اللي نادي هذه سفيقسي في في في مرتبه اقل شويه
1: كل قاعدوا للاخر وما
0: بلاصه يعني انت ديك مازال لك خمسه او سته مقابلات كنت تجم انت تستبق وتفهم انه الملاعب هذا سوليسيتي وقادر انه اتو مومو يتوفر فيه الشرط الجزائي اول حاجه هي ترفع في قيمة الشرط أو أنك تضمن موافقة نهائية للملاعب أنه يوصل معك الموسم المقبل أو أنك تقوم باتصالات وتحاول أنك تستجلب مهاجم في نفس القيمة ومهاجم قادر أنه يترجم لك
1: وهذا سوى سؤالي الجاي هل اليوم النادي الإفريقي بتبيع بدون وجود مدير رياضي ولا كشاف ولا غيره قادر أنه يلقى ممكن المهاجم التونسي اللي هو الحالي المفقود الحقيقة ما فماش مهاجم تونسي نقول احنا في السوق المحلي قادر أنه يسجل كيما شباط كيف مهاجم أجنبي مش سهل على خاطر لازم في الإفريقي فما شروط مادية معينة الواضح أنه هذا اللي فهمناه لازم فما شروط مادية معينة ولازم أكيد يكون في وسط البروجي جو متاع المدرب ولازم يكون شغالي زاد
0: هذا مو الشروط الحين راهو أنك نحكيه على شروط مادية معينة في فريق في حجم النادي الإفريقي
1: هذا اللي وراه الواقع الغالب
0: لا الواقع متفهمين لأنه النادي الإفريقي كان قاب قوسين أو أدنى منه تصير مشكلة كبيرة على المستوى المادي ونعرف شنو صار وجود المستشار القديم اللي جاء مع النادي لكن فما مبدأ أو فما أساس في النادي الإفريقي اللي هو وين ما تطلع الانتظارات وين ما تكون فما نيسيسيتي ونين جمهور الفريق يعني أنت جماهير النادي الإفريقي نتصور لو كان صارت يعني طريقة جيدة على مستوى التواصل مع الجماهير واستشعار بأهمية المرحلة القادمة في النادي الإفريقي وتوصيل المساج الجماهير ما نتصورش الجماهير بتاع النادي الإفريقي في ذروة الانتشاء باللقب البطولة باش تبخل على ناديها دونك هذيك هو المشكل مشكلة النادي الإفريقي راهو مش مشكل مادي أنا ديما نقولها راهو مشكل متاع تحديد وظائف راهو مشكل متاع استباق راهو مشكل متاع بلانيفيكاسيون مشكل متاع تحديد أولويات هذا هو المشكل في النادي الإفريقي أنا نشوف اليوم بعدم وجود مدير رياضي بعدم وجود سياسة واضحة على مستوى الانتدابات بتفريط في ركاز الفريق بقطع النظر انه التفريط هذا كان
1: بفلوس ولا بلاش
0: او لانه فما تقصير راهو لازمك تفهم انت اليوم كبطل دوري التونسي الموسم الفارط لازم تصعد من سقف طموحاتك وهذا
1: لازم ترون فرصي مش ضعف روح
0: لازمك تقوي للرصيد البشري وانا نتصور عندك اطار فني معروف انت فوزي بن زرتي اذا كان قبل انه يواصل معك عنده شروط اكيد من بين الشروط انه تعزيز الاطار الرصيد البشري حتى اذا كان باش تعوض نمشي معك انا شنو الاسامي اللي خرجوا نحكيوا على ظهير ايسر عنده مساهمه كبيره على المستوى التهديفي وعلى مستوى التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى للفريق نحكيوا على سيلي تقول لي انت بيفو سونتينيل اللي تغير المركز نتاعو مع فوزي البنزرتي واعطى مقابلات ممتازه اعطى مردود جيد في عده مقابلات لانه وقع تغيير المركز نحكيوا على زمزمي ملاعب ممتاز جدا على مستوى الكرات الاولى والكرات الثانيه على مستوى الافتكاك الدفاعي وخاصه في طريقه اخراج كره من الخلف نحكي على بن عبده بعد خروج علي يوسف ولا هو يقوم اكثر بالدور هذايا وشريك نحكيوا على شريك زاد كيف دونك بالنسبه لي وبين سيور بالنسبه لي الملاعب اللي قاعد يعطيك في برشا حلول لانه طريقه لعب النادي بتتر خلينا نوضحوا للسادة المستمعين النادي الإفريقي يعني فوزي البنزرتي ظاهرة تاريخ إن يعني يعول على البناء كرة من الخلف في ظل وجود علي يوسف في الشطر الأول من البطولة، ومن بعد ولا يلعب الكرة الطويلة ولا الكرة التمرير الكرة في العمق على شوات، ويحاول إنه يكون موجود في الكرة الثانية بمنطقة خط وسط الميدان أو ليسونتراج متاع لي دو زارير نحكي على الزعلوني والسهيلي والبريزونس. بالنسبة لي لأنه شوات ملاعبي ما هوش كل التكون اللي ديكروشي ويبني لك الهجمة، الملاعبي لازم يكون موجود في البوكس، دونك يكون يكون جاي جدا على مستوى الهناء. هذاك علاش قلت لك طريقه لعب النادي الافريقي تفرض عليها ملاعبيه بمستوى ومواصفات معينه، ما عندكش الحق تو تجرب او انك تعاود تاخذ برشا وقت باش تبني فريق من اول وجديد.
1: باش كل خاسر في الحكايه دي كل بسرعه باش سكروا مظنه الفريق.
0: اكيد انا بالنسبه لي النادي الافريقي خسر
1: برشا، خسر في راس شوات،
0: خسر. وبالنسبه لي مش حتى خسر، شوف في راس شوات راه هو هذاك اللوجيك انك تحاول
1: لأنه قعد سنين الكلوب ما جابوش هداف وانت عاب تقبل وتعرف حاجة الهداف
0: معضلة كبيرة، وراه سي با فاسيل انك تربح ثقة جماهير النادي الافريقي
1: وانت مهاجم،
0: وانت مهاجم راهو فما برشا مهاجمين كانت عندهم من الكفاءة وكانوا جيدين وممتازين لكنهم فشلوا لأنه بقاو مشاكل على المستوى الذهني وعلى المستوى السيكولوجي خاصة مع وجود جمهور كبير. دونك بالنسبة لي نشوف انه النادي الافريقي باش يخسر شوية من من من كفاءته الهجومية الموسم، وبالنسبة لي نيسيسيتي كبرى للمسؤولين والناس المسؤولة على اتخاذ القرار في النادي هذا انها تلقى الملاعب اللي قادر يعوض المهاجم هذا في اقرب وقت.
1: واضح في الترجي رسميا يوسف البليلي يواصل مع الفريق في انتظار بيع الامضاء الرسمي رغم وجود عروض جزائريه منتظره ان يواصل في الترجي لمده زوز مواسم. في المقابل زاد البارح الياس مكونا في مصادر صحفيه جزائريه تؤكد ان فريق مدير الجزائر تقدم بعرض قيمته 800,000 أورو والترجي مع تشل الموافقه الرسميه ويطلب 1.5 مليون اورو على الاقل من اجل بيع. وكيف كيف ديكيتي خرج الحسابات، ابراهيم كيتاز خرج الحسابات. في المقابل البحث متواصل على مهاجم تونسي بنسبه كبيره سيكون تونسي، اما عادل بالطيب وحازم المستوري وكذلك لاعب وسط دفاعي وظهير ايسر بعد تاكد رحيله من بن حميد بطبيعه رسمي في نادي الحزم السعودي وانطلق من بن حميد في التحضير للموسم القادم مع الفريق السعودي.
0: بالنسبه لي بتيتر كي ناخذ اون كومباريزون شوف الترجي هذه التونسي يعني تحس فما استباق ولا تحس فما رؤيه واضحه ولا
1: وعارفين شكون مش يغادر شكون مش
0: من هذا هو انا بتيتر بون نحبوش ندخلوا في الكومباريزون لكن راهو المقارنه تفرض نفسها كي تشوف فريق انت اللي هو فشل انه يتحصل على الدوري ولا يتحصل على البطوله الموسم الفرد هذا في نورمال مع اداره فنيه جيده. وهذا انا بالنسبه لي اللي اكدت عليه راهو الرؤيه اللي حكيت عليها وحكيت عليها معك انت محمد امين، قلت فريق باش يركز باش يعطي الخيارات للمدرب
1: اول حاجه المتاحة
0: على المتاحه اول حاجه على مستوى اختيار الاطار الفني اللي باش يشتغل مع الفريق، اثنين على مستوى الاستراتيجيه راهو كي تكون فما استراتيجيه واضحه خاصه في عمل الشبان اداره فنيه كامله على مستوى الشبان بالنسبه لي تحس اللي فما اولويه على مستوى الناتج المحلي للفريق يعني ملاعبيه الفريق والشبان الفريق وهذا خيار استراتيجي
1: تقريبا 6 أو 7 تو في ستاج
0: انت تشوف انت حتى 3 أو 4 ملاعبيه سوليسيتي شمام وارقم التبوبي يعني فما
1: فازيلي زاد اللي هو لاعب روسي
0: تحس اللي فما إرادة صلب الإدارة الفنية للفريق إنها تعول على منتوج ذاته وهذا جيد وممتاز مع تعويض المغادرين أو تعويض الناس اللي هي قريبة للخروج. نحكي على دوغان سيرتا مومون نعرفه بعد خروج ياسين مريح هو الملاعبي أكثر ملاعبي نجم يكون ديسيزيف يكون جاهز على مستوى محور الدفاع دونك امبورتونس كبيرة أنه يكون موجود في صورة خروج زودا كيف كيف المعوض لازم يكون قيمة كبيرة. نحكيه على دولي نحكيه على ملاعبك سواء تونسي وإلا أجنبي عنده قيمة معينة كيف كيف جلاسي بالنسبة لي استمراري ولو أنه جلاسي كان في وقت من الأوقات الموسم الفارط ممتاز في بعدة مقابلات لكن بعض أحيانا مع الإصابات ما كانش جاهز دونك نيسيسيتي بالنسبة للترجي الذي يكون محور الدفاع. نحكيه على استمرارية التعويل على اللاعب المفتاح واستمرارية التعويل على اللاعب اللي بالنسبة لي الملاعبي اللي ديما يفتح يلقى الحلول والملاعبي اللي توا سنوات في الترجي الرياضي التونسي هو الملاعبي وهذه حاجة جيدة راهو نقطة قوة للترجي راهو سي با فاسيل أول حاجة أنك تسوليسيتي اللاعب بعد الإصابة متاعه وبعد بعض المشاكل ما بين ظفرين اللي تعرض لها انه يكمل يواصل التجربه معاك وهذا دليل على الاريحيه الكبيره في التعامل والشفافيه الواضحه ما بين يوسف البليلي وما بين اداره الترجي وانا اشوفها استراتيجيه ولا خيار استراتيجي هام لانه التعويل عليه ورينا احنا لابسونس نتاع يوسف البليلي ان سيرتمو عملت مشاكل كبيره في هجوم الترجي قاعده المعضله وقاعده ما حبش نقول معضله، لكن ديما الكونكريتيزاسيون اللي للفرص اللي جات للترجي. وانا حكيت على دانو، حكيت ان الملاعب هذا عنده من البوتنسيال وعنده من الكاليتي، لكن مالوريزمون بتتر نقول يعني شفت عن قرب طريقه لعب اللاعب هذا، لكن للاسف ديما نقولوا اللاعب راهو في الاخير ستاتيستيك، راهو المهاجم راهو ديما
1: شبكة
0: بشبكه. دونك مهما كانت طريقه اللعب نتاعك وكيفاش ديكروش كيفاش تلعب شنو خصائصك الفنيه والبدنيه، دونك في الاخير يقع تقييمك الا بالاهداف. نشوف مكوانا خروجه لوجيك وعادي، وهذاك هو لانه بصراحه المردود نتاعو كان ديو ديبا في الترجي. كيف كيف بالنسبه لي ما نشوفش اضافته كبيره على مستوى الاروقه. دونك
1: يحاول يستغل ممكن الترجي عمليه بيع على الاقل باش يمول بها صفقه اخرى،
0: يحاول يستغل ماديا باش يمول صفقات
1: اخرى.
0: المعاوض شكون ولو انه عندي زاد راي امتيافي، راه نشوف الملاعبيه كيما دياكيتي وكيتا وقت المومون اللي خذاو طون جو في الترجي ولعبوا وسجلوا، نحكي خاصة على
1: دياكيتي
0: نحكي على حتى كايتا، اللي كايتا الملاعب اللي كانت عنده خصائص ممتازة جدا،
1: يمشي برشا في لافون
0: راهو بالحق، راهو بارفوا، راهو خلينا نكون واضحين محمداني، يجي عن جيونا ملاعبية، نحكي ملاعبية أجانب في البطولة نتاعنا، طريقة لعبنا والمقابلات اللي نلعبوا فيها، ليتات بيلوزي نلعبوا فيها، اللي تيران نلعبوا فيها، ما تشجعش باش نشوفوا لاعب ممتاز، تشجعش ان نشوفوا لاعب هجومي. راهو كي تشوف الكاليتي نتاع كايتا كارير دروا، تشوفوا قداش يدخل في العمق، تشوفوا قداش من نومبر سونتراج، قداش نومبر مونتي يعملها في صحيح على المستوى الدفاعي، لكن هذا مربوط مش كان باللاعب فقط، منظومه اللعب
1: هو كذلك في الفريق، هو هذيك خصاله. وانا
0: بالنسبه لي انا نتاسف كي نلقى ملاعبي بالكاليتي اوفنسيف اللي عنده غير موجود في البطوله التونسيه، وهذا اكيد ثابت ونذكره حتى على المستوى البدني، وين ما يكون في التوب وما يكون جاهز بدنيا كايتا يعطي في حلول كبيره للترجي على الجهه اليمنى. دونك بالنسبه لي انا نشوف دياكيتي كايتا في بدرجه اولى خساره للترجي، ودياكيتي بدرجه اقل، لانه يعني دياكيتي كان وين ما يخل طونجو وباش يعمل هيك الديكليك تصير كبلي بتيت بليسور، عدم تعويل عليه من الاطار الفني،
1: يكون في التشكيله يتنحى ماتش زوج ثلاثه بعد عاود يرجع في ماتش اخر صعيب.
0: راهو ما تنجمش كمهاجم ما تنجمش كمهاجم تكسالي وتعمل روندمون طونك اللي ما فماش كونفيونس من الاطار الفني وما فماش استمراريه، لانه نومبر دو ماتش جوي قد ما يكون عندك مقابلات ومع ملاعبيه بيان ديترميني، نحكي لك راهو هنا سي تريز امبورتون تلعب مع نفس الملاعبيه، لانه الاستمراريه وانا ضد سياسه
1: الكويزيون اهم شيء في
0: تدوير اللاعبين. بالنسبه لي اهم حاجه الاستقرار على تشكيله موحده والاستقرار، وهذا من خصائص ومن نقاط قوه النادي الافريقي الموسم الفرط، انه عول على ملاعبية بيان ديترميني على 12 و 13 ملاعبية. ذاك علاش الكويزيون اللي صارت هي اللي خلت نادي الافريقي يتفوق في اخر
1: اخر الموسم. في المقابل عادل بطيب قد يكون هو الحل، لانه عادل بطيب لعب كمهاجم 8 مقابلات فقط في فريق الروماني اف سي ارجش، ولكنه يلعب كجناح هجومي يسار، يلعب 16 مقابله كاملين، يعني الواضح انه باش يكون في بلاصه البليلي الى حين انه نشوفه بعد قضية متاع يوسف البيلي. هذا حسب ما فهمنا احنا، لانه هو ماهوش مهاجم صريح بنسبه 100%، لاعب حر من كل ارتباط، فما شبه اتفاق مبدئي معاه في انتظار شنو وين مش توصل معاه المفاوضات.
0: طيب انا نشوفه خيار جيد. اول حاجه راهو ترجي راهو تحس فما
1: سجل 12 هدف في الموسم
0: ابار سجل، لكن هو ملعب بوليفالون، لكن الاغلب يلعب كما في مركز جناح وملعب ممتاز حتى على المستوى الفني، يعطيك الحلول
1: سريع.
0: دونك هنا نشوفه انا يزيد قوه الاسلحه ترجع على المستوى الهجومي خاصه على مستوى الاطراف. في علاقته بيوسف البلايلي اكيد باش تكون العلاقه جيده، اولا لانه التنافس راهو ديما يكون جيد للفريق، اثنين كما قلت لك راهو الاداره الحاليه والاداره الفنيه للترجي تدخل، يعني ظاهر التوجه نتاعنا تخلق تنافس صلب المجموعه، تخلق لحمه جيده وتخلق خيارات محدده في صلب الفريق، لانه الترجي في جل مقابلاته مش يلعب لتك بلاسي، دونك حاشو بملعبية على المستوى الفني يجيدي، يعني يعرفوا كيفاش يتمركزوا، يعرفوا كيفاش يلعبوا تحت الضغط، يعرفوا كيفاش يطلبوا الكرة في المساحات الفارغة، اي سيرتو يعرفوا يطبقوا الهجمة المنظمة لتك بلاسي. دونك ستريز امبورتون في كونتكست اخر بيان سور على الصعيد الافريقي في مساهمته في مشاركته في في في في في في في الشامبيونز ليغ الافريقية، اكيد فما دي ماتش باش يلعب الهجمة السريعة والهجمة المرتدة، دونك سي توتافي نورمال تكون عندك خصائص متنوعة في الرصيد البشري. شكون الملاعب اخر ما حكيناش على المستوري، راهو المستوري نجم يكون حتى هو شويه كبير، لانه المستوري الملاعب هذايا من الحاجات الجيده، ولو انه كنت تذكر محمد امين نفس اللي قريت انا تو من غير ما ننشر نحكي ما على على على
1: اول ما خرج الروسي وقتها
0: اول ما مشى الفريق الروسي حكيت قلت الملاعب هذا مجتهد وملاعب ممتاز وقادر يكون هو الملاعب الوحيد اللي خرج من البطوله التونسيه وسجل في في في في كاس العالم كان باصرار منه. هذه خاصيه جيده عند الملاعب
1: اللي
0: تكون عنده اصرار وتكون عنده ثقه في امكانياته حتى على المستوى الفني. خلينا نكون على المستوى الفني بوينت في تكنيك ماهوش الملاعب اللي قادر انه يتعامل مع مدافع او اثنين وقادر انه يفسخهم، لكن على مستوى التمركز على مستوى القوه البدنيه على مستوى التواجد في المنطقه قادر انه يكون حل من الحلول. ترجي راهو تحكي على ملاعبي مع في منظومه كامله ملاعبي نحكي على المسوري مع هجوم ترجي ولا ملاعبيه بخصائص هجوميه نحكي على البلايلي نحكي على بالطيب اذا كان يجي. دونك هنا نتصور انه المسوري
1: ريبيرو زاد البرازيلي اذا كان
0: ريبيرو اللي نجم يكون سيرتمو لو مشاكل مع الفريق الليبي اللي تعاقد معه ولو انه حسب
1: عنده رغبه في انه باش
0: هو عنده رغبه لانه الفريق نتاعو مش باش يشارك
1: مش يفعلوا للعقد يظل ماهوش يفعلوا
0: العقد. دونك هنا باش يولي
1: يسير نحو الترجي
0: باش يولي اماكن في الترجي باش تكون غاليه برشا لانه كتشوف
1: لانه هو اقرب بروفيل لانساس هم علاش يمكن التفكير التكتيكي الفني هو اقرب بروفيل لانساس يلعب لي يلعب 10 زوز.
0: شوف بالنسبه لي انا ديجا انت تو تخطفت الفكره من
1: سمحني.
0: من مخي يعطيك صح محمد امين. قعدت يعني وجود ملاعبي على الاطراف وجود ملاعبي على مستوى مركز المهاجم المحطه والمهاجم الاول الفريق تقعد ديما نيسيسيتي لملاعبي هو اللي يكون الالكترون ليبر هو الملاعبي اللي تتمحور حوله فكره الفريق وفكره العمل الهجومي في الفريق. راهو تو في كره القدم حضر لازم يكون فما ملاعبي عنده هذيك الكرياتيفيتي الملاعبي اللي نجم يعطيك سوليسيون وقت يصير بلوكاج ليكيب
1: دومي سباس يعرف يلعب
0: يعرف يلعب في السباس ويعرف يلعب يتمركز ما بين الخطوط. وهذه هي بالنسبه لي بتاتر الحاجات اللي تخلي الترجي يفكر في ريبيرو ولو انه مقابلته مع فريقه في مع سانداونز في المقابلات ما مريناش مستوى كبير بتاتر انا اقول نهايه العقد نتاعو زاد كيف قاعد يخمم على المستوى المادي. ونتصور انه بتجدد الرغبه وجود الرغبه من الترجي الملاعب هذا قادر انه يكون زاد حل كبير في خط هجوم الترجي.
1: واضح. فاصل قصير بعد نحكي على وضعيه النجم الساحلي اللي كان البارح تحدث عليها كريم العكروت رئيس الهيئه التسييريه في النجم الساحلي.

0: www.sportmag.com. سبورماج يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: تصل معكم من طويل غاية الساعة الرابعة. كريم العكروت رئيس الهيئة التسييرية في النجم الرياضي الساحلي يعلن أن الفريق مطالب بتوفير أكثر من 3 مليون دينار شهري وكذلك مستحقات متاع ملاعبية من 12 شهري. يقول تحصلوا فقط على 4 شهور الموسم الفارط. ونسمعوا شنو قال في التصريح التالي في كلمة ليه لجماهير النجم الساحلي.
2: كي نشوفوا عم ناول 3 مليار دولار 736 ام بي في الفوتبول، معناها جواريت على 12 شهر خلصوا كان 4 شهريات. تقولوا علاش الوضعيه كانت فيها؟ عم ناول نجم تطلب من عباد اللي مش خالصين في 8 سالاريات ومش خالصين في البريم دونت مونتاحهم باش يقوموا بالاداء اللي هو ليماج دو ليتوال. حبيت يكون الميساج هذا نتاعي كلير بارابور لي سيتوياسيون فينانسيير تاع لي زاني دو زاني تعديو بارابور لي شكايات.
1: واضح جدا اذا في اخر زوز مواسم، ولانه يحكي على الموسم الفارط ويبدو انه كريم العكروت بخصوص الوضع. ايضا على فكره هذا ملاعبيه الهوند الموسم الفارط 6 شهور يلعبوا بدون حتى مقابل، وفي الاخر اكيد النتيجه كانت مغادره ابرز اللاعبين. يوسف زيان انتقل الى الافريقي، ورزيق كيف كيف الى النادي الافريقي، وسام غشام في نادي ساقيت الزعيد. وضعيه اخرى صعيبه زاد مع الديون نتاع الفريق والنزاعات نتاعو، فما مستحقات نتاع ملاعبيه ومدربين نتاع السكسيون فوت الفريق الاول.
3: ما هي حاجة هذا متوقع وهذا نعرفه، ولو أنه مش بالتفاصيل المؤكدة.
1: بالتفاصيل هذه أول مرة
3: يصير. أول حاجة هامة وأكيدة جدا ومطلوبة في المسير وفي المسؤول، أنه برفوة مش كل شيء راه يكون سري، مش كل شيء يكون ديسكريت، راه برفوة الشفافية راه تكون واضحة. جماهير النجم الرياضي الساحلي اليوم تعرف الموسم الفارط شنو المشاكل اللي خلت الكيب تاع داكوتي. شوف انت يعني على 12 شهريه 4 شهور فقط، كيفاش تجم تطالب مدرب ولا
1: 8 شهور يلعب
3: ولا ملاعب انه يعطيك روندمون ولا دونك انا بالنسبه لي الناس اللي خدمت في الظروف هذه اكيد منجمو كان نشكروها، لانه سي با فاسيل. نعرفوا اليوم كره القدم معاش عاطفه، كره القدم معاش غرام، كره القدم مهنه، ناس تسترزق عائلات في في في عائلات اللاعبين، عائلات المدربين. دونك سي توت في نورمال الناس اللي ضحات واللي اعطات من وقتها ومن جهدها ومن تعبها باش خليت ليطوال اللي بالنسبه لي نشوفوا انجاز ان ليطوال عم ناول كي كمل الموسم نتاعو وسط تابلو. دونك شنو الحاجه اللي تستنى في النجم الرياضي الساحلي وفي جمهور نادي النجم الرياضي الساحلي؟ كيما حكيت وقلت راهو انك تديكلاري وانك تكون صريح وشفاف هذا مطلوب. انا بتاتر قلت المسير او الرئيس او المسؤول الاقرب انه يلقى الحلول هو كريم العكروت. ايفيكتيفمون الراجل تحمل المسؤوليه بكل شجاعه. الان ما هي الحلول؟ والحلول ما هيش ديما قلت ونعاود، ما تجمش تكون فرديه، ما تجمش تكون من الرئيس فقط، ما تجمش تكون من هيئه فقط، ما تجمش تكون من لجنه دعم فقط، لازم الناس الكل، لازم يكون فما توافق. راهو قلت ونعاود ونقول لازم يكون فما توافق في أقرب أجل، ولازم تكون فما يعني اجتماع أو حلول آنية وعاجلة لضمان إنك ديماري على الأقل، لضمان على الأقل حد الأدنى من خلاص الناس اللي تسألك. دونك سي توت افي نورمال وحدك ما تنجمش. دونك سي تريز امبورطون إنك تسوليسيتي وإنك تحاول تسجل بالناس وتحاول إنك تقرب بالناس اللي قادرة إنها تنفع الفريق خاصة على المستوى المادي. اليوم زاد فما سؤال كبير يتطرح اليوم، إذا كان الفريق قادر إنه يوفي ببعض المستحقات هذه ويحاول انه يضمن عوده الفريق للنشاط او
1: انه يبدا الموسم،
3: ولو انه انا شفت حاجه هامه وهامه للغايه. انا اكثر مدرب بالنسبه لي كنت راهن عليه الموسم الفارط ورهاني ما كانش خطا، لانه المباريات اللي ادارها والمباريات اللي قام بها كانت مباريات اكزومبلير. نحكي على براكوني، راه مش كل شيء في كره قدم تكون افيك بروباغوند كبيره وهاله كبيره اعلاميه،
1: حتى بامكانيات بسيطه.
3: راه بامكانيات بسيطه، راه المدرب هذا انا عم ناول تفرجت فيه وحللت حتى على مستوى الارقام وعلى مستوى الستاتيستيك وحتى على مستوى الفكر وتعاطي المدرب هذايا مع المقابلات اثناء اجراءها. دونك المدرب هذايا ريت انه من افضل المدربين. دونك شوف خطوه ايجابيه جدا انه وقع تفكير فيه والتعاقد معه. دونك بالنسبه لي على المستوى الاطار الفني على الاقل النجم الرياضي الساحلي جاب مدرب قادر انه يتعامل، سيرتو هذه النقطه هامه جدا محمد امين، انه يتعامل مع الظروف الطارئه. يعني ماهوش مدرب اللي يمشي يطلب عليكم اللاعبيه
1: سيتياسيون ماشي
3: سي بافاس، ونشوف شجاعه زاده حتى من المدرب انه من بعد خدمته ولا اشتغاله في الترجي وقدم مردود مرضي
1: في الإدارة الفنية للشبان وبعد
3: كان قريب برشا زاد النادي الرياضي الصفاقسي وفي الإدارة الفنية للشبان ويعرف البطولة التونسية دونك اي سيرتو قبل انه يشتغل في الظروف هذه دونك نشوفها خطوة إيجابية. تبقى شكون هم اللاعبين اللي باش يكونوا موجودين باش يبداوا الموسم؟ نقاط استفهام كبيرة لكن الأكيد والثابت أكيد كما قلت أنا هيئة كريم العكروت قادرة أنها على الأقل تضمن بداية الموسم وتضمن على الأقل الحد الأدنى من قيمة اللاعبين الموجودين صلب فريق الأكابر ولو أنه ديما نقول أنا منتوج الفريق هو
1: إن شاء الله يكون موجود لأنه براكوني مش يعول عليهم برشا
3: إفكتيفمون. علاش أنا باش تفهمني أنت حتى في سياق الحديث علاش قلت لك اختيار براكوني كان هام؟ لأنه براكوني من أفضل المدربين خدم في الشبان من أفضل المدربين اللي باش يعاول على الشبان باش يحاول أنه يقحم خطر فما كاليتي بيان دي ترميني في مدرب ساعات مدرب ما عندوش تواصل على مستوى على مستوى النضج التكتيكي للملاعبيه الصغار على مستوى لي كونسين بيان ديتيرميني دونك بالنسبه لي نشوفها خطوه ايجابيه ونعاود نقول الكلام اللي توقع تداوله واللي مالوريزمون انا كحكيت عليه حكيت على فريق فقط ما حكيتش على فريق في علاقته ببقيه الفرق. كل فرق التونسيه تعز علينا كل فرق التونسيه راوها كبيره وراوها خزان للمنتخب الوطني لكن علاش حكيت على ليتوال بالذات؟ لانه ليتوال عبر التاريخ جاب لنا اساطير وجاب لنا ناس وقفت المنتخب وكانت هي العمود الفقري للمنتخب دونك مش حاجه جديده جبتها بالعكس كانت واقعة والدليل على ذلك تقبلوها برشا وخيان للاسف مع بعض اشبال الاعلاميين وبعض الناس اللي ما فهمتش انا شنو علاقتهم من دول اخرى يعني داخله نحبش ما فهمتش يعني
1: ازمه دبلوماسيه
3: لا غير مع كل احترامات انا اللي سميت للاعلامي ولا سميت الجهه الاعلاميه هذه لانه بصراحه انا بتتر مش في حق الردره وحبيت نفهم يعني شنو يعني اذا كان اذا كان الانديه الكل في تونس تعرف قيمه النجم الرياضي الساحلي في اكيد قيمه كل الفرق وخاصه الفرق الاربعه الكبيره دونك هنا نشوفوا حاجات زايده وحاجات غير مطلوبه.
1: وفقط سؤال بخصوص صبري بن حسن. صبري بن حسن جاء عرض قبل ما تجي الهيئه هذه من فريق ياباني ظل اوراوا ريد الياباني يمكن العرض هذا يتم في القادم الايام الفريق الياباني عاود يتصل بالنجم الساحلي يمكن فما الفرضيه هذه في صوره وجود العرض الرسمي هذايا ايضا كيف يقول لي نادر بخصوص سريان عنين زاد كيف نبدا بصبري بن حسن الساعه
3: ما خلينا نكون واضحين
1: نجم يكون العرض هذا
3: كما قلت لك
1: مغري شويه
3: اليوم نهار ليزيبوتيز في نهار ليزيبوتيز لانه بالحق راه كي تشوف الانتيري نتاع الملاعبي اكيد باش يكونوا فرحانين وباش يلعب في بطوله اللي هي اكيد وثابت بعيده برشا علينا لانه بطوله اليابانيه بطوله يعني مش نحكيوا عليها بطوله بعيده برشا على كل المستويات على المستوى الفني وعلى المستوى المادي لكن ديما نقولوا باش نحكيوا ما نحكيوش على الانتيري نتاع الملاعبي فقط انتيري
1: الكلوب
3: النجم الرياضي الساحلي اليوم اذا كان النجم الرياضي الساحلي موجود خلينا نكونوا واضحين موجود في الرابطه المحترف الاولى راو جراس في بار كبير من الثلاثة أرباع الموسم اللي قدمه ما نحكي على الثلاثة أرباع الموسم الأولين ربع يعني في ستة وسبعة مباريات الأخيرة ما كانش ديسيزيف للأمانة
1: ولكن على موسم كامل
3: أنا نشوف أنه مع وجود مشاكل دفاعية كبيرة مع وجود عدم جاهزية مع وجود مشاكل على مستوى اختيار المدربين مع وجود مشاكل مادية هذه اللي نحكيه عليها نشوف انه صبري بن حسن كان عنده بار كبير وجمهور النجم الرياضي الساحلي يعرف كان عنده بار كبير منيش باش نضخم الملاعب ولا نقزم زملائه ولكن كان لابور نتاعو تريز امبورطون وفيتال بالنسبة للفريق انه يضمن بقاءه دونك خروجه في الوقت الحالي لازم يكون مع وجود بديل اما خروجه بطريقه ارتجاليه وبطريقه اعتباطيه نجم يعمل مشاكل كبيره للنجم في منطقه حراس في مركز حراس المرمى
1: هو قبل خرج الخرداني جا هو مباشره شوف خرج ناس الخرداني جا صبري
3: هاني قلت لك اذا كان فما استراتيجيه ولا انه الخرداني يرجع للفريق ينجم يكون هو معاوض صبري بن حسن ونجم يكون هو في لافير لكن نحكي على لابور الكبير في الموسم الفارط راهو الموسم الفارط محمد امين راهو صبري بن حسن حتى على مستوى الاحصائيات وعلى مستوى الاستاتستيك
1: لا كان الافضل معنا
3: يعني وهذاك علاش هو يعني
1: فما مقابلات وحده يلعب
3: بيان سور دونك انا بالنسبه لي النجم الرياضي الساحلي اذا كان تخمم باش تستفيد ماديا جيدين من خروج، واكيد على الاقل يكون المعوض في مستوى جيد وقادر انه يقوم بالمهمه كما ينبغي.
1: واضح. نحكيوا على السي اس اس الى حدود اليوم وما فماش حتى اتفاق رسمي بين الاطراف المتداخله في موضوع منحه بيع الاغرام اللي هو كان اكيد مطالب بها او بالاحرى طالب بها فريق السكاك الحديد الصفاقسي منذ 2024، منحه تقدر بحوالي 860 الف دينار بعد بيع اللاعب نادي شختار دونيتسك الاوكراني. كيف كما قلنا كما في بدايه الاسبوع الروي نفذ عقله على حسابات السي اس اس، ومن جهته السي اس اس زاد راسل كل الجهات المعنيه من وزاره وجامعه من اجل انه يتم التسريع في العائدات نتاع الفريق من حقوق البث وكذلك مشاركه المونديال ويتم الاقتطاع منها. حاليا هذا هو الحل الرسمي اللي قلنا احنا مستعجل يلقاها السي اس اس قبل 6 ايام تقريبا من موعد نهايه تسجيل الفرق المشاركه في مسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه. كيف السي اس اس راسل الجامعه اليوم من اجل تاهيل المنتدبين الجدد، نحكي على غيث الصغير ومن الرحماني وكذلك تفعيل عقد شراء حسن مدو وكذلك شراء حكيم موتيبي الجديد، انه السي اس اس يراسل الجامعه والوزاره من اجل انه يتم التسريع كما قلنا في العائدات نتاع الفريق وفي رصدها من اجل اغلاق الملف هذا قبل ما يتم بطبيعه اغلاق باب يعني تسجيل الفرق المشاركه في مسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه اللي هو تقريبا يوم 24 جويلية حسب معنا المعلومات.
3: نادي الرديس فيقسي في سباق ذات ساعة من أجل تأهيل اللاعبين، خاصة أربعة من اللاعبية عندهم قيمة كبيرة في الفريق، نحكي على حسام أدو، نحكي على زيادة كيف جزء من اللاعبية
1: غيث
3: برشا انتظارات منهم، نحكي على غيث الصغير في منطقة وسط الميدان ملاعب قادر يربط ورينيه مع نادي الإفريقي وقت يبدأ في التوب فورم بتاعه قادر أنه يكون إفيكاس سيرتو خاصة يحدق تنفيذ كرة الثابتة ضد النجم يكون حل من الحلول. الرحماني مؤمن الرحماني
1: هو يظل اسمه نادر مش مؤمن نعمان الرحماني في الورقه صحيح انا لا خاطر كل مره تصير في مشكله
3: لا ملاعبي ممتاز انا اشوفه ملاعبي واضافه كبيره للنادي خاصه انه نادي الرياضي صفاقسي شو مش نحكي فنيا باش نرجعوا
1: لحكيت
3: في علاقه بالسكاك الحديد صفاقسي، نحكي على طريقه اللعب القادمه في النادي الافريقي في النادي الرياضي صفاقسي. اسكو باش يتواصل التعويل على 3-5-2؟ اسكو باش يقع الرجوع الى 4-4-2؟ نعرفوه 4-4-2 لوزونج نبيل كوكي هذاك وعنده طريقه وفيليه هنا فما برشا اسئله ما فهمتش علاش تضحك.
1: لا والله انا نسال برا نسال
3: انا احنا اش نعملوا لهنا؟ احنا نطرحوا الاسئله اللي يطرحها المحب العادي للنادي الرياضي صفاقسي، بيان سور المحب اللي عنده مع كل احترام اللي عنده شغف وعلى المستوى التكتيكي نجم يكون راهو سي تري امبورطون. اختياراتك والرصيد البشري اللي انت عندك كيفاش باش تلعب وشكون المدرب وشنية الفلسفة متاعه ولا طريقة التمشي التكتيكي اللي هي مبيع ويكون وفي ليها
1: سيستم كامل
3: البروجي كامل هنا مش يكون. دونك هنا علاش عملت المقدمة ولا عندي هكا المقدمات باش نوصل لصلب الموضوع. سامحني سي محمد
1: تفضل.
3: لامبورتونس ولا طريقة توظيف مؤمن الرحماني في
1: مهم جدا
3: مهم جدا لأنه مؤمن الرحماني يكون إفيكاس ويكون فعال يكون هو المهاجم الثاني في خطة 3-5-2 وما هوش يكون المهاجم المحطة يكون هو المهاجم الليبر لونيف دمي اللي يكون ليبر يتحرك في جميع الاتجاهات إيدي كروشي يطلب كرة في العمق لأنه سريع ملاعب ممتاز وعنده هيك سرعة ردة الفعل. دونك نتصور النجاح والموسم الفارط واللي قبله في الترجي الرياضي الجزائري لأنه كان ديما الترجي الرياضي الجزائري بترو 5-2 ممتاز يعرف وقتاش يتقهقر ويعرف وقتاش يطبق البلوك با ويلعب على المرتدات وعلى
1: هو مختص
3: دونك نادي الرياضي الصفاقسي طريقة لعب الموسم القادم إذا كان مش يلعب في الطيب ميري في صفاقس اسكو شنو هي طريقه اللعب؟ اول حاجه الديسبوزيتيف باش يلعب بيه واثنين السيستيم دو جو اللي باش يطبقوا اسكو باش يلعب لاتاك بلاسي ولا لاتاك رابيد. دونك سي تري امبورطون توظيف ولو انه اللاعب هذا لعب ان سيرتان مومون كجوار دو كولوار قادر انه يكون افيكاس يعني حتى في
1: الكاترو
3: تحت لفك لانه يحب ديما يكون على مستوى محور الملعب يكون افيكاس
1: الزون هذيك الزون
3: كاتور ويما يكون صحيح ويما يكون مواجه للمرمى يكون اختيار. دونك هنا نتصور انه لها في علاقه بال
1: النزاع هذا بين ظفرين
3: خلينا نكون واضحين علاقه النادي الرياضي الصفاقسي بسكك الحديد الصفاقسي علاقه كبيره وعلاقه اسطوريه. نحكيو على ملاعبيه يعني في الاتجاهين يعني نحكيو على عده ملاعبيه اساطير في النادي الرياضي الصفاقسي ياسر عماد بن يونس بعد جينيراسيون تاع العابدي تاع برشا لاعبين يعني انسرتهمو كانوا موجودين في سكك الحديد الصفاقسي ومشاولين جا وسط الصفقه تاع انا نشوفو أنا نشوفها بتاتر الموضوع كبر ولا موضوع واقع تضخيمه، ولكن نتصور أنه فما من العقلاء، فما من الناس اللي قادرة تفهم الحساسية متاع العلاقة ما بين زوز فرق اليوم
1: في نفس المدينة،
3: أقدم وأعرق زوز فرق في مدينة صفاقس. دونك نتصور العقلاء والناس اللي تعرف العلاقة التاريخية ما بين زوز فرق تجب توصل الحل في أقرب وقت. ونتصور أن النادي صفاقس لو كان جات عنده السيولة ولو كان جات عنده الأموال لازم
1: يمكن المدة هي طالت وبرع على الرلوية ذاك عليها.
3: نعرفوا التزامات الفريق، نعرفوا التسيير اليومي والعادي للفريق،
1: حتى رلوي عنده أزمة مادية.
3: رلوي زي ده كيف أنا مش هك... أنا مش نحكي هكا باش
1: نحكي
3: حق رلوي زي ده عندها موسم كبير. الموسم الفارط راهو ما كان السيء ما بين ظفرين. الموسم الفارط لو كان ابن الفريق برمضان المدرب عمل مباريات ممتازة وجيدة، ولو أنه ديما الديماراج متاع رلوي ما كان جيد بعد أنهى الموسم كمان، بغي نتصور من حقه أنه يخمم في تحضير موسم جيد، ويخمم انه يعمل موسم استثنائي على مستوى الرابطه المحترفه الثانيه. ولما لا، رلوي فريق عريق، فريق كبير، وان سيرتا مومو هو عنده الاحقيه وقادر اذا كانت توفر الامكانيات، توفر اللاعبين والرصيد البشري، انه الفريق هذا يعود الى مجده ويرجع للوطني.
1: كيف زاد في السي اس اس ويليونا كان طلب فسخ عقده وطلب مستحقاته، كيف بدور السي اس اس يسعى لفسخ عقد الملاعب هذا من غير ما يخسر برشا، نقول احنا فلوس الى غير ذلك، على امل ان نلقى معاه اتفاق من اجل فسخ عقد. وذا بحسب مكدونا نطق رسمي للفريق، ونانا تقريبا بصفر اضافه منذ قدومه.
3: نقول من المدرب، من اللاعبين اللي للامانه خلينا نكونوا واضحين، اللاعب ما عطاش اضافه كبيره، ما كانش في كاس بتاتر، المكان اللي توظف فيه ما كانش فما استقرار، لانه نادي الرياضي صفاقس الموسم الفارط على مستوى التمشي التكتيكي بالكاتر وتروا لعب برشا بالتروا 5-2 في خطة 3-5-2. الملاعب هذا صعيب انه يكون في كاس، لانه يحب يكون انجورد كولوار، يحب يدخل العمق، عنده كل لمسه الفنيه. حتى الوقت اللي خذاه في الكاتر وتروا ما كانش زاد هو جاهز على المستوى البدني، واكيد الملاعب ما خذاش طون جو، ما وقعش ترسيمه في التشكيل الاساسي، وما خذاش وقت نتاع لعب
1: مع اجنبي، مع كونه اجنبي.
3: الاجنبي مطالب انه يكون جاهز ويكون من اول مقابله يعطي البلوس. دونك سي توتافي نورمال باش تكون فما بعض المؤاخذات على الملاعب هذا. وانا زاد كيف حتى على المستوى، ولو انه على المستوى الكومبورتمون، على مستوى الانتيغراسيون نتاعو في الجروب كانت جيده جدا، وملاعبيه برشا يعني كان يتاقلم مع الفريق، لكن على المستوى الفني اكيد بالتروا 5-2 عملاول، وبالفكر نتاع المدرب محمد الكوكي الموسم الفارط ما كانش ملاعبي اساسي او ملاعبي عندك تعول عليه بصفه كبيره. دونك سي توتافي نورمال باش يلقى روحه الموسم هذا بعيد على الرصيد البشري وبعيد على اهتمامات النادي.
1: واضح يكون هكا كمان الميركاتو في تونس، نحكيو على الميركاتو في ليبيا، لانه الحقيقه برشا ارقام ماليه كبيره كنا قبل نسمعها في الخليج، في السعوديه، في قطر، ونسمعوا بها لهنا في الشقيقه بالبيع ليبيا. تحيه لهم. نحكيو على فيستون مايلي تعاقد معها لطرابلس براتب سنوي،
3: يعطينا الارقام لان الارقام مهمه جدا محمد امين.
1: براتب سنوي 3.5 مليون دولار في الموسم على زوزه وثلاثه مواسم، نحكيو على برشا فلوس. كيف زاد فريق لطرابلس تعاقد مع او قريب من التعاقد مع جون كلود في صفقه قياسيه، نحكيو على 5.6 مليون دولار باش يتم دفع من الفريق الهلال السوداني. نحكيو على الاهلي بنغازي كيف تعاقد مع شواط براتب سنوي مليون دولار. نحكيو على فريق اتحاد طرابلس تعاقد مع حمزه بن عبده ب 500,000 دولار، ومستعد انه يخلص بند التسريحي نتاع محمد علي بن حموده في فريق شباب بلوزداد. نحكيو على برشا فلوس، ملايين الدولارات قاعده ترتفع في في في بطوله الكره او في بطوله ليبيا، اللي يبدو انها باش تكون من افضل البطولات في قادم السنوات، على الاقل مش العام الجاي واللي بعده، لكن في قادم السنوات ولا على مده طويله باش تكون بطوله قويه برشا.
3: اكيد انت توا ما شاء الله عليك، يعني اعطيتنا الارقام واعطيتنا
1: التوصيف
3: واعطيتنا شنو يستنى فينا يعني، وبطريقه
1: بكل سهوله الدفع راهو معناها غدوه تدفع.
3: شوف خلينا نكونوا واضحين، طونك اللي تتوفر الاراده راهو لا فولونتي انك تحسن، انك تستثمر في الرياضه، انك تشوف انه الرياضه وكره القدم خيار استراتيجي
1: واستثمار. استثمار ناس
3: استثمار.
1: يشوفوا فيها استثمار.
3: انت الناس اللي عندها القرار في الشقيقه ليبيا، واللي بالنسبه لينا رانا الاخوين في ليبيا بالحق، احنا ديما علاقتنا تاريخيه بالشعب وبالاخوين الموجودين في ليبيا، يعني بالنسبه حتى على مستوى الكره، ونعرف برشا انا حتى كي كنت قبل لاعب سابق في النادي الافريقي وفي عده فرق اخرى. يعني فما شغف كبير ومتابعه كبيره، راهو نحكي من من نحكي لعامه الشعب وحتى الناس المختصين في الكره من صحفيين من مدربين من لاعبين، دونك بالنسبه ليهم عندهم علاقه كبيره وتربطهم بين علاقه كبيره. نحكي على الكره في تونس، لكن الاكيد وثابت فما اراده فما رغبه من الناس والخيام في ليبيا انهم يطوروا. الرغبه تظهر اول حاجه على مستوى البنيه التحتيه، راك تشوف الملاعب اللي قاعده والارقام اللي قاعده ترصد لانجاز الملاعب وتحسين البنيه التحتيه راهو في شقيقه ليبيا تفهم الشرق والى الغرب، دونك سي توتا في نورمال فما اراده. اثنين بالنسبه ليك راهو ما تجمش تحسن البطوله نتاعك دونك اللي انت تفتقد للاعب المحلي وتفتقد للمدرب المحلي، ولو انه اللاعبين بنحبش نستنقص منهم لكن ناقصين شويه خبره، ناقصين شويه احتكاك مع لاعبين اجانب مع مدربين اجانب، دونك كي تسجل بملاعبيه وكفاءات ولاعبين مش كان من الدول العربيه، راهو كي تجيب انت مايلي كي تجيب اللاعب الهلال السوداني كي تجيب ملاعبيه ممتازين في البطوله
1: من كامارا زاد نهضه بركان،
3: يعني انت
1: فخري لاكاي لاعب سيراميكا كليوباترا ولاعب بيراميدز من افضل الهدافين وسريع برشا جنوب افريقي زاد
3: شوف
1: وبرشا فلوس.
3: هو راهو ابار اراده ولا اراده الناس مسؤولين على الرياضه في ليبيا، حتى اراده الانديه في حد ذاتها راهو كي تتخصص
1: المنافسه بيناتهم
3: منافسه
1: معش خفيه هي الحاله تو
3: منافسه ومنافسه في صالح الرياضه الليبيه وفي صالح كره القدم
1: الليبيه. انت جبت انا نجيب
3: وتخلينا تو على الأخيين في ليبيا وحكينا على الانتريم تاع الكرة الليبية، لكن بطريقة ضمنية رانا ما نجموش ما نحكيوش على بطولتنا، ما نجموش نحكيو على كرتنا، ما نجموش نحكيو على كفاءاتنا. بالحق يعني اليوم احنا بعاد خطوات على البطولة الليبية، على البطولة المصرية، على البطولة المغربية، بدرجة أقل البطولة الجزائرية. اليوم احنا باش نوليو الكلمة هذه مالوريزمون نحبش نقولها لكن لازم تتقال لأن الحقيقة اليوم راهو كي نشوفوا التعاقدات هذه ونشوفوا المبالغ هذه ونشوفوا الإرادة هذه والانفراستركتور الموجودة باش نوليو رانا في ظرف عام أو عامين متأخرين برشا على البطولة الليبية اللي باش تكون من أفضل البطولات. خلينا نكونوا واضحين ونقولوا الكلمة ما نحشموش، راهو ساعات لازم نصرحوا رواحنا. البطولة الليبية إذا كانت تواصل الرغبة هذه والتعاقدات هذه تقعد كونديسيون واحدة، واللي بالنسبة لنا نتمنى وكان الخير لخيانا إنه الاستقرار العام الاستقرار الأمني راهو ضروري جدا، مش إنك تكون فما بيئة جيدة للاستثمار في الرياضة في ليبيا. دونك بالنسبة لي نشوف إنه البطولة الليبية في ظرف عام أو عامين باش تكون بطولة فارقة وبطولة من أفضل البطولات على المستوى الصعيد القاري.
1: وراو ياسين باش نأكد كلامك، غير هما غاديك الأندية في ليبيا يحبوا يتنافسوا محليا، ما همش مركزين برشا على الكونفدرالية، نهارة اللي ركزوا راه مش يدفعوا برشا فلوس،
3: هاني
1: ولا 10 ولا 20 حكايه فارغه.
3: شوف
1: احكي لي مليون دولار
3: نكونوا واضحين
1: مازالوا مش مركزين برشا.
3: احنا انا حكيت وقلت فما اراده لكن راهو اللي يعوز واللي ينقص الخيام في ليبيا راهو ستريز
1: انجازات هذه
3: راهو حتى الفيكو. راهو انا مش حتى نقزم البطولتنا ولا نقزم كفاءاتنا ولا نقزم مدربينا ولاعبينا والناس المسيرين اللي عليه، راهو في ساعات الفيكو والخبره والاكسبيريونس راهي ضروريه بتتر اللي ينقص الخيام في ليبيا هي الفيكو هي الخبره على مستوى التعامل على مستوى استجلاب اللاعبين الكفاءة شكون اللي يمشي مع الفريق هذا. راهو تقول لي انت على المستوى المحلي يتنافسوا ايه، لكن راهو زاد كيف لازمك عندك خبره ولازم عندك، احنا ما ننساوش احنا التوانسه عندنا خبره كبيره على مستوى المساهمات والمشاركات، لان عندنا عده فرق شاركت على المستوى الصعيد القاري والافريقي، دونك بتتر الخبره هذه ولا التجربه هذه تجم تكون يعني عامل اضافي للخيان والناس سواء مدربين او لاعبين اللي مشاو للشقيقه ليبيا، واللي نتمنوا ان شاء الله كل التوفيق في مسيرتهم.
1: ونختم بكاس العالم تقريبا باقي زوز وثلاثه دقائق، نحكي على المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث والرابع فرنسا انجلترا بداية من الساعة العاشرة، وغدو بيع الدور النهائي في مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب الإسباني، ديربي لاتيني نقول احنا بين الأرجنتين وإسبانيا، وكذلك ديربي أوروبي بين فرنسا وانجلترا اليوم، وفرصة أخيرة لزوز منتخبات من أجل انتزاع المركز الثالث. منتخب انجلترا انهزم ضد المنتخب الارجنتيني في الدور نصف النهائي كالعاده في الدرج الاخراني، منتخب الارجنتين عمر ريمونتادا، ومنتخب فرنسا انهزم امام اسبانيا بسهوله الهزيمه، وكانوا استسلم المنتخب الفرنسي لقوه المنتخب الاسباني.
3: شوف انا بتيتر بون احنا نقول لك احنا ما حناش مؤهلين برفو باش نحكيوا على الناس
1: لازم نحكيوا فيه
3: لا نحكي لك لانه فما ناس يعني بصراحه على مش نقصوا من استحقاقهم ولا من كفاءتهم، وهذا اكيد ثابت. يعني نحكي على سواء الاطار الفني للمنتخب الفرنسي او الاطار الفني للمنتخب الانجليزي، زوز هذوما اللي شفتهم انا خسروا على اثر اخطاء استراتيجيه
1: خاصه انجلترا
3: برافو عليك. يعني انت السيركوي ظاهره نتاع الفريق الارجنتيني باش يرجع في السيرتو بعد دقيقه هدف جوردن دقيقه 55 وخمسين الفريق
1: الإنجليزي وخر ياسر
3: اختار تمشي المدرب توخيل راه وستان شوارة هو ينجم يكون صاب
1: هو قبل شو ذاك أصاب فيه مع تشيلسي ضد السيتي
3: مش نقول لك أنا
1: ما أصابش فيه
3: علاش هو بتتر شوى لأنه طريقة لعب كانت ديكالي ميسي على الكلوار على الأطراف وكان يستغل الكاليتي متاع لي سونتراج متاعه يعني دونك سي توتافي نورمال المدرب توخيل خمم في اول حاجه انه يامن الكوفرتير دياغونال ملي سونتراج لاتيرو دونك بالنسبه لي غير انه يقحم ملاعبي مدافع على مستوى محور الدفاع باش يامن التغطيه الهوائيه
1: لكن هذا
3: مفهوم اكثر وهذا يراه لوجيك ونجم يخمم في اي مدرب على مستوى عالي لكن شكون الملاعب اللي وقع اختياره باش يخرج هو هاري كين دونك هاري كين كان سيرتام مو هو الملاعب اللي يمسك دفاع الخصم والدفاع يعني دفاع منتخب الارجنتين يتحرر ولات طريقه اخراج الكره تكون
1: اسرع
3: واسترجاع الكره يكون بطريقه اسرع دونك هنا بتيتر شنو ذكاء المدرب المقابل لانه ديما مباريات هذه تتلعب على تفاصيل تكتيكيه
1: صغيره فكره ضد فكره
3: ذكاء مدرب سكالوني كانت سهله برشا وين ما توصل الكره في الديكالاج على الاطراف خاصه على جهه ميسي أصبح التفكير بعد ما كانت الكرة الثانية أو الفكرة الثانية أنها تلعب الكرة عالية في منطقة 18 متر أن الكرة تتعطى أون ريتري على ملاعبية القادمين من
1: كيما أنزو فرنانديز وماكاليستير
3: والدليل على ذلك كرة الهدف الأول
1: ثلاثة شوتات قبل هذيك
3: فما أعطاك كانديس فما كوت فايت تعطيت قبل فما دو تير دو لوان صارت قبل الهدف والهدف الثالث كان عن طريق إنزو فرنانديز هنا يوريك التعامل التكتيكي أحيانا على تفاصيل صغيرة ينجم يرجح كفة المدرب
1: واضح شكرا لك ياسين شكرا نادر صبري وكافة السادة المستمعين والمستمعات شكرا حاتم وكذلك كافة فريق الديجيتال فرق وكافة فريق قسم الرياضة في ديوان فام غدوة مع جديد مع عبد القادر الرقيم خليك نقول لكم تصبحون على خير
4: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية
5: تبليسيتي ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت
6: يا ليل يا عين من بعدك عمر ما هوينا
5: يا ليل يا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي
6: بعدك عمر ما هوينا
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.ان للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الرابعة. ديوان اف ام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز نشرت قائمة المناطق في مختلف ولايات الجمهورية والتي قد تكون معنية بالانقطاعات الكهربائية من الساعة 5 مساء إلى الساعة 10 ليلا وعلى فترات متقطعة، مشيرة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. وأوضحت الشركة أن عودة الكهرباء سيتم دون سابق إعلام، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة يدعو إلى دراسة إمكانية استثناء المناطق الصناعية من الانقطاعات الدورية للكهرباء كلما سمحت الظروف الفنية بذلك، حفاظا على استمرارية فضاءات الإنتاج والتصدير وخلق الثروة. وأوضح الاتحاد في بيان له أن هذه الانقطاعات تسببت في تعطل خطوط الإنتاج وإتلاف جزء من المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة، مبينا أن تأخير تنفيذ الطلبيات يضعف القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وخاصة الموجهة للتصدير ويؤثر سلبا على ثقة الحرفاء. الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس الكبرى تجرى غدا لسد شغور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان. وكانت النتائج الأولية التي دارت يوم 28 من جوان الفارط أسفرت عن تصدر محمد الصالح السالمي النتائج تلاه شاكر البثورية. في الأخبار العالمية، أغلب المدن الليبية شهدت مساء أمس انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي بعد خروج مفاجئ لعدد من محطات التوليد الاستراتيجية عن الخدمة، مما أدى إلى فقدان حوالي 1350 ميجاوات من القدرة الإنتاجية وانهيار تردد الشبكة بالكامل، وفق ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الكهرباء، والذي أشار إلى أن الانهيار جاء نتيجة فصل مفاجئ في الخط الناقل لجهد 400 كيلو فولت والذي يربط بين محطتي مصراتة والخمس. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يعبر عن إدانته للهجمات الإيرانية التي استهدفت عددا من الدول العربية، محذرا من أنها تمثل تصعيدا خطيرا يهدف إلى توسيع رقعة الصراع وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ولا سيما في منطقة الخليج. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
1: ديوان فام تبع الموسيقى.

0: sur Diwan FM.
1: اسمع اغنيتي جديدة ومعك على ديوان FM.

0: Publicité.
1: سيف السنان عارفين بروغرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
2: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
3: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
2: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي.
3: بعدك عمر ما هوينا.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
5: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز الخامسة مساء. ديوان فام عسلامة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الملامح الكبرى للتوجه الإصلاحي للمنظومة التربوية خلال الفترة 2026-2030 ترتكز أساسا على مراجعة الزمن المدرسي وإعادة صياغة المناهج وتعديل منظومة التقييم بهدف الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص. وأوضح الوزير في إجابة كتابية عن سؤال تقدمت به عضو مجلس نواب الشعب مريم الشريف، أوضح أن الوزارة تتجه نحو إعادة تنظيم الزمن المدرسي وزمن التعلمات بما يراعي الخصائص البيولوجية والنفسية للتلاميذ، إلى جانب مراجعة موقع اللغات عبر تعزيز مكانة اللغة العربية ودعم الانفتاح على اللغات الأجنبية. عدد من المناطق التابعة لولاية قبلية تشهد منذ 4 أيام اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزويد بالماء الصالح للشراب. وأكد متساكن هذه المناطق في تصريحات لمراسل ديوان فام بالجهة، أكدوا أن فترة الانقطاع تتجاوز 8 ساعات يوميا، وهو ما تسبب في معاناة كبيرة للأهالي، خاصة وأنها تتزامن مع موجة حر شديدة تجتاح الجهة، وهو ما دفع بالمواطنين إلى إطلاق نداء استغاثة عاجلة للسلطات المعنية للتدخل السريع. ومن جهته أكد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقبلي عبد العزيز في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة، أكد أن السبب الرئيسي وراء هذه الانقطاعات الخارجة عن نطاق الشركة يعود مباشرة إلى الاضطرابات والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي. الفرق التابعة لدائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل فرع سليمان أمنت اليوم نقطة تلقيح خارجية للقطط والكلاب بساحة قصر بلدية سليمان، استهدفت 120 حيوانا بين قطط وكلاب، وذلك في إطار تقريب هذه الخدمة من المواطنين خلال هذه الفترة التي تسبق انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة داء الكلب. في الأخبار العالمية، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحذر من خطورة دعوات الكيان المحتل المطالبة بإغلاق المسجد الأقصى أمام العرب والمسلمين، مؤكدا أنها تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن العالمي، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لمواجهتها. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم.
1: Vous écoutez Diwan FM.

Diwen FM. Diwen FM Flash News. موجز السادسة مساء. ديوان فام عسلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز نشرت قائمة المناطق في مختلف ولايات الجمهورية والتي قد تكون معنية بالانقطاعات الكهربائية من الساعة 5 مساء إلى الساعة 10 ليلا وعلى فترات متقطعة، مشيرة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. كما أوضحت الشركة أن عودة الكهرباء سيتم دون سابق إعلام، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 10 ولايات ذات درجة إنذار كبيرة اليوم وغدا، ويتعلق الأمر بولايات باجة، جندوبة، سليانة، الكاف، القيروان، زغوان، سيدي بوزيد، قفصة، توزر وقبلية، حيث يتميز الوضع الجوي بهذه المناطق بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. جامعة قفصة وقعت اتفاقية شراكة مع مجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر، وذلك في إطار دعم التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسستين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في كل ما يتعلق بالتنظيم المشترك للتظاهرات العلمية والثقافية وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي، وفق بلاغ صادر عن جامعة قفصة. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي نفذت أمس حملة رقابية مشتركة بشاطئ بركوكش بولاية جندوبة، أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين لشروط تراخيص استغلال الملك العمومي البحري. وأوضحت الوكالة أن هذه الحملة تهدف إلى فرض علوية القانون وتحرير الفضاءات العمومية ذات الاستغلال المجاني، إلى جانب التصدي لتجاوزات أصحاب التراخيص للمساحات المحددة. في الأخبار العالمية، رئيس بلدية نيويورك الأمريكية زهران ممداني يؤكد أن إدارته لا تزال تدرس إمكانية اعتقال رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو في حال وصوله إلى مدينة نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، مشيرا إلى أن نتنياهو هو مجرم حرب وقد وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية تهما يجب أن يحاسب عليها. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: Diwana FM Flash Sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بالجناح الهجومي التونسي هيكل الشيخاوي اللي اقترب من الانتقال للنادي الافريقي لمدة 3 مواسم من المنتظر. الشيخاوي يمضي عرض عقد رسمي مع الكلوب فور وصوله واستكمال الفحوصات الطبية. موقع أفريكا فوت أكد أنه كل من ريستار الفرنسي الساعة حديثة للليكدو الفرنسية وسيركل بريوجا البلجيكي انطلقوا في مفاوضات أولية للاستفسار عن شروط التعاقد مع ريان نعنان لاعب النجم الرياضي الساحلي وإمكانية ضمه في الميركاتو الصيفي الحالي. حسب نفس المصدر فإنه إدارة النجم الساحلي منحت الضوء الأخضر لرحيل عنان، لكنها اشترطت مبلغ ما يقلش عن 600,000 دولار من أجل تسريحه وفتح باب المفاوضات. تقدم ساقي تدير تعاقد مع المدافع ضياء المعتوقي لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر قادم من الاتحاد المونستيري. بالنسبة المعتوقي كما قلنا 2 مواسم، من جهة أخرى الفريق دخل في استاج بمدينة عين دراهم يتواصل إلى غاية 26 جويلية، مبدئيا فيه مباراة أمام شباب الوزداد الجزائري في انتظار برمجة مباراة أخرى. فريق الحزم السعودي يتقدم بعرض للترجي الرياضي التونسي من أجل استعارة المهاجم أبو بكر دياكيتي لمدة موسم بمبلغ 300,000 دولار. نذكر أنه نادي الحزم يشرف على تدريبه جلال القادري اللي يتعاقد أيضا في الميركاتو الحالي مع لاعب الترجي السابق محمد أمين بن حميدة. نادي الوحدة الإماراتي أعلن عن تعزيز صفوفه بلاعب بين الله المجهد حسب ما أعلن عليه الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبة للمجهد 23 سنة باش يكون على ذمة الفريق الناشط في الدرجة الممتازة الإماراتية واللي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس. المجهد كيلعب في الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بسليمان. ختام مونديال 2026 الليلة بداية من 10 مباراة الترتيبية لتجمع الديوك بالأسود الثلاث، فرنسا ضد المنتخب الإنجليزي. نذكر فرنسا مارتين حصلت على البرونزية المونديال، في المقابل إنجلترا حتى مرة ما كانت في المركز الثالث. وغدوة نذكر الفينال في نيويورك بداية من 8 الألبي سيليستي أرجنتين ضد لافوريا روخا منتخب إسبانيا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الأمان وتحية تونس.

0: بوبليسيتي. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
1: يا ليل يا عين من بعدك عمر ما هوينا.
0: يا ليل يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
1: بعدك عمر ما هوينا.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسون تغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز السابعة ديوان افام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز نشرت قائمة المناطق في مختلف ولايات الجمهورية والتي قد تكون معنية بالانقطاعات الكهربائية من الساعة 5 مساء إلى الساعة 10 ليلا وعلى فترات متقطعة، مشيرة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. وضحت الشركة أن عودة الكهرباء سيتم دون سبق علام، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. الإدارة الجهوية للبريد بنابل تخصص حصص عمل مسائية بمكاتب البريد بكل من المرازقة وياسمين الحمامات وقليبيا من ولاية نابل بداية من الساعة 6 مساء إلى 9 ليلا في الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى نهاية شهر أوت القادم، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي الرماح للديوان أفهم. ويأتي هذا الإجراء في إطار تحسين جودة الخدمات المزداة وتقريبها من المواطنين بهدف التخفيف من الاكتظاظ خلال الفترة الصباحية وتمكين المواطنين من قضاء شؤونهم بعد انتهاء أوقات عملهم، بما يسهم في تحسين جودة الاستقبال وتقليص مدة الانتظار. الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس تجرى غدا لسد شغور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان، وكانت النتائج الأولية التي دارت يوم 28 من جوان الماضي أسفرت عن تصدر محمد الصالح سلمي النتائج تلاه شاكر بوثوري. إلى الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل 2 من جنودها أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال التصدي أمس لهجمات شنتها إيران، والقيادة توضح أن عسكريا أمريكيا لا يزال في عداد المفقودين في الأردن، فيما تم إجلاء 4 آخرين إلى مستشفيات أردنية وغادروا لاحقا. وزارة الداخلية التركية تعلن إيقاف 119 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية متزامنة نفذت في 30 ولاية بينها اسطنبول وأنقرة وأضنا في إطار حملة تستهدف أنشطة التنظيم وهياكله التمويلية. نهاية الموجز الإخباري إكسبريس مونديال مع قدور، في أمان الله.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم مونديال إكسبرس.
5: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. الليلة بداية من العشرة المباراة الترتيبية للمونديال، فرنسا ضد إنجلترا، حوار الأسود الثلاث إنجلترا ضد ضيوك منتخب فرنسا اللي باش يكونوا اليوم منقصين من عدة عناصر على غرار ويليام ساليبا المصاب، كيف كيف لوكادين باش يكون خارج تشكيلة الأساسية، تشواميني كيف كيف بالنسبة لبرادلي باركولا. نذكر أنه منتخب فرنسا مارتين قبل تحصل على المرتبة الثالثة في المونديال، في المقابل فشل مارتين منتخب إنجلترا في الحصول على برونزية المونديال آخرها في مونديال 2018. غدوة بداية من 8 الفينال في نيويورك باستاد ميت لايف، الأرجنتين ضد إسبانيا، زملاء ليونيل ميسي لألبي سيليستي من أجل اللقب الرابع والثاني تواليا، زملاء لامين يامال لافوريا روخا من أجل النجمة المونديالية الثانية بعد مونديال 2010. حفل اختتام المونديال باش يشهد حضور نجوم كبار على غرار الممثل العالمي توم كروز، النجمة مادونا والنجمة الكولومبية شاكيرا. الحفل باش يكون بين شوطي المباراة. جياني انفانتينو رئيس الفيفا قال اليوم انه نسخة 2026 هي اعظم بطولة كأس عالم لكرة القدم في التاريخ. خلال حفل استقبال كان اقيم اليوم بحضور ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية في نيويورك. بالنسبة لانفانتينو يقول تجاوزت بطولة كأس العالم كل توقعات، هي ليست فقط بطولة عالمية، هي اعظم بطولة في تاريخ المونديال. وكان أشاد بالدور الأمريكي في نجاح اللعبة. نذكر أن المونديال كان تحت ثنته الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. مونديال إكسبريسو وتفاصيل متواصلة على ديوانا فان.net. كان معكم قدور، خليكم مع نايت كلوب في الأمان وتحية تونس.

0: اي بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليلة، لو رانديفو اللي يكون معكم من الصباح حتى للعشرة نتاع الليل، وين تلقاو الموسيقى وين تلقاو الامبيونس. بيان سور نسلموا عليكم الناس الكل وين ما كنتوا ماشيين، كانكم قاصدين ربي للبحر للشط، ماشيين للقهوه، ماشيين للمهرجانات، ماشيين للسهريه، يعني نقول لكم خليوا الموسيقى علينا كيما العاده. نسلم عليكم وين ما كنتوا. نسلم عليك محمد الزعبر سيد المخرج، هذا محمد القرخني من وراء الميكرو. اون توكا نقول لكم كيما العاده البدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش تسمعوا رولا القادري في عتابه.

مش تلقاو معانا زادا الي لوكا، مش تلقاو غوانتانامارا، مش تلقاو زياد البرجي اي توسي. باش خليكم مع تشيكا تشيكيتا سامر ليتا، هذه الموسيقى نتاعنا. نقول لكم بوني كوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, وما زلت الموسيقى متاعنا وما زلت تحفل على خاطر توت سويت باش نرجع بكم الموسيقى حلوه برشا. هذاك علاش باش نقول لكم نمشيو ديريكت مور للمزود كيما العاده, لو رانديفو اللي يكون معاكم كل عشيه سبت. دونك بعد شويه باش نسمعوا فاطمه بوسيحه في علاله, باش نسمعوا عبد اللطيف الغزي في لفي لفي, باش نسمعوا نور الدين الكحلاوي في فينو غزالي, تليلي القفسي في جيب الواد, اي توت سويت باش نخليكم مع سمير لوسيف تسحر.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla. D1FM. Soutkom.
1: إلى دلو الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
0: D1FM.
2: Vous écoutez D1FM.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجتوى الثامنة. ديوان اف ام عسلمة. ونبدأ بطقس الليلة، حيث يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية خاصة بالمرتفعات، مع إمكانية امتدادها محليا إلى مناطق الوسط، ثم يكون قليل السحب بصفة عامة خلال بداية الليلة. وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة فمعتدلة السرعة، فيما يكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة خلال الليل فتتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، مع بلوغها محليا 42 درجة بالجنوب الغربي. الساحة الفنية فقدت مساء اليوم الفنان الشعبي القدير صالح الفرزي، الذي وفته المنية اليوم بالمستشفى العسكري بعد تعكر حالته الصحية، وفق ما أعلنت عنه النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة. ويعد الفقيد من أهم فناني المزود في تونس، حيث انطلق في مسيرته الفنية في فترة السبعينيات من القرن العشرين. عدد من المناطق التابعة لولاية قبلي تشهد منذ 4 أيام اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزويد بالماء الصالح للشراب، ومتساكن هذه المناطق يؤكدون في تصريح لمراسل ديوان اف ام بالجهة أن فترة الانقطاع تتجاوز 8 ساعات يوميا، وهو ما تسبب في معاناة كبيرة للأهالي، خاصة وأنها تتزامن مع موجة حر شديدة تجتاح الجهة، وهو ما دفع بالمواطنين إلى إطلاق نداء استغاثة عاجل للسلطات المعنية للتدخل السريع. من جهته أكد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقبلي عبد الله عزيز في تصريح لديوان اف ام أن السبب الرئيسي وراء هذه الانقطاعات الخارجة عن نطاق الشركة يعود مباشرة إلى الاضطرابات والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي. المحطة السياحية نبل الحمامات شهدت خلال الموسم السياحي الحالي حركية هامة، حيث استقطبت منذ بداية شهر جوان الماضي وإلى غاية 10 من جويلية الجاري 122,000 وفد، بزيادة 9.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به المندوب اللاجهوي للسياحة بنابل وحيد بن فرج، والذي أوضح أنه تم تسجيل عودة الأسواق التقليدية على غرار الفرنسية والبريطانية التي حققت قفزة نوعية 40% مقارنة بالموسم الماضي، وكذلك السوق الإيطالية والبولونية والألمانية، مشيرا إلى أن السوق الداخلية تبقى في طليعة الأسواق. إلى الشأن الدولي، إغلاق مضيق هرمز يؤدي لارتفاع أسعار النفط وتصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية، فيما وصلت الأسعار مكاسبها مع تسجيل خام برنت أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ 3 أشهر، وبلوغ خام غرب تكساس الوسيط مكاسب مماثلة. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي يدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، وصفا إياها بجرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية، كما توالت بيانات الإدانة من عدة دول لهجمات طهران على دول في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري، فلاش سبور الآن في أمان الله.

0: 106 ولا على diwanfm.net. diwanfm flash sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الجناح الهجومي التونسي هيكل الشيخاوي اتفق مع النادي الافريقي على الامضاء لمده 3 سنوات. من المنتظر الشيخاوي يمضي رسميا في قادم الساعات بعد استكمال الفحوصات الطبيه، باش يكون صفقه جديده في كلوب افريكا. المدافع السنغالي لمستقبل سليمان باباكار ديارا انهى اجراءات انتقاله للترجي الرياضي التونسي لمده 3 سنوات. بالنسبه لباباكار، لعب الموسم الفارط في صفوف مستقبل سليمان 18 مباراه، مع الاشاره انه المدافع السنغالي انطلق للاسبيرونس بصفه مجانيه بعد فسخ عقده مع مستقبل سليمان. حزم السعودي تقدم بعرض للترجي الرياضي التونسي من أجل استعارة المهاجم بوبكر دياكيتي لمدة موسم مقابل 300,000 دولار. نذكر أنه نادي الحازم يشرف على تدريبه جلال القادري اللي تعاقد أيضا في الميركاتو الحالي مع المدافع محمد أمين بن حميدة بعد نهاية عقده مع الترجي. الوحدة الإماراتي أعلن عن تعزيز صفوفه باللاعب التونسي أمين الله مجهد حسب ما أعلن عليه اليوم الفريق. بالنسبة لصاحب 23 عام أمضى 3 سنوات مع الفريق الإماراتي، نذكر أنه لعب في الترجي الرياضي التونسي وفريق مستقبل سليمان. تشيلسي الإنجليزي تمكن من خطف مورغان روجرز من أرسنال مقابل 117 مليون يورو ليصبح خامس أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم. ختام مونديال 2026 الليلة بداية من 10 المباراة الترتيبية بين منتخبي فرنسا إنجلترا، غدوة الفينال بداية من 8 في ميت لايف بنيويورك، الألبي سيريستي أرجنتينا ضد لافوريا روخا منتخب إسبانيا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في رمان، وتحية فلسطين.

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

وبونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا. ان توكا لو رانديفو متاعنا كيما العادة في ساعتنا الثانية يكون تو سويت مع الاغاني القديمة، ونرجع معاكم على البيل بورد عام 2002. تو سويت نمشيو الاولديز. اولديز في اولديز الليلة نبداو مع المرتبة 80، نحكيو على ديرتي فيغاس دي جو باي. هذه الموسيقى اللي تبدلنا الاجواء ونمشيو ديراكتومون للالكترونيك. الغنية هذية اللي خلات العالم الكل يسمع فيها عام 2001، لكن الشهرة العالمية الحقيقية جات في 2002 بعد ما استعملت في حملة شهرية شهيرة لشركة ميتسوبيشي، وين ظهر هكا فما دانسور يؤدي في حركات هكا بجنب الكهرباء، وهو اعلان خلى الغنية تنتشر في العالم الكل. ديرتي فيغاس هو ثلاثي بريطاني يعمل في ميلانج بين موسيقى الهاوس الدانس والإلكترو، ونجح في تقديم صوت مختلف على الساحة في الوقت ذاك. وفضل ديز جو باي ربح الفريق أول جائزة غرامي الأفضل تسجيل متاع دانس عام 2003. الكلمات بتاع الغنية تحكي على الشوق، على الانتظار، على الإحساس بمرور الأيام مع الأمل في رجوع شخص غالي. هذا الميلانج بين الكلمات الهادية والإيقاع الإلكترونيك متاع دانس أعطاها شخصية متميزة وخليها تبقى من الكلاسيك متاع موسيقى الدانس. أنا أقول لكم زيدوا شوية في الحس، خليوا الإيقاع يخذكم في رحلة الأجمل أيام الألفينات. تو سويت تسمعوا ديرتي فيغاس في ديز جو باي.

في المرتبة اللي من بعد، إذا نحكيه على ملكة الليغانبي فأكيد يجي اسم ماري جي بلايج، والغنية الجاية هي No More Drama اللي تعتبر من أقوى الأغاني في المسيرة متاحة، لأنها تحكي على القوة التحرر وبداية حياة جديدة. الموسيقى ذي No More Drama خرجت عام 2001 ضمن الألبوم اللي يحمل نفس الاسم وحققت نجاح كبير، وأصبحت من الأغاني اللي تمثل شخصية ماري جي بلايج ورسالتها الفنية. الغنية تبدأ بمقدمة موسيقية مستوحاة من مقطوعة ناديا ستام المعروفة أيضا كموسيقى مسلسل The Young and the ستيلز، قبل ما تدخل في أداء مليان إحساس وقوة. في كلماتها تحكي ماري جي بلايج على قرارها أنها تخرج من دوامة المشاكل والضغوطات والعلاقات المؤذية وتختار السلام النفسي وحياة أفضل. الرسالة كانت تقريبا من برشا ناس، وهذا هو السر اللي خلى الغنية تولي مصدر إلهام الجمهور كبير. بصوتها القوي والأسلوب الصادق متاعها أكدت ماري جي بلايج مرة أخرى علاش تلقب بالكوين أوف ليبوب ليبوب ساول بيان سور، وبقات نو مور دراما حتى لليوم من أبرز الكلاسيك متاع الليغانبي في الألفينات.

إذا نحكيه على فرق روك اللي خليت بصمتها وما زالت البصمة متاحة حاضرة حتى لليوم، فأكيد نذكر The Go-Go Dolls والغنية اللي اسمها Here Is Gone، من أبرز عملهم في بداية الألفينات. الموسيقى ذي خرجت عام 2002 سمحوني كأول سينجل من أول ألبوم لهم اسمه Gator Flower، وحققت نجاح كبير في إذاعة الروك والبوب، إذاعات الروك والبوب عن جنرال، وأكدت أن الفرقة ما زالت محافظة على مكانتها بعد نجاح الضغم لغنية Ace. الفرقة القادمة من مدينة بافالو الأمريكية، معروفة بالأسلوب اللي يعمل ميلانج بين الروك الألتيرناتيف والبوب روك مع كلمات عاطفية وألحان تتكبت في الذاكرة. أما Here Is Gone فهي تحكي على نهاية علاقة واللحظة اللي قرر فيها الإنسان إنه يطوي الصفحة ويكمل طريقه رغم صعوبة الفرق. اللحن القوي وصوت جون ريزنيك المميز عطاه للغنية إحساس يجمع بين الحنين والأمل، هو ما خلاها تولي من أشهر أغاني الفرقة في الألفينات.

في المرتبة 77 نحكيه على الهيبوب في بداية الألفينات. أكيد يطلع اسم ليوداكريس، واحد من أكثر الرابور اللي يتميزوا بأسلوبهم الفانكي السريع والكاريزما الكبيرة زادة، والغنية الجاية اسمها رول أوت بزنس، رول أوت سامحوني ماي بزنس. الموسيقى ذي اللي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم وورلد أوف موف، وكانت من أكبر الهيت متاع ليوداكريس، حتى إنها ترشحت لجائزة الجرامي وساعدت الألبوم إنه يحقق نجاح كبير برشا. ليوداكريس واسمه الحقيقي كريستوفر بريدجز اشتهر بكلماته الذكية، أسلوبه الساخر والفيديو الكليبات المليانة انرجي وموفمون، ونجح في فرض اسمه كواحد من أهم نجوم الراب في تلك الفترة. عمرو لاوت ماي بزنس هي غنية مليانة ثقة بالنفس وإيقاع قوي برشا، تتمحور حول فكرة إنه كل واحد يهتم بشؤونه الخاصة مع أسلوب هكا فاني يلعب بالكلمات، وفينالمون ستيل يميز برشا لوداكريس وخاصة ستيل الموسيكال متاعو. الانتاج الانرجيتيك الفلو السريع والطاقة الكبيرة خلاو الغنية تولي من الكلاسيك متاع الهيبوب في بداية الألفينات، ومازالت حتى اليوم حاضرة في البلاي ليست متاع عشاق الراب.

في المرتبة الأخيرة بالنسبة لليلة نحكيو على لي بوب وما زلنا نحكيو على لاغنبي في بداية الألفينات، فما اسم كان حاضر بقوة في كل الإذاعات نحكيو على جيرول، والغنية الجاية اسمها ليفنت أب بمشاركة كيس اللي كانت من أبرز ليت متاحو. خرجت الموسيقى ذي عام 2001 ضمن ألبوم بينيز لوف وحققت نجاح كبير خاصة بفضل الميلونج بين الراب متاع جيرول وصوت كيس الهادي، وهو الأسلوب اللي يميز برشا من أغاني جيرول في الفترة هذيك. جيرول اشتهر بصوته المزيان وطريقته الخاصة في الراب، وكان من أول الفنانين اللي نجحوا في الجمع بين الهيب هوب والرامبي داخل نفس الغنية، وهو ما خلى أعماله تلقى رواج كبير عن جمهور واسع. أما ليفنت أب فهي غنية تحتفل بالحياة النجاح والاستمتاع باللحظة بإيقاع متاع سيف وكورس، خليها من الأغاني اللي كانت حاضرة بقوة في الحفلات والإذاعات عام 2001.

0: Rita Owen, Beja, Elsiliena, Diwen FM, Didi Mamrak, à 103.2.
1: آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
2: تسمعوا ديوان فام في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز واتسعة ديوان افهم عسلمة. وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان الشعبي صالح الفرزيت الذي وفته المنية اليوم، وهو من أهم فناني المزود في تونس، حيث انطلق في مسيرته الفنية في فترة سبعينيات من القرن العشرين، ومن أهم أعماله الفنية أغنية ميجودة ويمعذب قلبي وبين الوديان وليم تجري. رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المقني يقول في تصريح لديوان فام أنه تم عقد جلسة عمل بحضور فريق الإدارة الجهوية ومديري المؤسسة الصحية، تمحورت حول تعزيز جاهزية واستعداد المؤسسات والهيكل الصحية لضمان التكفل الأمثل بالمرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والخاضعين للعلاج بالأكسجين المنزلي بواسطة مكثفات الأكسجين الكهربائية، وذلك في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي. إدارة المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد دعت المرضى الذين توقفت أجهزة الأكسجين لديهم بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي، دعتهم للتوجه فورا إلى أقسام الاستعجال بالمستشفى، وذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مصحوبين بجهاز الأكسجين الخاص بهم. وأشارت إدارة المستشفى إلى أنه في حالة عدم توفر وسيلة نقل يمكنهم الاتصال بالحماية المدنية لتأمين نقلهم إلى أقسام الاستعجال. إلى الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أنها تواصل فرض الحصار البحري على إيران، وقالت حولنا حتى اليوم مسار 5 سفن وعطلنا سفينة واحدة. والرئيس الإيراني يؤكد أن الالتزام بمتطلبات الوحدة الداخلية وتجنب الخلاف والتفرقة هو سر الانتصار في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

وبونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثه من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل، عفوا حتى للعشره متاع الليل. فوالا مازلت متبرانشي مع الشتاء انا. اونتو كان نقول لكم ان شاء الله تعملوا بون كيف، كلك سؤال الوقت شنو يكون. انا خليكم كيما العاده مع برشا موسيقى حلوه. داير اذا كانكم تحبوا الريتم الشعبي المصري، انا نقول لكم عندكم رونديفو توا مع فنان كبير برشا، وتحبوا سيغمون الاغاني نتاعو. هذاك علاش نمشيو مع بعضنا للزون في اي بي. زون في اي بي، في زون في بي نحكيه على واحد من أشهر نجوم الأغنية الشعبية المصرية في الألفينات. نحكيه على سعد الصغير. سعد الصغير واسمه الحقيقي سعد محمد عبد الله، اللي تولد في القاهرة عام 1970 قبل ما يدخل عالم الشهرة، وعاش حياة عادية وخدم في مجالات مختلفة، أما كان ديما قريب من أجواء الأفراح والموسيقى الشعبية اللي كانت مصدر إلهام الأول بالنسبة لي له. بدايته الفنية كانت من خلال الغناء في الأفراح والمناسبات الشعبية، وين طور أسلوبه الخاص القائم على الطاقة الكبيرة لأداء الحماس والأغاني القريبة من الشارع المصري. الانطلاقة الحقيقية جت في بداية الألفينات مع غنية العنب اللي حقت انتشار واسع، وخليت سعد الصغير يولي اسم معروف في الساحة الشعبية. بعدها وصل نجاح بأغاني كيما بحبك يا حمار، حتجوز، العنبية، اصحى فوق، وبرشا أغاني خلاوه برمي الستار في الأغنية الشعبية. ستيل متاع سعد الصغير يعتمد على الأغنية الشعبية الرقصة، لقاعات السريعة، الكلمات البسيطة اللي تخاطب الجمهور مباشرة، وهذا اللي خليه حاضر بقوة في الأفراح والحفلات الشعبية في مصر وحتى في العالم العربي. بجانب الغناء دخل سعد الصغير عالم السينما، وشارك في عدد من الأفلام الشعبية الكوميدية كيما لخمة راس وعلي سبايسي، وين ظهر بشخصيته القريبة من الجمهور فينالما، وهكا خلينا نقول احنا فاني ما راجل ما يحبوه، عنده جو، عنده ضحكة، دونك اللي خليه انه يكون من انجح الفنانين زادة في برشا أفلام كوميرسيال. في مسيرته عرف سعد الصغير نجاحات كبيرة، لكن زادة كان حاضر في الإعلام بسبب بعض التصريحات والمواقف المثيرة للجدل، وهو أمر رافق برشا فنانين في الساحة الشعبية. رغم تغير الذوق الموسيقي وظهور أجيال جديدة، بقى سعد الصغير محافظ على مكانته عند جمهور يحب الغناء الشعبية والجو الاحتفالي، خاصة في المناسبات والأفراح.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوت كوم.
2: ديوان فم فلاش نيوز
3: مجاز والعشرة. ديوان فم عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغادير القلة من ولاية منوبة وفق ما أفادت به وكالة تونس فريق للأنباء. رئيس المجمع المهني للطاقة المتجددة صادق بسباس يدعو للإسراع في تفعيل حلول تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة ذاتيا بالمنازل عبر تحيين الأطر الترتيبية المنظمة للربط بالشبكة الوطنية، مشددا على ضرورة مراجعة المعالم الديوانية الموظفة على بطاريات تخزين الطاقة والمقدرة ب 15% إلى جانب الأداءات البيئية المحددة ب 7% والتي من شأنها أن تعيق إقبال المواطنين على الاستثمار في أنظمة التخزين الذاتي وفق ما صرح به لبرنامج مجهونة تونس. المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي تفيد بأن نجاح الجامعي يقوم على بناء علاقة وعية بين الطالب ومشروعه المستقبلي، داعية الطلب الجدد إلى أن تكون اختياراتهم مبنية على المعرفة والاطلاع وبعيدة عن التقليد أو التأثر بالصور النمطية. إلى الشأن الدولي، وسائل الإعلام العبرية تكشف عن أن تل أبيب تستعد لاحتمال اتساع نطاق المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خلال الأسبوع المقبل، وسط تقديرات بأن واشنطن قد توسع بنك أهدافها ليشمل البنية التحتية المدنية الإيرانية. والخارجية الأمريكية تدعو الأمريكيين في أنحاء العالم بتوخي مزيد من الحذر نظرا لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن في أمان الله.

0: راديو ان اف ام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. هيكل الشيخاوي اتفق مع النادي الافريقي على الامضاء لمده 3 مواسم. بالنسبه للشيخاوي باش يمضي فور استكمال الفحوصات الطبيه بعد قدومه اليوم الى تونس تمهيدا للانتقال للسياح. المدافع السنغالي المستقبل سليمان باباكار ديارا انهى اجراءات انتقاله للترجي الرياضي التونسي 3 مواسم. بالنسبه لديارا لعب الموسم الفارط مع فريق مستقبل سليمان في 18 مباراة، وانتقل للترجي الرياضي التونسي بعد فسخ عقده مع فريق مستقبل سليمان. إدارة الأولمبي البيجي توصلت لاتفاق رسمي مع الظهير الأيمن عزيز الغريسي اللي باش ينتقل للأولمبيك بعقد لمدة 1 موسم في نطاق الإعارة قادم من النادي الأفريقي. بالنسبة لصاحب 23 عام يلتحق بتدريبات فريق باب جديد الاثنين القادم. نادي الوحدة الإماراتي أعلن تعزيز صفوفه باللاعب أمين الله مجهد لمدة 3 سنوات. بالنسبة للمجهد اللاعب السابق في الترجي الرياضي التونسي لعب الموسم الفارط في مستقبل سليمان. تشيلسي الإنجليزي تمكن من خطف مورغان روجرز من أرسنال الإنجليزي مقابل 117 مليون يورو ليصبح 5 أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم وأغلى صفقة في تاريخ البلوز تشيلسي. ختام مونديال 2026 حاليا انطلقت المباراة الترتيبية بين منتخبي فرنسا انجلترا. نذكر غدوة الفينال 8 متاع الليل المنتخب الارجنتيني في مواجهة امام اسبانيا. اكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا. صباح الخير ناس كل وتحية تونس.

0: زوين افهم هي الموجة اللي توتيك ما لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم ديوان افام صوتكم ديوان افام
1: ويكاب وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس

0: Foodcom. ديوان FM Flash News.
1: موجز الحديث عشرة ديوان FM عسلمة. مرصد الاندماج المالي يبرم مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تعزيز الاندماج المالي في تونس من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات الرامية إلى توسيع النفاذ إلى الخدمات المالية الرسمية والرقمية. وسيمكن هذا الاتفاق من إنجاز المسح الوطني الثاني حول الاندماج المالي بما يوفر معطيات ميدانية حول مدى نفاذ الأفراد إلى الخدمات المالية واستخدامها. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تفيد بأن موجة الحر الاستثنائية التي تمر بها تونس والتي تسببت في انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد تؤثر بشكل مباشر على نسق أداء قطع النسيج والملابس. وبحسب الجامعة أدت الاضطرابات إلى تباطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية داخل العديد من الوحدات التابعة للقطاع. ووفق التوقعات الحالية قد تستمر هذه الاضطرابات التي تعتبرها الجامعة قوة قاهرة حتى 22 من جويلية الجاري. ورئيس المجمع المهني لطاقات المتجددة صدق بسباس يدعو للتسريع في اعتماد حلول تخزين الكهرباء بالمنازل بما يمكن من الاستفادة المثلى من الطاقة الشمسية المنتجة ويحد من هدرها. وأوضح في تصريح لبرنامج هنا تونس على ديوان FM أن أسعار البطاريات شهدت انخفاضا ملحوظا على المستوى العالمي خلال السنوات الأخيرة ما يجعل اعتماد حلول التخزين أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية. إلى الشأن الدولي، مسؤولون فلسطينيون وعرب ودوليون يدعون إلى تحرك دولي عاجل لوقف سياسات التهجير والضم والاستيطان، مؤكدين أن حماية القدس باتت مدخلا أساسيا لتحقيق سلام عادل ودائم وأن استمرار الاحتلال يقوض فرص التسوية السياسية القائمة على حل الدولتين. دولة الإمارات تدعو للوقف الفوري للتصعيد وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها مفاقمة التوترات وحالة عدم الاستقرار، كما دعت للعودة فورا لطاولة المفاوضات وتؤكد أهمية ضمان حرية وسلامة واستمرارية الملاحة عبر مضيق هرمز باعتبارها أمرا حيويا للاقتصاد العالمي. نهاية الموجز الأخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: على ديون افير تفرشك مع الموسيقى.
1: Plus de hits.
0: Plus Diwan FM.
1: Diwan FM.
0: Diwan FM.
1: Non-stop music. Non-stop.
2: اسمع أغنيتي جديدة ومعك على ديوان FM.

0: عد نموذجك على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 10 ولايات ذات درجة إنذار كبيرة اليوم، ويتعلق الأمر بولايات باجة جند وباسليانة والكاف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي، حيث يتميز الوضع الجوي بهذه المناطق بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. ونبه المعهد إلى المخاطر المنجرة عن الوضع الجوي خاصة بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعمل الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الملامح الكبرى للتوجه الإصلاحي للمنظومة التربوية خلال الفترة 2026-2030 ترتكز أساساً على مراجعة الزمن المدرسي وإعادة صياغة المناهج وتعديل منظومة التقييم بهدف الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص. الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس تجرى اليوم لسد شغور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان، وكانت النتائج الأولية التي دارت يوم 28 من جوان الماضي أسفرت عن تصدر محمد الصالح سالمي النتائج تلاه شاكر بوثوري. تقرير صادر عن الهيئة الوطنية للاتصالات يكشف أن تونس تتميز بقدرة شرائية وتنافسية عالية في أسعار خدمات الهاتف الجوال والإنترنت، حيث صنفت في المرتبة الثانية مغاربيا والثامنة عربيا من حيث تلاؤم كلفة سلة الاستهلاك الرقمي مع الدخل القومي الإجمالي للفرد لعام 2025. إلى الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تبدأ شن غارات جوية جديدة ضد إيران بتوجيه من القائد العام لزيادة تقويض قدرتها على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.